لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

هود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
2: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم، تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مشيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلان امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: هم ظهر لهم،
2: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
1: يعني
2: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل العبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية

أن تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل، لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، ليش ولدات أمك شاد الرحم وانت بالقبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها بدأت خطوة قدام، تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ اللي يفاجئه الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. وزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نزم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روحك كرجل آخر، لقيت روحك زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روحك حتى في سهر شوال وسهر ذي القعدة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل: كيف نصوم؟ كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف قضى هذه الليالي؟ هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يأمن الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
2: رقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستخدم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من إسلام والحياة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81، ويمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر موقع قناة أو مؤسسة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء، وفي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على تردد 11137 عمودي على النيل سايت. بارك الله فيكم شيخنا. نبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، سؤالنا حول ما جاء في مخرجات الحوار المهيكل المتعلق بتجمع المرأة الليبية وتضمينه طلب العمل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقديم مقترح قانون العنف ضد المرأة إلى البرلمان لاعتماده، ولا يخفى عليكم أبعاده الخطيرة وما فيه من تعد على الهوية الليبية وأحكام الشريعة، وما فيه من الدعوة إلى إلغاء الفروق الطبيعية بين الذكر والأنثى، مما يؤدي إلى انحراف الأسرة وفساد المجتمع، فنرجو توجيهكم بارك الله فيكم. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أكثر من شهرين من بداية الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، غزة وفلسطين والضفة الغربية، انصرف الناس عنهم، انصرف عنهم الإعلام، تركوهم وحدهم يواجهون مصيرهم، انفرد بهم العدو يقتل ويدمر ويحاصر ويفعل بهم كل ما لا يخطر على البال من تنكيل والتعذيب وما يترتب على ذلك من منعهم من ضروريات الحياة، حتى الماء الصالح للشرب لا يجدونه، والناس منصرفون عنهم، والإعلام انصرف عنهم. قبل بداية هذه الحرب كان الإعلام قائما بدور مهم ومفيد، وفيه نصرة للمجاهدين وللمسلمين يشكر عليه، لأنه نبه العالم بأسره إلى الجرائم التي يرتكبها اليهود ويتشفون فيها من الأبرياء ومن الضعفاء ومن النساء ومن الولدان، يعني لا يخفون جرائمهم. كان الإعلام ينقل هذه الجرائم التي كانوا لا يستحيون منها، يفعلونها جهرة أمام الناس ويضحكون ويتلذذون بها، يتلذذون بقتل المرضى وبقتل الأطفال. هذا أكسب القضية الفلسطينية يعني شأنا ونصرة في أنحاء العالم، حتى يعني في البلاد التي كانت لا تعترف بحقوق الفلسطينيين. هذا أمر مهم، لكن دائما الأمور بخواتيمها، الآن منذ أكثر من شهرين لا أحد يتكلم عنهم، والنصرة قلت حتى من عامة الناس والدعم. هؤلاء لا يزالون محاصرين، يفتقدون إلى كل شيء، إلى العلاج وإلى يعني ما يتعلق بشؤون حياتهم، والعدو يتمدد في أرضهم يوما بعد يوم، يقطع أوصالهم. لا أحد يتكلم عليهم ولا أحد ينتصر لهم، وما حصل من وقف الحرب والاتفاق الذي وقع عليه الضامنون وبلدان العالم الإسلامي وزعماؤهم وما فعلوه كله ذهب أدراج الرياح، لا أحد يتكلم عليهم. الآن كل الكلام من هذه الدول نسوا، يعني نسوا كل شيء، نسوا توقيعاتهم ونسوا ضماناتهم ونسوا كل ما حصل في مصر في شرم الشيخ، وصار الآن كله تسبيح بحمد الأمريكان وإنجازاتهم، وما شاء الله وصلوا إلى اتفاق مع أهل إيران وإنجازات، وكله لا يساوي شيء، لأن الآن الذي توصلوا إليه في الاتفاق مع إيران هو ما كان قبل الحرب عليها. كانوا قبل الحرب الأمريكان يتفاوضون مع إيران على السلاح النووي، كان موجود، وهم الآن بعد هذه الحرب وهذه الخسائر هم سيتفاوضون على السلاح النووي. وكان مضيق هرمز قبل الحرب كان مفتوحا، ما فيش حد ولا سفينة توقفت ولا هدئت ولا كذا، هم الآن يفاوضون على فتح يعني هذا المضيق. انظروا إلى الغباء العالمي وكيف ينساق العالم الإسلامي والعالم العربي وراء الدعايات الصهيونية والأمريكية، ويعمل من لا شيء يعمل منا شيء. وقضيتهم المحورية التي يعذبهم الله على عدم نصرتها وعلى تركها وعلى خذلان أهلها، سيعذبهم الله على ذلك قطعا إن كانوا مسلمين، لا شك في ذلك. فما كان لا ينفعهم شيء، لا ينفعهم هذا الكلام. لماذا، سؤالي الآن، لماذا وقفت الحرب في لبنان هذا الأسبوع ولم تقف الحرب في غزة منذ هذا وقف الحرب؟ اتفاق على وقف الحرب في غزة مضى عليه أكثر من 8 أشهر، يعني من أكتوبر الماضي، والآلاف قتلوا تحت هذا المسمى وقف الحرب. لماذا لم يتوقف الحرب في غزة وتوقفت الحرب في لبنان؟ هذا سؤال محوري يجب أن يجيب عليه القادة والزعماء والمسؤولون والناس الذين لهم يعني أمر ونهي، والآن يفتخرون بهذا الإنجاز الذي حصل في إنهاء الأزمة مع إيران. لماذا وقف الحرب في لبنان؟ هل وقف بسبب المحادثات الجارية بين الحكومة اللبنانية والصهاينة والأمريكان في واشنطن؟ لا أبدا. لو كان الأمر لهذا الحوار، القتال سيستمر حتى 10 سنوات تانية، لا يمكن يتوقف، لأن إسرائيل هذه طريقتها، تحاول وتقتل باستمرار. لكن الذي جعل الحرب تتوقف هو أوامر الأمريكان، وأوامر الأمريكان لليهود في هذه المسألة كانت صارمة، لأنها تتعلق يعني بسلاح يهدد الأمريكان ويهدد دولتهم، وهو ما يتعلق بالنفط وغلاء الأسعار وكذا، وهذا يهدد الإدارة الأمريكية بعدم تمكنها من نيل الانتخابات القادمة. ولذلك الإدارة الأمريكية كانت أوامرها لليهود في هذه المسألة بوقف إطلاق النار كانت صارمة وقاطعة وامتثلت إسرائيل. لكن أوامرها الأخرى فيما يتعلق بحرب غزة ووقف الحرب، اليهود يعلمون أنه يعني مجرد تلهية وتمضي الوقت، وأن القتل هو يعجب الأمريكان ويرضون عنه، ولا يعني لا يغضبون من أجله، وإذاك الحرب والقتال المستمر. لكن لومنا ليس على الأمريكان، الأمريكان أعداء، لأنهم نفس سلاحهم الذي يقتل في أهل غزة. لومنا على هؤلاء القادة الذين يطبلون الآن ويفرحون بما أنجزوه من هذه المصالحة بين الأمريكان وبين إيران، ولا يلتفتون إلى ما يجري في فلسطين. قضية فلسطين يا أهل الدين ويا أهل الإسلام شعوبا وحكاما ليست خاصة بفلسطين. غزو اليهود لغزة ولفلسطين ليس خاصا بالفلسطينيين، بل هو قضية تهم كل بلد من بلاد المسلمين، هي في أعناقهم جميعا. وليس هناك في الإسلام حياد بين أهل الكفر وأهل الباطل. لماذا؟
0: بين أهل الكفر وأهل الإسلام.
1: وأهل الإسلام
0: لا.
1: يعني ليس هناك يعني ليس هناك حياد بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الكفر وأهل الإسلام ليس هناك حياد. لابد المسلم أن ينتصر للمسلمين، لابد أن يقول كلمة الحق، لابد أن ينصر إخوانه. أما الحياد فهو خذلان، الحياد خذلان للمسلمين وتولي عن نصرتهم وتولي للكافرين. ما فيش حاجة اسمها حياد. الحياد عندما يكون الحرب بين مسلم وكافر هو تولي للكفار، وتولي الكفار أخبر الله تعالى عنه فيما كان يفعله المنافقون. قال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فالآن ترك نصرة المجاهدين في غزة وترك نصرة المسلمين والانشغال بالأهل والقصور وشهوات النفس، سواء كانت من الملوك أو ممن يملكون الأموال، ولا ينصر المجاهدين، هذا كله حذر منه القرآن أشد تحذير. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب قصور التي تحبونها الآن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم يقدرون أن ينصروا أهل غزة، وهم قادرون على نصرة قضيتهم، لأن إيران ليست بأقوى من العالم الإسلامي كله الآخر، دولة ما تساوي قوتها وما يساوي سلاحها وما تساوي أوراق التي تملكها في وجه أعدائها مقارنة بما يملكه العالم الإسلامي من أقصائها، آلاف الطائرات وآلاف الدبابات وآلاف الجنود وكذا وكذا. إيران بهذه القوة المتواضعة فرضت يعني على الأمريكان أن يوقفوا الحرب على أهل لبنان، لأن عندها حليف تريد أن تنصره، صدقت في نصرة حليفها فأوقفت الحرب على أهل لبنان بأكمله، المسلمون بقضهم وقضيهم لأنهم غير ناصحين في نصرة حلفائهم ولا في نصرة إخوانهم، وإذلك تركوهم فريسة لليهود يقتلونهم ليل نهار. فيما تفضلت به في مسألة توصيات الحوار المهيكل، هذا تكلمنا فيه مرارا، ولكن هناك سؤال محوري مركزي، لأن عندما تكلمنا عليه في الماضي كثير من المناصرين للأمم المتحدة وللبعثاتها والذين يمجدونها ويتعامون عن كل أفعالها المقيتة البغيضة في العالم من أقصاه إلى أقصاه، وأيضا يتغافلون عن كل ما فعلته في ليبيا من الصخرات وما بعدها، يقولون هذه المخرجات يعني الآن لابد بعد الانسداد من أن نخرج إلى يعني مقترحات، وهذه مقترحات بناء، وأن بعد فترة قصيرة من 18 شهر إلى عامين سنجري الانتخابات. سلمنا أن الأمم المتحدة ما شاء الله عليها، وأنها ما تفعلش إلا في مصلحتنا، وأنها يعني حريصة ليل نهار ما يرقدوش هم يعني يبحثون عما تنحل به مشاكلنا. صدقنا هذا، قلنا الأمم المتحدة من الملائكة، وصدقنا أن هذه المخرجات هي نافعة و يعني مقترحات على الرغم من بعض من المآخذ العديدة الشديدة والصريحة الضارة بليبيا، مع ذلك نسلم أنها بناءة وأنها تبي تعمل انتخابات حسب وعدهم في 18 شهر و 24 شهر. السؤال المركزي اللي بنقوله لهؤلاء المحللين المطبلين، ما هو هذا؟ هو نفس النص اللي جاء في الحوار اللي جاب لنا فايز السراج، قال الانتخابات بعد 18 شهر ولا 24 شهر، هو نفس النص اللي جاب لنا حكومة الوحدة الوطنية في تونس وجنيف، الانتخابات بعد عام ونصف إلى عامين. جيبوا لي ضمان بس يا من تبررون للبعثة الأممية هذه الأعمال القبيحة، يا من أنتم من أهل البلد وتحرصون على يعني حسب ما يظهر منكم تحرصون على مصلحتها، أعطوني ضمان واحد كيف هذا الوعد اللي في مخرجات الحوار المهيكل يختلف عن الوعود التي قبلها. بس شو اللي يمنع الوعود؟ ما الذي منع الوعود التي قبلها من تنفيذها؟ منعها أن الحكومة الانتقالية التي تأتي تريد أن تبقى إلى ما شاء الله، لا تلتزم بالعهود زي ما البرلمان لا يلتزم، برلمان عمره عام ونصف ولا يتجدد إلا باستفتاء، ما واقف على ضلوع الناس وعلى رقابهم 12 عام الآن هو يقنن ويشرع. فأنت ما الفرق بين هذا الوعد وما قبله؟ يا من تحلل ومن تبرر لهذه الجرائم التي الآن تدبرها لنا البعثة الأممية، لو صدقنا وسلمنا أن مقترحات نافعة وأنها سمن على عسل وأنها هي التي ستنقذ ليبيا، نبيك تجيب لي ضمان واحد هل تستطيع أن تأتي به؟ ما الفرق؟ إذا أنت عندك قدرة تبدير قوانين في الحكومة الانتقالية القادمة، ليش ما تعملهاش الآن؟ اعملها زي نفس الناس اللي بيجوا جدد وياخذوا حكومة انتقالية جديدة، هم سيبقوا زي ما بقيت هذه الحكومة. مش ما تقدرش أنت تعمل أي فرق، تعطي أي فرق جوهري تقنع به من يخاطبك. فالمسألة يعني كلها مجرد ذر للرماد في العيون، وهذه جماعة أخرى تريد أن تنصبها الأمم المتحدة حكومة انتقالية جديدة 4 أو 5 سنوات ثم تأتيك بمجموعة أخرى وهكذا وريك، ونحن نستنسخ في الماضي المرير. فيما يتعلق بالجزء الخاص اللي هو ما تكلمناش عليه في الماضي، الخاص بتوصياتهم في لجنة المرأة والحوار المجتمعي وما إلى ذلك، وتوصياتهم ب يعني رفع القيود ورفع على المرأة والمساواة الكاملة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة ورفع العنف ضد المرأة، وتوصيتهم بأن يكون هذا قانون يقدم إلى البرلمان ليقره. هذا من أخطر الأشياء في مخرجات هذه اللجنة، من أخطرها على الإطلاق، لأن هذا يستهوي الهوية الدينية للمسلمين في ليبيا. ليبيا بلد مسلم تقوم على الأسرة الصحيحة المسلمة التي يبنيها العقد الصحيح للزواج والأبناء الشرعيين، وحق الرجل، والرجل له حق والمرأة لها حق. هناك رجل وامرأة في الإسلام، ما فيش حاجة اسمها نوع إنساني. هذا المشروع اللي تقدمت به هذه اللجنة للبرلمان فيما يسمى يعني مكافحة العنف ضد المرأة، هذا يدعو إلى ما يسميه المجتمع الدولي والبعثة الأممية النوع الإنساني. ما يقدروش لأنهم ما عاش عندهم إذن للعالم حتى يستعمل كلمة رجل وامرأة، ما عاش في حاجة ذكر ولا أنثى، في نوع إنساني مخلوق ما تعرفاش شن هو. يمكن أن يكون رجل ما تقولها ما تسميش رجل، تقول أنت نوع إنساني. يمكن يكون مرأة ما تقولهاش مرأة، أنت تقول نوع إنساني. يمكن يكون بين بين نصف نصف، بحيث يصل إلى الإباحة المطلقة، الإباحة بين الرجل والمرأة بين هذا النوع الإنساني، لأن ما فيش حد عنده أي حكم ولا حدود تمنعه من الآخر. اللواط مشروع، والزنا مشروع، والسحاق مشروع، وتزوج الذكر بالذكر مشروع، وتزوج المرأة بالمرأة مشروع، وكل ما يهدم الأسرة هو جائز عندهم. تقدر تحول نفسك وتقدر أنت، يعني ما فيش حاجة تقول فيه زواج ولا رباط مقدس ولا في كذا، افعل ما شئت، أنت نوع إنساني تفعل مع الرجل والمرأة، ما فيش هذا الاسم، افعل ما تشاء. هذا دمار، ومش دمار فقط، هذا انقضاض على قواطع الدين، قواطع الإسلام. كل قواطع الإسلام يهدمها هذا المشروع، يسمى الجندر، ويسمى يعني النوع الإنساني، وجاءنا في السابق في المدة الماضية وتكلمنا فيه وخرج فيه بيان من مجلس البحوث، لأنه لا حدود للفساد الذي يتولد عنه. هذا الذي يسمونه مكافحة العنف ضد المرأة، هذا ربما كلمة غامضة عند بعض الناس، ويجدون لها بعض الأحيان مبررات، لأنهم لا يدركون ما وراءها، ما لا يدركون ما تفصله الأمم المتحدة في هذا الباب في العنف ضد المرأة. العنف ضد المرأة راه ليس معناه أن المرأة إذا طلقها الرجل ولم يعني يمكنها من حضانة أولادها ولا ما ينفقش عليها، ولكن لا، ليس هذا ليس هو الذي يتكلمون عنه. إن كانوا يتكلمون عن حق المرأة في الحضانة وفي النفقة وفي الرعاية وفي السكن. هذا الإسلام كفله على أكمل وجه، بل جعله مقدما على أي حق آخر. إذا اشتكت المرأة من الرجل في تأخر نفقة عنها وعلى أولادها، يعني جعله الفقه الإسلامي من القضايا المستعجلة التي لا ينتظر بها دورها. القاضي عندما يجلس لمجلس الحكم عليه أن ينظر في القضايا في الدعاوى الأول فالأول. ما يصح لاش يجي لي دعوة مقدمينها يعني اليوم ينظر فيها قبل دعوة مقدمينها أمس، ما يصح لاش. لكن استثنوا من هذا القضايا المستعجلة وذكروا من أمثلتها كان ترفع مرأة دعوة نفقة على الرجل، هذه لا تحتمل الانتظار، يترك كل الدعاوى اللي قبلها وينظر فيها في نفس اليوم ويصدر فيها الحكم ويلزم الزوج بحق المرأة. فكان يتكلموا على هذه الحقوق التي حفظها الإسلام للمرأة، فهذا لا نحتاج إليه لأنه موجود في تراثها الإسلامي وفي الكتاب وفي السنة. لكن هم لا يتكلمون عن هذا، يتكلمون عن عنف آخر هو يلغي الزواج، يلغي النكاح، يبيح السفاح، يبيح الزنا، يبيح الفجور، يهدم الأسرة، يقطع الأوصال، يهدم ويكذب آيات القرآن. القرآن يقول الرجال قوامون على النساء، ويقول لا الكلام هذا ما هو صحيح مش موجود. القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لا الكلام هذا مش موجود، هم حكم الصوص ياخذوا زي بعضهم. القرآن عندما فضل ميراث الذكر على الأنثى فضله لأن الذكر لفضله هو يتحمل مسؤوليات، لأن النفقة في البيت على الزوج هذا من تكريم المرأة في الإسلام، لأنه هو اللي يتحمل النفقة ويتحمل الأعباء وينفق على الأولاد. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له اللي هو الأب، ويقول أسكنوهن من حيث سكنتم ولينفق ذو سعة من سعته، خطاب كله للرجال والذكور. هذا هو الذي جعله يفضل في الميراث الرجل على المرأة، وهذا عندما يتحمل الرجل الأعباء والتكاليف. لكن هذا ليس مضطردا، ليبين لك الأمر الموضوع موضوع عدل وليس هو اختيار جنس. الإسلام يبين في بعض المسائل أن المرأة ترث والرجل لا يرث، فلو ترك الميت زوجا وترك أما مثلا وترك أخوات من الأم وترك إخوة من الذكور من الأب، لو ترك إخوة من الأب وأخوات من الأم وترك زوجا وأما، الإخوة من الأب لا يرثون، الأخوات من الأم يرثون وهن بنات يرثن، يرثن الثلث، والإخوة من الأب لا يرثن شيئا. انظر، أخوات من الأم ورثن، وإخوة للأب لم يرثوا. فالموضوع ليس هو يعني تفضيل للنوع على نوع آخر، وإنما هو لرعاية المصالح التي تسوس الجنسين. القرآن هذه الدعوة تصادم آيات القرآن في مواضع كثيرة. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر وأنثى ما فيش نوع إنساني. القرآن يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بالتزاوج رجال ونساء مش بث منها النوع الإنساني. ويعني آيات القرآن والله تبارك وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، ليس سواء، كل واحد له طبيعة خاصة وفطرة يعني تسند إليه أعمال تليق بمستواه وفطرته وقدراته، وليس الذكر كالأنثى. وأما فيما يتعلق باحترام المرأة الإسلام لا أحد يستطيع أن يتكلم في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر كلامه وهو في مرض موته على فراش الموت: اتقوا الله في النساء. هذا ما في كلامه: اتقوا الله في النساء. وقال كما ورد في الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا. والمرأة في الإسلام هي إما أم وإلا بنت وإلا أخت. الأم النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها كما جاء في الصحيح: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: هناك احترام وتقدير للمرأة والأم بعد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله فيهن وقام عليهن كنت وهو كهاته في الجنة، وأشار بأصابعه الأربع. وفي رواية قيل: يا رسول الله أو اثنتين، لو كان له اثنتين قال: أو اثنتين. وقال له السائل: أو واحدة؟ قال: أو واحدة. في رواية دخل الجنة، وفي رواية كنت أنا وهو في الجنة كهاته، وأشار بأصابعه الأربع. فليس هناك تكريم للمرأة كما كرمها الإسلام، لكن هذه يعني مبادئ مدسوسة وخبيثة ينقضون بها دين المسلمين، وينجر وراءها الغفلة من الذين لا حرمة لهم للدين، ويتجرؤون على الكلام في مسائل ليست من اختصاصهم ولا حق لهم في كلام فيها، أو يتغافلون عنها لا يلقون لها بال، يهتم بأي مسألة تتعلق بالحياة وبالمكاسب المادية ومن يتولى ومن لا يتولى، لكن عندما تتعلق المسألة بدينه والمصير الذي ينتهي إليه إما الجنة وإما النار لا يلقي لذلك بالا. فهذا الذي تقدمه الآن هذه اللجنة الخاصة بالنساء في الحوار المهيكل، وتطلب القوانين الدولية أن تطبق القوانين الدولية علينا فيما يتعلق بحقوق المرأة وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وما إلى ذلك، كله دعوات هدامة ودعوات لابد لأهل ليبيا أن يقفوا في وجهها بقوة، وإلا يعني لا يستسهلون هذا ولا يستصغرون هذه المسألة. فعندنا دول كثيرة يعني استسهلت واستصغرت هذه الأمور، فوجدت نفسها متورطة فيها بمقتضى القوانين الدولية والعقوبات على من لا يفعلها، ويجدون أنفسهم زي ما هو موجود الآن في الدنمارك ولا في يعني أي بلد ولا في أمريكا وكذا، من الفجور والشذوذ والخلاف: هل نشرع للسحاق، وهل نشرع اللواط، وهل نشرع كذا. يبقى نفس الأمر هو يجري في بلادنا والعياذ بالله.
0: جزاكم الله خيرا. نعم.
1: ثم بعد ذلك نعم أيوة
0: نعم شيخنا. نعم إذا لو سمحت شيخنا بارك الله فيكم بعض الاتصالات.
1: يكفي طيب.
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. عندنا بعض الاتصالات حتى لا نطيل على المتصلين. الأخ علي من طرابلس، تفضل يا خالي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
2: شيخ عبد الله وفي سماحة المفتي وربي يتقبل منكم. هو مش سؤال وإنما هي شكوى حقيقة من عدم توفر الأدوية الخاصة بالأورام الغالية الثمن، اللي الآن ممكن تصل سعر الجرعة منها من 20,000 دينار، وهذا على الرغم من الميزانية الكبيرة التي صرفت في العام الماضي على هيئة الأورام، لكن مرضى الأورام للأسف في منهم من توفي بسبب نقص هذه الأدوية اللي ما عندهمش قدرة على شرائها، وبسبب تأخر الدور كذلك في العلاج الإشعاعي اللي ينتظر المريض، لكن المرض لا ينتظر يعني. وعندما يطالب المريض بالعلاج في تونس تمنعه هيئة الأورام بحجة أن هذا دواء متوفر داخل ليبيا أو العلاج متوفر داخل ليبيا، هو حقيقة غير متوفر بسبب فقد الدواء.
0: نعم، جزاك الله خير، شكرا بارك على اتصالك. شكرا اتصالك. الأخ معي أخ أحمد من مصراتة، أبو أحمد من مصراتة.
3: ألو.
0: أهلا، نعم تفضل يا أبو أحمد. نعم.
3: السلام عليكم دكتور.
0: وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
3: بعد الله بالسلامة دكتور.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
3: بنقول مثل بخصوص ال 2000 دولار.
0: نعم.
3: ويومتها سألت الشيخ ولكن ما مش عارف إذا في الحل من ناحية الفرمر والحلة. وتو في الشرق في ذا اللي في تالي في الشرق حلت فيه وعطت فيه الإذن، هل إحنا يجوز إن يعني نمشي معها ولا لا يجوز بالنسبة للشيخ؟
0: طيب طيب،
3: شكرا شكرا يا رب.
0: نعم طيب شيخنا بارك الله فيك. ورد سؤال شيخنا عن الحقيقة هي معاناة سكان أهلنا في الجنوب، وهي معاناة متكررة في كل موسم، يعني في كل صيف، حيث تنتشر الهوام ذوات السموم ويكثر لدغ العقارب، وقد سجلت في هذا الشهر فقط إصابات كثيرة وفيها بعض الوفيات بسبب عدم توفير الإسعاف وإعطال مصل الخاص بالسموم في الوقت المناسب، فهل من كلمة في هذا شيخنا؟
1: هذه مأساة تتكرر على أهل الجنوب كل عام. المصل ضد لسع العقارب والهوام السامة، مش المصل بس، يعني العناية بهذه القضية، لأن هذا مش أمر طاري ولا يحدث مرة. من الآن أو من شهر 6 إلى شهر 9 يعني هم في محنة أهل الجنوب، العقارب تخرج من كل مكان، واللي يلدغ ويلسع بالعقرب إذا كان ما يجدش محل إسعاف قريب ليه يعمل له حقنة المصل اللي ضد السموم ينتهي يموت. وللأسف هذا غير متوفر، هذه الخدمة الصحية اللي تنقذ المرضى غير متوفر، يعانون. وقد يكون موجود المصل لكن موجود في المناطق المركزية، الجنوب مترامي الأطراف، جيلي وباري، جيلي غات، جيلي أنحاء سبها. لما يلدغ الإنسان بعقرب حتى هو في غات في طرف من أطرافها يحتاج إلى ساعتين ولا ثلاثة باش يوصل مكان المركز المدينة باش يحصل هذه الحقنة، هو يموت في هذه المدة. هذه المسألة تحتاج إلى عناية من الناس المختصين واللي هم تابعت لهم هذه الأمراض، هذا المرض، وهو يعني اللقاحات والمصل اللي يعطى ضد الأمراض وضد لسع العقارب وضد غيرها، هذا من اختصاص هيئة الأورام. هيئة الأورام في ليبيا هي عندها يعني مكانين، وعندها إدارتين، وعندها مسؤوليتين، مسؤولية على الأورام ومسؤولية على المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كانت تسمى الأمراض السارية. هذا كله من اختصاص المسؤولين على هيئة الأورام في ليبيا. فهذه العقارب والهوام اللي منتشرة بالصيف في الجنوب علاجها وهي متكررة، كان يفترض هكذا وكان في دولة لها رعاية وعناية بمواطنها وتحس وتشعر بمسؤوليتهم حتى الحياتية مش والقانونية، مش الشرعية الدينية، عندما تكون عندك أنت صلاحيات لتقوم بعمل وتتركه وتترك الناس ليواجهون مصيرهم بأمراض وموت وكذا، هذه مسؤولية شرعية ليست هينة، لابد أن يحسب لها من يتولى حسابها. كان يفترض أن كل مربع تقسم من مناطق إلى مربعات، كل مربع في خلال نص ساعة بالسيارة يكون فيه نقطة علاجية صغيرة، على الأقل في الأربع أشهر الصيف نقطة علاجية تتوفر فيها هذه الأمصال، لأنهم الناس يترددون كثيرا، وأكثر ما يأتون يأتون لهذه الغرض، تعمل له حقنة باش يوقف السم. أما تعمل له أنت مركز في المدينة، مركز المدينة في سبا ومركز المدينة في غات، هو ما يوصل ليموت، وهذا هو اللي يسبب في عدد الوفيات. وحسب ما وصلني أيضا من الشكاوى أن هذا الموسم العقارب يعني ظهرت مبكرا، قبل قالوا كان تظهر في شهر 7 وما بعدها، الآن من شهر 6 هي تلسع في الناس، والمصل غير موجود. وكما ذكر السائل يعني الميزانيات غير محدودة والدواء مفقود زي ما ذكر السائل فيما يتعلق بالأورام. أيضا الأورام، هيئة الأورام صرفت لها ميزانية في عام 2025 1.5 مليار. تصور هذه الميزانية الضخمة، وطلبت منها الحكومة قال أعطيتكم كل ما تبوه، وفروا الأشياء وعالجوا الناس. هاه إلى حد الآن الشكاوى متكررة من كل مراكز، مش من مكان واحد، كل مراكز الأورام والمستشفيات اللي فيها أقسام متقسمة كلها تشكو من نقص الدواء. ونقص الدواء شن سببه؟ سببه أن الدواء، دواء الأورام غالي كما ذكر سيد، منه ما يوصل إلى 20,000 دينار. هذا هل هناك إنسان متوسط الدخل يعني في ليبيا يقدر عليه؟ لا يقدر عليه، إن قدر عليه مرة لا يقدر عليه مرة أخرى. وعلاج الأورام هذا في العالم كله له بروتوكول معين لابد من اتباع خطواته من أول خطوة إلى آخرها، إذا كنت تريد ضمان سلامة المريض. وإذا أنت اخترقت هذا البروتوكول وما نفذتهاش بالصورة الصحيحة، أعطيتها مثلا جرعة إشعاع 3 مرات ولا 4 وبين وقفت، ولا أعطيتها نوع من الدواء أسبوع وتركت ما عاش عملته، شن يصير له المريض؟ المرض هذا هو زي حيوان مفترس داخل الجسم، الخلايا السرطانية مثل حيوان مفترس داخل الجسم. عندما تضرب بالأشعة ولا تعطيها أدوية لمدة معينة هي تخمد، تحس الضرب وتخاف وتخمد. إذا أنت ما قضيتش عليها بالجرعة كاملة إلى أن تتم شهر ولا شهرين ولا هو ولا 10 جلسات ولا 20 جلسة، ماذا يحصل لها؟ هذا الحيوان ينقض بقسوة كالحيوان المفترس، يريد أن ينتقم لأنه كان يضرب ليقتل والآن وجد متنفسا، فهو ينقض أشد وينطلق أشد مما كان عليه في الأول. وإذاك هذا هو السبب الذي تحصل به الوفيات في من انخرم عنهم بروتوكول العلاج، أخذ الدواء مرة وبعد ذلك لم يجد قدرة على شرائه يموت وينتهي. وهي الأورام تقول لها الدواء متوفر في ليبيا، تقول وين؟ يقولوا لها نبوا عالجونا حتى في تونس أو مش لازم في مكان آخر. يقول لا، العلاج متوفر، علاج الأشعة متوفر وعلاج الدواء متوفر. وهذا كلام غير حقيقي، كلام غير حقيقي. صرفت لهيئة الأورام اللي هي مسؤولة عن مكافحة الأمراض، منها الأمصال هذه اللي كنا نتكلم عليها، ومنها الأدوية الغالية المكلفة للناس الذين لا يقدرون عليها، وهي المشرفة على العلاج بالإشعاع، والعلاج الإشعاع عليه طوابير. الإشعاع لابد أن يكون متواصل، لابد أن يكون الجرعات كلها متواصلة، عندك 30 جلسة لابد 30 جلسة، مش تعطي 10 جلسات وبعدين الدور ما عاش يوصل فيه. ولا في ناس هم محتاجين الآن يجلسوا للإشعاع وانت تخليهم تجلهم شهر آخر. هذا أقول مش متوفر عندي، باش توفره تشروا أجهزة أخرى وأشعة أخرى وأجهزة متقدمة تقدر تستوعب، لأن هذه الميزانية ميزانية مهولة، ميزانية لتصرف لمؤسسة واحدة من هيئة الأمران. الأورام هي أكثر من ميزانية وزارة الصحة في بلد سكانها 20 و30 مليون، فما يجري يعني فيه نوع من التفريط، وهذا التفريط فيه مسؤولية شرعية. أقول لكل من يتولى في هذه الهيئة، هيئة الأورام و المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنتم عندما يموت شخص بسبب إهمالكم وسبب تفريطكم، وأعطتكم الحكومة الميزانية لتوفر الدواء وتوفر الإشعاع، وأنتم بسبب التفريط أهملتم، أنتم تسببتم في القتل، وهذه الرقاب التي تموت في أعناقكم. عندما يقف الناس للحساب في القيامة يقول هذا الذي قتل بسبب عدم قدرته للدواء، وأنت عندك الميزانية لتوفر بها الدواء ولم تفعل، يقول يا ربي هذا هو اللي قتلني. هذه يجب أن يعرفوها.
0: نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا كريم. ونختم بهذا السؤال، الأخ أبو أحمد مصراتة هو يسأل قضية البطاقة 2000 دولار، لكن شيخنا السؤال الآن ما واجب المستفتي الذي يريد حكم الله في المسألة ثم يذهب إلى يعني إلى جهة غير موثوقة في العلم وليست راسخة في الفقه ويأخذ منها حكم الجواز؟
1: هذا زي الراشي والمرتشي، يريد أن يسوغ لنفسه، يعلم أن حاجة متعلقة، لو كانت حاجة متعلقة بالصوم يقول لك لا ماني ما نصيمش عليهم لأن نعرفهم مش موثوق بهم وهم الصادقون، ليسوا صادقين. لكن عندما تتعلق المسألة بالمال زي ما قلنا زي الرشوة، هذا المال حبيب إلى النفس وقريب إلى النفس، يمكن يقول لك هاو خير أداء الفتوى اللي في الشارقة تزوجه. الإجراءات التي تتم في بين المركز وشركة الصرافة، دار الإفتاء عليها ملاحظات وبعثت بها آخر ملاحظات، بعثت بها ملاحظات تقتضي المنع مش الجواز، ممنوع، بعثت بها منذ يومين إلى المصرف المركزي وننتظر الرد منهم. هم يدعون ويقولون عندهم فتوى من الهيئة الرقابة الشرعية العليا في المصرف، دار الإفتاء ومجلس البحوث، قالوا لهم بعثونا هذه الفتوى ننظر فيها، لم يبعثونا بفتوى من الهيئة الرقابة الشرعية، وحملناهم المسؤولية. وحتى الجواب اللي أجابونا به من أسبوع ردنا عليه وقلنا هذا يقتضي المنع والتحريم ولا يجوز، لأن فيه عدة يعني أشياء تؤدي إلى منع هذه المعاملة.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الدكتور فضيلة الإمام الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
2: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، تسلف دولار يرد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل، فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هي كبك موجودة شيخ، صح؟ يقول محمد، محمد
4: اسم محمد. الظاهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
5: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال بهي باي، وكان فلوس لا يعني كان قال

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من صلاة الفريضة، وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
4: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر، فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة. واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات، ولا العصر معاه أربعة، ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
6: هو هذا الحديث الله أعلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس

0: وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا فلا تزكوا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك كان أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلما خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه، يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل. لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله. قال أنا الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء منها؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وأنا وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميل،
4: نعم مقصود به التكبر، خيلاء التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا إحنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين يصلى من كفيل ما عندناش إلا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث أن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال لا والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني. ليس خيلاء، لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول ليش خلينا من العرف وكذا، هو مش كل العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلاء
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومن الإمام أحمد وإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه شيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: شيخنا بارك الله فيكم.
5: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له لأبيه فلذلك ما يستغلش الإنسان دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا لا والله يعطتها لنا الدولة هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة طريق ولا كذا واحتيج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل يدفعوا له ما يظلموش يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا يأخذ ثمن كامل مش ثمن الأرض بس ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له هذا إذا احتيج إليه أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة حرام هذا ما يصحش لا يجوز لك أن تبقى فيه ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفك منهم وتعطيها لغيرهم يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه مرات واحد حجة يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به كان تعرف أنت بينك وبين ربي فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين فلا يجوز لها أن تستولي عليها
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك
7: نصيحة في دقيقة
8: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك إن خيرا فخير وإن شرا فشر قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة يقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم فالبناء صعب شاق أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
9: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
10: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
9: مضطرين، يعني
10: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
9: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
10: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
0: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقول لك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
11: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزة يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راه اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
13: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
12: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. شيخنا، بعد أن تعرفنا في الحلقة الماضية على الصورة المقصورة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، ترد علينا الأسئلة الآتية، وأولى هذه الأسئلة: ما حكم هذا البيع لو وقع بهذه الكيفية المنهي عنها؟
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، كما ذكرتم بارك الله فيكم، تقدم في الحلقة الماضية ما يتعلق بالتعريف بصورة هذا البيع الذي ورد عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبيع الإنسان الشيء قبل أن يقوم بقبضه. ولكن حكم هذا البيع، الحق أن الفقهاء اتفقوا على أن النهي للتحريم، فيحرم عليه الإنسان أن يتعاطى مثل هذا البيع، أن يشتري الشيء وقبل أن يقوم بحوزه وقبضه يقوم ببيعه أو ببيع شيء منه. هذا ما يتعلق بالتحريم، وهذا التحريم يعني مع كون هذا الفعل هو محرم كذلك يقتضي الفساد. والمراد باقتضاء الفساد أن الصفقة فاسدة ولا بد فيها من الفسخ، والفسخ هو أن يرد المال إلى المشتري وترد السلعة إلى من باعها. هذا ما يتعلق بالمعنى المراد بالفسخ. ومن مقتضيات الفساد أنه لا ينقل الملكية، فمن حاز الشيء وهي السلعة فهو كأنما سرقها أو كأنه قاطع طريق أو سارق ليست له على الحقيقة، ومن قبض المال كذلك المال ليس له بوجه شرعي. فعليه المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى عند حوزه للمال أن يكون على كيفما أراده الله سبحانه وتعالى ليحقق حل هذا المال، سواء من جهة السلعة أو من جهة النقد. ولكن الواقع مع اتفاقهم على هذا الحكم، هم اختلفوا، أي العلماء الأئمة اختلفوا في مورد هذا النهي، هل يا ترى هو يختص بالطعام أم هو عام بجميع السلع، سواء كان تنقل حتى مواد البناء والألبسة وغيرها، أو يا ترى هو خاص بما يوزن ويكال. فهذه يعني صور أو أحوال متعددة، الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة من خلال هذا الوجه. فلو استعرضنا بشكل سريع أقوال العلماء في هذه المسألة، أقوال المالكية، فقهاء المالكية الإمام مالك رحمه الله ومعه، قالوا إن هذا النهي هو يختص بالطعام دون غيره، بالطعام، فالنهي يقيد بقيد أنه لابد أن يكون من طعام، وكذلك أن يكون من المكيل والموزون، بخلاف غيره. فهذا إذن ما يتعلق بقول المالكية، ولذلك لا يعتبرونه من الممنوع أن يبيع إنسان شيء قبل قبضه إذا لم يكن من الأطعمة، كصاحب مواد البناء مثلا لما اشترى سيارة من الإسمنت أو من الحديد، وقبل أن تصل هذه السيارة إلى حوزته هو اشتراها ولو بالهاتف، له أن يبيع منها قنطار أو اثنين أو أكثر أو كلها من الإسمنت أو من الحديد. وكذلك صاحب نقول إحنا ما اللي يبيعوا في الألبسة والأحذية وسائر ما يقتنيه الإنسان، إلا الطعام فلا بد من قبضه. هذا ما يتعلق بقول المالكية، وهذا الحمد لله في سعة من هذا الباب، أنه مقيد بالطعام وأنه فيما يكال ويوزن منه. لكن لو جينا لأقوال الأئمة الآخرين، منهم من يرى بأن النهي هو يتعلق بجميع السلع باختلاف أنواعها، سواء كانت من الأطعمة أو غيرها، وسواء كانت مما يكال ويوزن أو كان مما يباع جزافا هكذا بالكومة، فكله ممنوع، فالنهي على إطلاقه
12: يدخل فيه شيخنا حتى العقارات، يعني
14: حتى العقارات كلها داخلة. ولهذا لما قالوا لهم أنتم شو بتقولوا في حديث الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه، فبعضهم أجاب على هذه المسألة، هذه اللي نتخذوها فقهاء المالكية قيد. الفقهاء الآخرين قالوا هذه لا مفهوم لها، والمراد بالمفهوم هو أن يأتي مثلا وصف من أوصاف الشيء، ولكن هذا الوصف الذي يذكر قد يكون هو مراد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخطاب الشرعي، أحيانا يكون حتى من القرآن، قد يكون مقصود لتقييد الحكم الشرعي، ولكن أحيانا لا يتبه لتقييد الحكم الشرعي فيقولون لا مفهوم له، وبالتالي يكون ليدل على يعني شيء آخر أراده صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل هذه المسألة أن لأهمية الطعام ومنزل الطعام
12: تنويه به يعني
14: والتنويه ومعرفة، وكما هو معلوم ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه ويدل على مكانته.
12: نعم.
14: ولذلك قالوا هذا ذكر الطعام لا يخصص الحكم بأنه يختص به دون سائر السرع. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك لما قالوا لهم ذكروا لهم المكيل والموزون، قال وإن ذكر في بعض يعني بعض النصوص أنه اشتراه بكيل، وهذا اتخذوه الفقهاء المالكية كذلك قيد، لكن قالوا هذا إنما لم يذكر لأجل تقييد الحكم، وإنما هو للغالب فقط.
12: شيخنا في رواية البخاري من حديث ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه بعد رواية الحديث: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
14: يعني نعم, نعم نعم. ولذلك الحقيقة هو قول لا يستهان به.
12: نعم.
14: لذلك من الأعلام الكبار اللي قالوا به سفيان الثوري وابن عيينة والإمام الشافعي والحسن محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك هو قول لابن عباس وجابر بن عبد الله من الصحابة.
12: نعم.
14: وهؤلاء يعني مما عانهم على هذا القول مع ما تقدم ذكره هو ما ذكر عن ابن عباس كذلك كما ذكرتم.
12: نعم.
14: بارك الله فيكم، أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
12: نعم.
14: يعني وإن ذكر الطعام، يبدو أنه ذكر الطعام في حضرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس عمم الحكم على كل الأشياء التي تباع، بأن التاجر يعني لو أراد أن يحتاط لا يبيع شيء إلا بعد قبضه. هذا على خلاف طبعا كما تقدم قول المالكية التي نخصوا وضيقوا النهي في مداري أو في مجال الأطعمة فقط. هذا القول نقول الحين الثاني بعد قول المالكية.
12: نعم.
14: هناك قول آخر، طبعا القول الأول يدخلون حتى العقارات.
12: نعم.
14: قبل قبضها وحوزها، لكن القول الثاني
12: في جميع السلع، عام في جميع السلع
14: يعني. في كل ما يباع.
12: نعم.
14: نعم. من منقول أو غير منقول. الفريق آخر من الفقهاء قالوا نعم هذا النهي هو في جميع ما يباع لكن في غير العقار، فالعقار يستثنى من هذه العلة. وقالوا السبب في هذا لأن العقارات لا يمكن قبضها ونقلها من مكان لآخر، وكأنهم مالوا إلى أن علة النهي هي تنقل البضائع والسلع لتشاهد وترى، وهذه منعدمة في العقار ولا مش منعدمة؟
12: منعدمة ثابتة العقارات
14: منعدمة ثابتة. نعم. إذا قلنا حتى يعني السلع فيها طمأنينة بما يسمى بالأمن الغذائي عند الناس، أن لما إنسان وحتى وفي الحق أن النفس تطمئن حتى للسلع الأخرى.
12: نعم.
14: تولوا أن الناس يعني يبقوا على طريق عام وشبحوا شاحنات كثيرة جدا بالإسمنت، كثيرة جدا أخرى بالحديد، كثيرة جدا بالخشاب، يعني سائر ما هو يحتاجه الناس، هذه ما تزيد الناس إلا طمأنينة.
12: صحيح.
14: نعم. ولكن وإن كان الطعام هو أحوج، فهذا قول من قال بهذا، قال لكن العقار لما كان لا ينقل لا يشترط في هذا الشرط.
12: وإن كان الآن شيخنا في العصر الحديث وصلوا يعني بتقنيات معينة إلى أن العقارات حتى القديمة يعني ينقلونها، عقارات من حجارة يعني.
14: نعم.
12: ينقلونها كما هي يعني.
14: نعم. ترفع،
12: يحطوا يعني رافعات هيدروليكية تحت العقار.
14: نعم.
12: ويرفعوه كامل يعني بسيارات ضخمة يعني.
14: نعم.
12: لكن قليل يعني، هذا شاذ وما يقاسش عليه
14: يعني، ينقل إلى محل آخر،
12: ينقل إلى محل آخر لكن قليل جدا يعني. إيه.
14: ولكن
12: الأصل فيها قاعدة كما كالسابق يعني ثابتة في
14: ثابتة يعني. ثابتة. ولكن هو شيخ راهو حتى ولو تصورنا هذه الصورة وإن كانت غريبة في مجتمعنا الآن.
12: نعم.
14: لكن ليست غريب هي في المجتمعات الأخرى كلها تنقل.
12: نعم. كتلة
14: واحدة. إيه. لكن قد يرد عليها أمر يجي القائل يقول هل هي بهذه الطريقة تسمى عقار أم تسمى أشياء جاهزة كأنها مصنعة؟
12: أما لا، اللغز شيخنا بخلاف البيوت الجاهزة هذه بروحها.
14: نعم.
12: لا، العقارات يعني بيوت حتى قديمة من حجارة ومن الخرسانة والمسلحة والإسمنت المسلح كما هي تنقل بالرافعة هيدروليكية.
14: نعم. هذا ما أردت. نعم. قوله هل يترى إذا رفع البيت وصار مرفوع كأنه كتلة
12: نعم
14: منقولة منك على الآخر
12: إيه؟ هل لازال يطلق عليه اسم البيت
14: هل يطلق عليه اسم عقار بالذات أو هو أو هي سلعة وحجارة وكذا وكذا
12: إيه نعم.
14: هذا أنا ما أعرف شيء حاجة لكن هذا أهو من باب يعني إثراء المسألة
12: نعم
14: إيه؟ كذلك هذا إذن القول الذين ذكروا بأن هذا يختص بهذا الجانب
12: قول أبو حنيفة يعني
14: نعم نعم ولهم على هذا أدلة مذكورة في هذا الباب منهما روي عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لأسيد رضي الله عنه عتاب بن أسيد قال له إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا
12: بإطلاق
14: نعم بإطلاق فلما قال له فانههم عن بيع ما لم يقبضوا يعني عمت كل السلع سواء أطعمة أو غير الأطعمة ولهذا قالوا كلمة ما في كلمة ما لم يقبضوا هذه عامة تفيد العموم في كل ما لا يعقل هذا هذه حجتهم هناك قول آخر في هذه المسألة قالوا إنما النهي هو نعم ممنوع لكن عما فيه حق توفية والمراد بما فيه حق توفية هو ما يكال أو يوزن أو يعد أما ما لا يكال أو يوزن أو يعد خرج به هذا كالجزاف أو الجزاف لأنه يملك نقول حبي مجرد ما يعقد
12: نعم.
14: عقد البيع هو في الواقع انتقل إلى ملكية
12: تنتقل الملكية نعم
14: تنتقل الملكية
12: عقد البيع نعم.
14: نعم لكن الشاهد لما فيه حق توفية الضمان لا ينتقل إلا بالكيل والتفريغ في محله
12: إلا بالاستيفاء نعم.
14: إلا بالاستيفاء نعم. وهو قبض حقيقي قبض حقيقي فمنهم من قال إنما الذي لا يباع قبل القبض ما فيه حق توفية وهو ما يكال أو يوزن أو يعد
12: يعني يشمل الطعام وغيره
14: نعم نعم بهذه
12: هذا الفرق بينه وبين قول المالكية يعني.
14: هذا فرق بينهم قول المالكية فهذوما نظروا لأن علة الكيل والوزن هي العلة فأدخلت الطعام وغير الطعام قالوا هذا القول هو منسوب من الصحابة رضي الله عنهم لعثمان بن عفان وبعد السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وإسحاق بن راهوي رضي الله عنهم أجمعين ونسب هذا القول حتى الإمام أحمد كما تقدم النظر كله لعلة الكيل والوزن فأدخلت كل ما هو موزون ومكيل حتى من غير الطعام يعني بيدخل الإسمنت هنا ولا يدخل إذا كان قلنا يباع بالقنطار هل ما يكال ويوزن
12: يدخل نعم
14: يدخل فإذا كل ما يكال ويوزن فإذا هذا العرض السريع كلهم اتفقوا ولكنها أقوال هي هذا يسمى من خلاف القوي لكن ألطف الأقوال في الواقع لو نظرنا إلى هذه الأقوال هو قول المالكية
12: خاص بالطعام المكيل والموزون والمعدود فقط يعني
14: والمعدود فقط نعم
12: طيب شيخنا متى يكون النهي سببا في فساد العقد مع الإثم ومتى يختصر على الإثم فقط
14: الحق أن هذه من المسائل المهمة في باب المعاملات بصفة عامة لما يتعلق بحياة كل مسلم والتجار خاصة أننا لابد أن نعلم بأن ما يتقرب به إلى الله وما يتعبد به الأمر لا يختص بالصلاة والصوم والحج وكذا ثم إذا ركننا إلى الدنيا ظننا بأن الدنيا هي عبارة عن لوائح وقواعد لتنظيم الحياة كما يقول البعض فإذا ما نظمت حياتنا من غير استضاف حلت كل الصور نقول لهم لا كله مما يتعبد به وكله مما يتقرب به إلى الله عز وجل ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صور كثيرة من المعاملات ولكن الحلال هو أكثر إنما المنهي عنه محدود أما جاء فيه نهي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة الإثم حاصل على أي حال من خالفه وقع فيه فهو آثم لكن هل هذا يقتضي الفساد وبالتالي يلزم الإنسان برد السلعة إلى البائع ويلزم البائع برد الثمن إلى المشتري وهو الفسخ أم يا ترى العقد ماضي ولهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويتوبوا فقط فقال العلماء ننظر إلى العلة إن كانت العلة هي في حق الله سبحانه وتعالى تتعلق بالله زي ما تعلق إذا تعلقت العلة بمسألة الربا أو الجهالة أو الغرر فهذا كله حق لله عز وجل لا يحل للمتبايعين أن يتراضيا عليه حتى ولو قال البائع رضيت بالمجازفة والمشتري قال رضيت بالمجازفة، فنقول لهم لا هذا مش ليكم، أنتم ترضوا بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة، فهو حق الله. فهذا إذا ما وقعت صفقة يجب على التاجر أن يرد السلعة إلى البائع وترد يرد التأمين للمشتري.
12: نعم.
14: ثم بعد ذلك إذا أراد كل منهم الإمضاء في التبايع يعقد عقد
12: جديد.
14: نعم. عقد جديد. نعم. فهذا إذن متى يجب عليه الفسخ. أما إذا التزم العقد الإثم دون ضرورة الفسخ، إذا كانت العلة هي تتعلق بحق من حقوق العباد، إذا تعلقت بحق من حقوق العباد وهي مسائل كثيرة كمسائل الغش مثلا في البيع والشراء، إذا اكتشف الإنسان أن البيع مغشوش، مثل تلقي الركبان، مثل النجش، فهذه كلها يظلم فيها طرف دون طرف، مع أن فيها حق الله لكن يبرز فيها حق العباد. فنقول لهني أنت أيها المظلوم إن حل العقد من جهتك مع صحته، يأتم الظالم إذا كان هو غش البضاعة غشها أو ارتكب مخالفة، نقول له أنت آثم، ولكن الطرف الآخر هو يخير بين أن يمضي العقد ويكون صحيح والآخر يتوب، وبين أن ترد. وهذا لعلها تقدمت عندنا بيع المصرات، اخذوها دليل الفقهاء على هذا، مع أن ما فيها من غش المصرات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي عليهم بالرد، وإنما خير المشتري وخيره بعد 3 حلبات وهو بخير النظرين.
12: يعني الخيرة تنفي الضرر.
14: الخيرة تنفي الضرر، هذه قاعدة فقهية. نعم. الخيرة تنفي الضرر. نعم. نعم. لكن لابد ألا تكون في حق الله.
12: نعم.
14: مجيش واحد يقول أنت والله دخلت على مجازفة غرر أو مجازفة جهالة ونقول أن خيرك، لا تخير لطرف على طرف آخر
12: أو مقامرة. اللي كان في ما كانت لحق الله العقد يعني يفسد مع الإثم.
14: مع الإثم.
12: ما كانت لحق العباد فيه إثم، لكن العقد يكون موقوفا على رضا الطرف المظلوم.
14: الطرف المظلوم. نعم.
12: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو عدنا إلى قول المالكية، المالكية اللي قالوا إن النهي يختص بالطعام المكير والموزون والمعدود، هل الطعام محدد بما يقتات ويدخر؟ أم أنه يعني مطلق سواء كان في المقتات والمدخر أم غيره يعني؟
14: والله هي هذه المسألة قضية الطعام ينبغي ألا يغفل عليها التجار، لأن أحيانا نلاحظ أن الفقهاء يقيدونه بما يقتات ويدخر.
12: نعم.
14: وأحيانا القضية تقيد بمطلق الطعام، لأن ما يقتات ويدخر أحيانا يطلق عليه الطعام الربوي اللي يجري فيه ربا الفضل وربا النساء، بينما مطلق الطعام حتى هو راه لا يخلو احيانا من نوع من انواع الربا وهي ما يسمى بربا النسيئه. ولو ضربنا مثال لاجل بيان هذه المساله، يعني ما يقتات ويدخر هو الشيء الذي يؤكل كقوت ويدخر يبقى فتره طويله زي الشعير والتمر،
12: يخزن يعني.
14: نعم، زي التمر والشعير ونحو هذا، فهذا هو الذي يطلق عليه انه ما يقتات ويدخر يجري فيه ربا النساء وربا النسيئه وربا الفضل وتجب فيه الزكاة، وهو معني في هذا الموضوع. لكن بعض الأطعمة الأخرى هي تؤكل لكنها ليست على سبيل القوت ولا تدخر، يدخل في هذا الفواكه وسائر الأطعمة، الفواكه وسائر الأطعمة والخضار هي مأكولات
12: لكن يسرع عليها فساد، يعني غير قابل للتخزين طويل الأمد
14: نعم، أولا فقدت الصفتين.
12: نعم.
14: فقدت عدم البقاء، يسرع عليها الفساد من جهة، والجانب الآخر أنها لا تقتات، يعني لا توكل على أنها قوت تقوم عليه الحياة. يعني ما يجيش واحد يقول اليوم مثلا غداي تفاح والله غداي موز مثلا يعني، لكن يقدر يقول غداي أرز مثلا سبول شعير ماشي، لأن هذه القوت، لكن هذه كفواكه. فعلى كل حال، لكن في هذه القضية بالذات في بيع الأطعمة قبل قبضها، المسألة عامة
12: تشمل يعني سواء المقتات وغير المقتات، المدخر وغير المدخر،
14: المدخر وغير المدخر،
12: الربوي وغير الربوي،
14: الربوي غير الربوي. ولذلك احيانا تلحق معهم حتى المصلحات، وهذه مساله مهمه، لان بعض
12: الملح والبهارات
14: داخله كلها، وهذه كلها تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه السنه النبويه المطهره، لما عليه الصلاه والسلام ذكر اصناف الربا، لما قال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، ذكر الملح بالملح، يعني في الاتمان ذكر الذهب والذهب والفضة في الربويات الأطعمة ذكر لنا صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير والبر بالبر ثم ذكر التمر بالتمر وذكر
12: الملح بالملح
14: الملح بالملح. هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كله هو في غاية الحكمة والبلاغة والمراد العالي ففي ذلك الموطن ولعلها يأتينا إن شاء الله في حديث الربويات بإذن الله عز وجل
12: إن شاء الله.
14: أنه ذكر العالي من الطعام وهو البر في وقتهم وذكر الخشن من الطعام وهو الشعير لأن الشعير قاسم مشترك يعلف للحيوان ويأكله الإنسان بخلاف
12: البر نعم.
14: بخلاف البر توحني ممكن أعلى من درجة الأرز ما يجيش واحد يعلف الأرز لفرس ولا لبقر مثلا
12: صحيح.
14: لأن هذا أصبح صنف عالي بينما الشعير ماشي يأكله الإنسان ويأكله الآدمي ثم
12: والحيوان نعم
14: نعم
12: الإنسان والحيوان
14: الإنسان
12: نعم.
14: الحيوان بارك نعم. الله فيك
12: نعم.
14: وذكر صلى الله عليه وسلم من من من من من, من بلاغة الخطاب ذكر صنف من الأطعمة ما يؤكل على وجه التلدد والتفكه ثم ذكر صنف آخر ما هو مصلح للطعام. هو لا يؤكل بذاته لا يراد لذاته ولكن هو لإصلاح غيره وهو الملح
12: نعم.
14: فما يجيش واحد يقول أني حتى فطوري والله غذائي ملح هذا ما يجيش طبعا لكن هذا لابد من أن يصلح شيء وكل واحد هو كل صنف الحكم لا يختص به وإنما يدخل ما شاركه في العلة.
12: طيب شيخنا هم المالكية لما تكلموا على الطعام المكير والموزون والمعدود هل يشمل هل كلامهم يشمل حتى المشروبات؟
14: هو الحق المشروبات بعض الأشياء لو عبرنا بالسوائل
12: نعم
14: نعم في باب الربا تدخل
12: نعم
14: ولذلك لما لعلها تأتينا هذه في أحاديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف
12: نعم.
14: في ذلك الموطن سنجد أن الفقهاء عدوا النبيذ وعدوا الخل وعدوا وهي سوائل لكنها تؤكل يعني تشرب ويستفاد منها
12: نعم.
14: ويعني كلها هذه ذكروها إلا الماء إلا الماء يعني لم يعدوش على أنه يعني
12: عندهم المطعوم والمشروب سواء عندهم المالكية المطعوم والمشروب سواء
14: نعم غير إحنا طبعا الآن
12: إلا الماء بس
14: إلا الماء
12: نعم.
14: إلا الماء وسيأتينا هذا في الربويات لأنهم ذكروا الخل بالخل والأنبذة وكذا هذا مما يدل على أن السوائل هي قد تدخل كما أدخل الملح
12: والتوابل
14: التوابل وسائر الأبزار الأخرى.
12: طيب شيخنا بعض الناس معروفهم ببيع البذور والزراريع وهذه البذور والزراريع هي أصل للمطعومات هل يشملها النهي

0: الحق أنهم قسموا هذه البذور وهذه الزراريع، قسموها إلى نوعين، فقالوا نوع منها أي من هذه البذور ما يؤكل هو في ذاته كبذر ما يؤكل، أو ما يخرج منه الزيت. فما يؤكل وما يخرج منه الزيت هذا يعني هو يلحق بالأطعمة، وإن كان زريعة يعني
1: زي الكتان، زيت الكتان ونحو ذلك.
0: نعم، زي أولا حتى هذا اللي مجرد أنه يؤكل، نقول حبوب الكسبر هذا والحب السوداء والزراريع اللي يخرج منها الزيت زي الفجل الأحمر وحب الزيتون، هذه كلها هي لابد أن يحتاط بأنها لا تباع قبل القبض. يعني لو اشتري واحد مثلا كمية من الكسبر وما شابهه، الآن اللي يبيعوا في الزريعة هذه يبيعوا في القصب ويبيعوا في ما يسمى ببذر الكتان والأصناف الكثيرة، فنقول لهم ما تقولوش أن هذه بذور وأنها زريعة لأن هذه تؤكل أو أنه يستخرج منها الزيت، ولذلك تعامل معاملة الطعام لا يباع منها شيء قبل القبض. أحيانا التاجر الصغير اشترى سلعة، ضرب نقول إحنا اتصل بصاحب الجملة فاشترى منه قنطار من الفول والله من العدس والله من هذه الأشياء، فما يجيش مثلا صاحبه يقول له والله جايتني السلعة فلانية، يقول لما لا بيع لي منها زوز كيلو توجين تسلمهم العشية، نقول له أنت ممنوع، لأن وإن شريت أنت العدس أو شريت الكسبر ولا شريت كذا، لكن هذه ما دام أنت لم تقبضها لا يحل لك أن تبيع منها حتى كيلو إلى أن تقبض. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فقالوا هي بذور في حد ذاتها لا تؤكل ولا يستخرج منها الزيت، فهذه يعني شأنها شأن بقية العروض الأخرى عند المالكية لأنهم خصوا النهي بالطعام، وضربوا لنا أمثلة على هذا. يعني تو مثلا لما ذكروا زريعة البرسيم هذه زريعة لا تؤكل الزريعة البذور
1: ولا المحصول الناتج
0: ولا المحصول لأنها علف للحيوان،
1: علف الدواب.
0: وذكروا لنا مثال زريعة المعدنوس مثلا، ويدخل معها الآن زريعة ما شبهها من الأشياء التي الذي لا تؤكل، يعني مثل زريعة الجرجير وغيرها، فهذه في حد ذاتها من العروض لكن بخلاف ما لو نبتت في الأرض. فهذه يعني البرسيم والمعدنوس وغيرها، هذه لأن ما فيش واحد يرحي نقول إحنا وياكل زريعة
1: البرسيم ولا زريعة المعدنوس
0: يعني. بالضبط، نعم. بخلاف الأولى زي الكسبرة وغيرها فهي تراد لأن تنبت ويأكل الخضار، وتراد
1: لزيتها ولنفسها
0: ولحبها ذاتها. نعم نعم, نعم. فهذا إذن التأجر يفرق بين الزريعة والبذور، هل هي تؤكل في ذاتها فبالتالي تعامل معاملة الطعام، أو أنها لا تؤكل في ذاتها فلا تعامل معاملة الطعام.
1: طيب شيخنا المالكية عرفنا أنهم يعني خصوا النهي بالطعام المكيل والموزون والمعدود، لكن بما استدلوا أو ما هي أدلتهم على هذا التخصيص، تخصيص اللي هو النهي في منع بيع الطعام قبل قبضه يعني، وهل تخصيصهم هذا على إطلاقه أم هناك تقييد؟
0: هي في الواقع كما تقدم في رد الأحكام أن المالكية قيدوا أو خصصوا الحكم بالطعام،
1: نعم، المكيل والموزون والمعدود.
0: نعم نعم, نعم. أما الأدلة التي اعتمدوا عليها، لا شك أن هذا سؤال طيب الشيخ، باعتبار أن نحن نعتقد أن كل أصحاب المذاهب وكل العلماء لا يخلو العلماء من أدلة.
1: وأنت شيخنا قبل يعني بداية الحلقة يعني أشرت لأدلة يعني كل قول من الأقوال الأربعة، يعني كل قول له أدلة أشرت إلى بعضها. نعم
0: نعم نعم، غاية ما في الأمر أن الأدلة هذه تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الدلالة، ومن حيث إذا كان هي من حيث القوة بيميل الإمام للترجيح، وإذا كان من حيث الدلالة بيستعمل الضوابط الأصولية في دلالة الكلمات على المعاني، وهذا هو محل الاجتهاد الذي يتقنه أهل الاجتهاد. وذلك لما نقول إحنا الأخذ أو العمل بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة هذا من اللي يستنبط الحكم؟ المجتهد. المجتهد. أما عامة الناس فكتاب الله يتلو كتاب الله عز وجل ويتعلم السنة النبوية لتوقيرها، ولكن لما يريد الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر
1: كنتم لا تعلمون.
0: إن كنتم لا تعلمون. إذا جينا لهذا السؤال وهي قضية
1: أدلة المالكية،

0: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك، قال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد بعضه في بعض الروايات قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
1: نعم.
0: فلا يبيعه حتى يقبضه. فهذا إذن هو صريح بأنه صرح بالنهي عن الطعام خاصة دون سائر السلع، خصه بالذكر. وكذلك ما روي في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه،
1: خاص بالطعام يعني،
0: خاص بالطعام من جهة
1: المكيل.
0: ومن جهة أخرى قال بكيل حتى يستوفيه. ولذلك هذه من حيث الأدلة لمنجول القيود التي قيد بها العلماء أو فقهاء المالكية هذا الحكم. نلقى القيود هي في الواقع متعددة، منها لما قال يعني، لأنه ذكر يعني إذا قال في النهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه يعني
1: كان
0: الامتلاك
1: يعني
0: على عن طريق الشراء.
1: أيه نعم.
0: وهل الامتلاك لا يكون عن طريق الشراء ولا في طرق أخرى؟
1: في طرق أخرى، في هبة، فيه ميراث، فيه
0: أيوة. إذن يقابل الشراء الطرق الأخرى التي هي ليست من باب العوض.
1: نعم.
0: أحيانا الإنسان يكون وارث، أحيانا يوهب إليه، يؤتي إليه بهدية، يتصدق عليه بصدقة. فلذلك جعلوا أو أخذوا من هذه النصوص المذكورة، قالوا القيد الأول أن يكون قد امتلكه بمعاوضة، المعاوضة يعني بدل
1: عوض
0: في عوض، سواء فلوس أو سلعة أخرى قايضه بها. وبهذا الباب يعني ينهى عن بيع الطعام الذي أخذ بثمن أو مقابل، بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدي أو عرض من العروض. لكن لو امتلكه بهبة أو صدقة فله أن يبيع هذا الطعام
1: قبل أن يقبضه.
0: وهذا عند المالكية.
1: المحل محل النهي في الطعام اللي المشترى بعوض.
0: بعوض.
1: أو
0: نعم. لكن لو جاء واحد
1: متحصل عليه بعوض،
0: يعني كلمه واحد قال له: أنت يا فلان أهو أعطيتك هدية قنطار شعير أو صدقة بأي وصف من الأوصاف، أو راه مات فلان ورثتك جاي نصيبك قنطار شعير، قبل لا يوصل
1: يقدر يبيعها قبل ما يقبضه.
0: يقدر يبيعها قبل لا يقبضه. هذا ما يتعلق بقضية الاستيفاء، قضية المعاوضة. عندهم قيد آخر، القيد الثاني: إذا كان المبيع طعاما ودل عليه قوله طعاما فغير الطعام لا يمنع. ولذلك هذا القيد اللي خرجوا به بكري،
1: هذا أصل قولهم يعني.
0: أصل قولهم أنه مخصوص بالطعام. القيد الآخر أن يكون مما فيه حق توفية. الحق التوفية اللي هو يعني شيء يحتاج إلى ميزان أو يحتاج إلى مكيل.
1: نعم.
0: اللي هي الآن اللي تكال بها الأشياء، نقول حين المد والمرطة وغيرها، أو يعني شيء يحتاج إلى عد. فلذلك هذا أخرج الجزاف أو الجزاف، وهي الكومة. إذا كان الإنسان اشترى كومة من غير شرط الكيل.
1: نعم.
0: فهذه خرجت من قضية أنه
1: هل يجوز بيعها قبل القبض يعني؟
0: يجوز بيعها قبل قبضها. وسيأتينا حتى مفهوم القبض في قضية الجزاف هذا. فعلى كل حال خرجت بقوله بكيل حتى يستوفيه، بكيل حتى يستوفيه. فنأخذ من هذا أن الذي لا يحتاج إلى كيل ولا يحتاج إلى استفاء هو لا علاقة له بالنهي. لا علاقة له،
1: ليس محل للنهي يعني.
0: ليس محل للنهي. نعم، ليس محل للنهي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن بعضهم المالكية لما ذكروا هذه المسألة وهو إخراج الجزاف وهو الذي لا يحتاج إلى مكيل، احتاجوا للدفاع عن أنفسهم من بعض الاعتراضات أو مناقش بعض الاعتراضات. لأن منهم من قال بل حتى الجزاف داخل. السبب قالوا ما روي عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على ذلك، اللي يشري كومة نقول إحنا من الشعير.
1: نعم.
0: أو من كذا، كانوا يضربون إذا باعها المشتري قبل أن يقوم بنقلها إلى محل آخر. فهذا ظاهر الحال.
1: حديث المر معنا، حديث البخاري،
0: حديث البخاري:
1: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام.
0: نعم.
1: يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
0: نعم وتو لو أخذنا بظهر العبارة الجزاف داخل معنا في النهي
1: داخل, داخل في النهي
0: داخل في كان النهي
1: بل كانوا يضربون عليه
0: بل كانوا يضربون. نعم. وهذا مما يؤيد
1: نعم. نعم.
0: مما يؤيد يعني ضرورة التمسك بالحكم الشرعي. نعم. ويؤيد أن ولي الأمر مسؤول عن تصرفات التجار.
1: طيب شيخنا كيف رد المالكية على هذا الحديث يعني؟
0: رد المالكية على هذا الحديث قالوا علينا أن ننظر في سبب الضرب وسبب المنع، هل يترى هو لأجل بيعه قبل قبضه أم لأمر آخر؟ قالوا إنما هو لأمر آخر، غير الأحاديث سيقت فيما في محل واحد. فقالوا إنما هم الحق أمروا بنقله يعني من مكان إلى آخر لأنهم كانوا يبتعون بالعينة. يبتعون بالعينة، فلأجل أن يفوتوا على البائع والمشتري صفقة العينة أمر المشتري بنقله، لأن العينة هي في الواقع تقتضي النقل ولا ضرورة أن تبقى السلعة في محلها، هي تبقى السلعة في محلها.
1: محلها.
0: ولذلك إحنا كمثال الآن عملي اللي لأنها بيع العينة قد يجري الآن على أيدي بعض الناس نسأل الله العافية. لو يجي إنسان يشتري جهاز نقول إحنا نقال والله اللي هو تجري كثير في النقالات والأشياء هذه، يدخل المشتري مثلا للتاجر يقول له بكم هذا الجهاز وبنخلصه بعد 3 شهور ولا 6 شهور، يقول له هذا يكلفك 1000 دينار مثلا يعني، بعد ما يستلمه ويقلبه يقول له باهي بعد 6 شهور مثلا أو كذا نجيب لك 1000 دينار، يقول لاني بنبيعه، يقول لك انا بتبيعه نشره منك، لكن باش بيشريه منه هو باع ب 1000 كم بيشريه؟ بيشريه بالادنى ولا بالمساوي؟
1: بالادنى ب 700 ب 800 ب 500.
0: ايوه لان هذا يبي نقد فيده. هذا ما يسمى عند اهل المصارف التورق.
1: نعم.
0: تورق يبي الورق الورق، فهذا يبقى هذا يقول لاني تبي تو نعطيك 700 في يدك وخليه في مطرح، فهو يخليه الا في مكانه وياخذ 700. فهذه الصفقه ممنوعه لبيع العينه لانها آلت الى صفقه ربويه، خرج ب 700 وسيعود بعد 6 شهور
1: حيل على الربا يعني
0: ب 1000
1: كان من لو سلفها 1000 واعطاها بدل 1500 يعني او 600.
0: نعم اقرضه 700 ليردها 1000.
1: نعم
0: اقرضه 700 وردها 1000 والغيت السلعه سقطت السلعه، لكن لما هو ينقلها لو اخذ
1: نفس السلعه يبيعها عشرات المرات
0: بالضبط، لكن شاهد انه ينقلون امر يضربون على نقله. لو صاحب النقال اللي محتاج للنقد لأن هذا أصبح الحل من الحلول في بعض الأحوال مثل ظرفنا الآن، يسيدي يشريه النقال ولا يشري جهاز
1: أطلع بيعه في مكان تاني
0: بيعه لطرف
1: ثالث
0: يبيعه لطرف ثالث خلاص تنفك المسألة.
1: نعم.
0: يبقى من مباح.
1: نعم.
0: فقال عند المالكية قال لماذا يضربون على هذه الكومة التي تباع في محلها حتى لا يقعون في بيع العينة؟ مش لكونها يعني بيعت لأنها قبل
1: الطعام، ليس يعني من باب بيع الطعام قبل قبضه.
0: نعم.
1: من باب العينة يعني
0: من باب العينة وبالتالي العلة أصبح في فرق عند المالكية.
1: نعم.
0: في هذه المسألة.
1: طيب شيخنا بهذا يعني علمنا وجه الاختلاف في بيع الجزاف قبل قبضه ودليل المالكية وكيف ردوا على الحديث ابن عمر في البخاري.
0: نعم.
1: لكن شيخنا ما وجه الخلاف بين الفقهاء في منع بيع الطعام غير المعاوضة، يعني الطعام اللي المتحصل عليه بلا عوض؟ لماذا يعني قيد المالكية أن يكون متحصل عليه بعوض، وفي من الفقهاء من رأى أنه سواء تحصل عليه بعوض أم بغير عوض؟ ما وجه الاختلاف بين الفقهاء في هذا القيد يعني؟
0: هو في الواقع الفقهاء المالكية من الأمور التي يعني تذكر لفقهاء الإمام مالك أنه إذا جرى خلاف حتى قديما يبقى خلاف حين قوي، لأن هذا خلافه الذي ذكروا أقوالهم منهم صحابة رضي الله عنهم اللي قالوا بالمنع المطلق كابن عباس اللي قال لا أرى كل شيء إلا مثله.
1: نعم.
0: ولكن إذا جرى الخلاف ذكروا بأن من طرق أو من منهجية الإمام مالك أنه يقدم في قول كبار فقهاء الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأمثال هؤلاء الناس، يعني يترجح قول هؤلاء على أقوال غيرهم. ولهذا لما جول بيع المعاوضة قالوا هذا ما روي عن زيد بن أسلم وابن عمر. زيد بن أسلم رضي الله عنه يعني وكان هذا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليفا للأنصار، وكذلك ابن عمر كان هؤلاء يقولون لا بأس ببيع الحظوظ، من الطعام قبل قبضها، والمراد به الحظوظ
1: المتحصل عليه بلا عوض، يعني
0: المتحصل عليه بلا عوض
1: حظك يعني من
0: نعم نعم. احيانا على سبيل المثال لو ان نقول احنا فيه وقفيه معينه توزع على فقراء، يقول له يا فلان انت راهو عندك
1: نصيبك من
0: نصيبك من التمر، والله نصيبك من الشعير، او مرت الشعير بتجيك من الوقف والله من كذا، فله ان يبيع
1: او مثلا سهمك من الغنيمه، غني من الجهاد مثلا يعني.
0: نعم نعم نعم. هذا اذا من هذا قال ممنوع. لكن في الحق ان وجه الخلاف لماذا بعض العلماء تمسكوا بعموم المنع، لان المالكيه لم يمنعوا البيع الطعام الخالي من المعاوضه، لكن منهم من منعها. هني يجي يمكن وجه الخلاف في هذا الباب. قالوا المالكية استدلوا ومع غيرهم كذلك على هذا المعنى بما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت الناس في زمان مروان بن الحكم من منطقة تسمى منطقة الجار، وهي منطقة في ضواحي المدينة المنورة، في ضواحي المدينة المنورة، يعني عطايا بتعطى من ولي الأمر بتوزع على الناس طعام، ولكن قبل أن يأتي يحضر الطعام بعض الناس قدمت لهم صكوك للسلام، نقول إحنا هذه الأطعمة لاستلامها. فلما أخذوا هذه الصكوك صار بعضهم قد يقوم ببيع هذا الصك، لأن الصك اللي هو في حكم الواصل في وقتنا هذا، هذا يحمل مكتوب فيه يقول احنا كمية معينة من الطعام لما تحضر بيستلمها، فاللي يشريها يمشي هو يستلم الكمية هذه.
1: كأنهم باعوا الواصلات يعني.
0: كأنهم باعوا الواصلات. فلما صارت الواصلات تتنقل من يد إلى آخر، من الذي أعطيت له أولا ثم للثاني وهكذا، ذهب زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه ورحم جميع المسلمين،
1: أمين،
0: وهو الصحابي مشهور معروف، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مروان بن الحكم ثم قال أتحل بيع الربا يا مروان؟ وهني هذا بنأخذ منه يعني خطورة بيع الطعام قبل قبضه، لأن صوروه في صورة
1: الربا،
0: صوروه في صورة الربا. قالوا أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال رضي الله عنه أعوذ بالله وما ذاك. فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. قالوا الصكوك اللي وزعتها باعوها وتبايعوها، يعني لم يقتصروا على الصفقة الأولى ولكن صارت تتنقل.
1: نعم.
0: وحينئذ قالوا بعث مروان الحرس والجند ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، يعني وين صحبها الأول تو هذا، وكأنه فسخ يعني رد.
1: لكن شيخنا هذا الحديث يعني فيه ان هي اعطيت لهم يعني كانها هبه او عطيه من العطيه من الامام او من
0: عطيه من غير عوض. نعم
1: عطيه من غير عوض.
0: نعم.
1: مع هذا يعني امر الحراس بنزعها من
0: بنزعها الناس. وهذا هو وجه الخلاف. قالوا الفقهاء قالوا هل الانكار حصل على الصفقه الاولى؟ والله الانكار حصل على ما ترتب عليها من صفقات
1: التبايع اللي صار بين الناس.
0: التبايع. الفقهاء المالكيه قالوا الإنكار لم يكن عن الصفقة الأولى، يعني اللي قبض في الأول الصك
1: وباع أول مرة هذا مفيش إشكال،
0: هذا مش محل الإشكال لأنه أخذها من غير عوض، وبناء على قول عبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة. لكن الإنكار صار بعد ذلك لما استلم الواصل اللي هو المشتري الثاني، صار يبيعها لثالث والثالث لربما باعها لآخر، فألغيت وردت إلى الأول.
1: ما وجه الإنكار شيخنا هنا؟
0: هني الإنكار لأن هم اتفقوا على فسخ هذا العقود، اتفقوا على فسخها، لكن خلاف أي العقدين فسخ؟ هل فسخ العقد الثاني الذي استلم من الأول هو الذي فسخ؟ هذا متفقين على فسخه الثاني. إحنا عندنا توا عقدين، عقد اللي خذ الصك الأول من غير عوض وباعه، هذا عقد رقم واحد.
1: نعم.
0: جاي نقول احني المحتاج والله يستحق العطاء، اخذي الورقة وباعها لسين، هذا العقد رقم واحد. جاي سين هذا من الناس باعها لطرف ثالث، هذا العقد الثاني. تو العقد الثاني هذا محل اتفاق على انه
1: فاسد او
0: انه فاسد نوسخ. وانه وقع عليه الفسخ.
1: نعم.
0: لان ردت العقود ردت. لكن الخلاف في هل توقفت في العقد الأول أم لا؟ يعني هل فسخ الثاني فقط والأول كان سالم؟
1: أم يعني أن الفسخة طال حتى العقد الأول يعني؟
0: أم طال حتى العقد الأول؟
1: المالكية قالوا أن العقد الأول سليم.
0: العقد الأول سليم.
1: الفسخ والفساد.
0: نعم بناء على قول عبد الله بن عمر.
1: نعم وزيد بن أسلم.
0: وزيد بن أسلم. نعم. لكن الفقهاء الآخرين فهمهم قالوا إنما ردت إلى أهلها، وإذا قلنا ردت إلى أهلها ردت إلى اللي ملك الورقة الأولى بكل بكل.
1: نعم.
0: معناه حتى هو عقدها فسخ.
1: فسخ.
0: فسخ عقده. هذا إذن ما يتعلق بوجه الخلاف بين المالكية وغيرهم في قضية بيع المعاوضة. لكن العقود العقد الثاني الذي هو بعوض هذا متفقين اثنين على أنه فاسد. لكن لكي الموعظة اللي تأخذ يا شيخ عبد الرحمن، الموعظة اللي تأخذ نخاطب بها أنفسنا ونخاطب بها التجار، أن زيد بن ثابت سماه ربا، سماه ربا، والربا توعده الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، من الضوابط الأصولية حن العام عن الخاص، فيخصص النص العام بالنص الخاص، فهل يمكن القول بأن من أدلة المالكية هذه القاعدة الأصولية لعموم النهي في بيع السلع قبل قبضها وخصوص النهي في الطعام أن يباع قبل قبضه؟
0: نعم، هو في الواقع هي هذه القاعدة الأصولية معروفة تجري بين لعلها في عموم المذاهب.
1: نعم.
0: وهي إذا عارض الخاص العام يحمل العام على الخاص.
1: الخاص. نعم.
0: لكن في الواقع قالوا في هذه القضية لا يمكن تفعيل هذه القاعدة. والسبب في هذا لأن لابد أن يكون الأول الخطاب الأول عام والثاني خاص، باش يحمل عليه لابد أن يكون في تنافي بين الخطاب الأول والثاني. التنافي وهو أن يكون أحدهما معارض للآخر باش يحمل عليه. وبتاله كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما ليس عندك، هذا نهي عام. كل ما ليس عند الإنسان نهي أن يقوم ببيعه، كل ما هو غير مملوك عام. ولكن نجد ما يقابله وما يعارضه الرخصة في جواز بيع السلم. وبيع السلم جائز الإنسان يبيع السلم قبل أن يملك السلعة.
1: يعني صورته صورة بيع ما ليس عندك، لكنه مستثنى ومرخص فيه.
0: نعم. وهل هي متفقة مع الخطاب الأول ولا معارضة؟
1: معارضة.
0: معارضة. لأن الأول في فقعة تنهى نهي عن بيع الإنسان ما لا يملك.
1: نعم.
0: والثاني مجوزة.
1: نعم.
0: إذن اللي قالوا لأجل تفعيل هذه القاعدة حمل العام على الخاص
1: يجب أن يقع هناك تعارض. يعني.
0: يجب أن يكون هناك تعارض. هذا مثال. قالوا بخلاف لما لو لم يكن هناك تعارض، إذا كان فيش تعارض. ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مطلق نفس.
1: صحيح.
0: يحرم قتلها ولا يحرم؟
1: يحرم،
0: يحرم قتلها. ثم جاء بعد ذلك قبلها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. تنهي عن القتل هني لعموم النفس ولا للأولاد؟
1: للأولاد.
0: للأولاد. هل نقول هذه خاصة بالأولاد، تخصصت العموم؟
1: لا، لأن لا تعارض بينهما يعني.
0: لا تعارض بينهما، إنما هذا ذكر لبعض أفراد العام. هذا ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام المنسجم معه في الحكم. في الواقع لا يحتاج منا إلى تخصيص، إنما علينا نبحث على سبب التخصيص، على سبب
1: الذكر يعني.
0: سبب الذكر.
1: التنويه به هل فيه؟
0: أي. نعم. أحيانا لأهمية الموضوع، أحيانا لأنه سأل عنه سائل وهكذا، وأحيانا لأهميته، وأحيانا للتأكيد، وأحيانا للتعظيم. ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات
1: والصلاة الوسطى.
0: والصلاة الوسطى ما نقولش لا والله ما المحافظ على الصلوات كلها واجبة،
1: ما نقولش يعني ذكرت الصلاة الوسطى بعد الصلوات فهذا يعني خاص
0: ألغيت
1: يحمل عليه العام. نعم.
0: نعم نعم، إنما ذكر الثاني لأهميته ولتعظيمه. نعم. كذلك في الحق أن قالوا ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بالعام والخاص، ممن ذكر هذه المسألة الحقيقة الإمام القرافي رحمه الله صاحب كتاب الفروق. وحين نعرف أن كتاب الفروق راه الواقع يا شيخ عبد الرحمن من أهم وأعظم كتب الفقهاء المالكية التي ذكرت القواعد وذكرت معها الفروق التي تفرق بين القاعدة والأخرى، وينتفع به حتى في ذكر بعض الفروع المذكورة فيه.
1: فروع الفقهية، نعم صح.
0: نعم نعم. ولذلك قالوا ذكروا هذا، وعزز هذا ابن الشاط وهو يعلق على كلام القرافي رحم الله الجميع، قالوا إن المخصص إن لم يكن منافيا، إذا كان ما فيش تنافي، واحد يجيز واحد يمنع، كحادثة بيع ما ليس عنده الإنسان وسلم، إذا كان فيش تنافي قالوا يحتمل أمرين، إما قصد التأكيد وإما قصد التخصيص، يحتمل على السواء. هذا ما ذكره ابن الشاط. وما دام المسألة في احتمال، ما يمكنش احنا نحمله المعنى اللي فيه احتمال على معنى واحد دون
1: الآخر،
0: دون الآخر. ولذلك يعني يبقى التخصيص، يمكن نقوله تخصيص المالكية الحقيقة في هذا المعنى بذكر الطعام دون غيره، لا من باب حمل العمل الخاص، ولكن يمكن يقال أن هذا من عمل أهل المدينة. فيعني عمل يبدو أنه مما طبعا كما ذكر العلماء أقوال لهؤلاء الفقهاء، قالوا هذا التخصيص بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة كما هو معروف لم يسلم به كل الفقهاء، إنما هذا هو أصل من أصول مذهب الإمام مالك. وبهذا الباب يتبين لنا أن إذا خصصنا عموم النهي بعمل أهل المدينة يبقى يخرج لنا هذا النوع.
1: طيب شيخنا، هو عمل أهل المدينة مر معنا في مسألة التقييد المالكية، منع بيع الطعام اللي هو بالطعام المشترى أو المتحصل عليه بالمعاوضة. مر معنا أن المالكية والإمام مالك رحمه الله احتج بإجماع أهل المدينة على هذا التقييد، أنه خاص أو مقيد بالطعام المتحصل عليه بالعوض بالمعاوضة. والآن كما ذكرت شيخنا، يعني أن المالكية خصصوا العموم النهي بعمل أهل المدينة.
0: نعم.
1: هذا الذكر للاحتجاج بعمل أهل المدينة، هل عمل أهل المدينة حجة في كل العصور؟ وما وجه الاحتجاج به عند الإمام مالك رحمه الله؟
0: هو أما ما يتعلق بقضية العصور، عمل المدينة ليس مقصود أنهم في كل عصر من عصور كل من سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وعمله، بل المراد به يعني من كان في عصر الصحابة والتابعين. من كان في عصر الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، التابع هو من اجتمع بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب لأن الصحابة في الواقع استصحبوا أعمالا هي من عهد النبوة،
1: استمروا بالعمل عليها، يعني
0: بالعمل عليها، استصحبوها من عهد النبوة لما كان عليه الصلاة والسلام،
1: ورثوها عن آبائهم،
0: ورثوها هم عاشوها الصحابة،
1: عاشوها الصحابة، صغار الصحابة ممكن،
0: نعم، وثم التابعين ورثوها عن الصحابة، وشاهدوا التطبيق. لأن لو حصرنا هذه المسألة بأن عمل المدينة هم الصحابة والتابعين، كل منهم شاهد الآخر، الصحابة عايشوها في عهد النبوة، والتابعين شاهدوا التطبيق من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، التابعي هذا. فبعضهم قال صارت هذه المسألة في قوة المتواتر، لأن العمل لم يختص به إنسان واحد، وإنما هي جماعة عن جماعة نقلت لنا هذا الفعل، نقلت لنا هذا الفعل
1: كحديث المتواتر. يعني الفرق أن هناك يعني قول وهنا فعل، يعني
0: نعم،
1: جماعة عن جماعة يستحيل توطؤهم عن كده.
0: نعم. وممكن التفريق الآخر أن أن أن أن الحديث المتواتر هو المسند.
1: نعم.
0: هو المسند، إنما نقوله أخبر فلان وفلان وفلان حتى تصل يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: نعم. لكن عمل الصحابة هو عمل متوارث، ويسلم الناس بأن هذا مستصحب من عهد النبوة، مستصحب من عهد النبوة. ولهذا الإمام الشاطبي لما ذكر هذه المسألة قال تقديم ما استمر عليه العمل بين أغلب أهل المدينة، يعني لما نشوف غالب أهل المدينة استمر عملهم على شيء فهذا يدل على فضله وعلى تقديمه، ولكن لابد من التنويه إلى أنه لا يعني إلغاء ما قابل عمله المدينة، لأن كما ذكر الإمام مالك لما أخبروه في عهده قالوا ننسخ الموطأ ويوزع
1: على الأمصار، نعم.
0: على الأمصار رفض ذلك. قال تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم، لكن الانطباع الذي يذكر بأن غالب الفعل هو في الغالب الشائع، لما يقول الغالب على أفضل الوجوه، هذا أقل اعتبار، إن لم تكن الوجوه الأخرى منسوخة.
1: أقل شيء يعني قلنا أن العمل هذا مقدم، أن هذا هو الأحسن، هو الأفضل، هو المقدم،
0: هو إما يكون مقدم على أنه باب الأولوية. ولربما تو بذكر بعض الأمثلة التي ذكروها، لربما يكون حتى قد تعرض حتى للنسخ.
1: طيب شيخنا، لربما نرجع ذكر هذه الأمثلة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء الوقت المخصص لحلقة اليوم. فمستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ونأتي على ذكر بعض الأمثلة التي تبين المراد بعمل أهل المدينة إن شاء الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
3: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات.

الساعة 11 صباحا. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات.

0: الفرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب، عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة، كما جاء في الحديث: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا: الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا: الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً: الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات،

لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 23 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في شرح باب الأضحية وأحكامها من كتاب اختصار الشرح الصغير فقه المالكي لمؤلفه الشيخ الدردي رحمه الله تعالى. وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب في الأضحية، حيث قال: وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع، كمرض خفيف وكسر قرن لا يدمي، وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة، وسمنها واستحسانها وإبرازها للمصلى وذبحها بيده. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بدأ المصنف رحمه الله في ذكر ما يندب في الأضحية بعد أن ذكر لنا ما يتعلق بها من أحكام ومن شروط صحتها ووقتها وغير ذلك. فأول هذه المندوبات قال: وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع كمرض خفيف. معنى العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية، ومنها المرض البين، وكذلك البشم البين، والعرج البين،
0: والجرب والجنون،
1: هذه كلها إذا كانت بينة، يعني ما ذكرناه كله بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمريض البين مرضها، يعني العرجاء البين ضلعها. فإذا لم تكن بين يجوز أنك تضحي بها، لكن حبذا أنها ولو كان الشيء خفيف، هذا المرض خفيف، أو هذا البشم خفيف، أو هذا الجرب خفيف، أو كذا، أو العرج خفيف، حبذا أن تأتي بالسليمة التي لا تعاني من مرض بين ولا غير بين، فهذا من باب الندب. وإلا فمن ضحى بشاة مريضة مرضا خفيفا تجزئه، لكنه يفوته شيء من الأجر، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلهذا حتى الأمراض اليسيرة التي تجزئ معها الأضحية من باب الندب ومن باب تمام الأجر، وإن كانت تجزئ معها فالأولى عدمها. نعم.
0: قال: وكسر قرن لا يدمي.
1: نعم، ذكرنا في كسر القرن، قلنا إما أن يكون يدمي فهي لا تجزئ، مع من العيوب المانعة من الإجزاء، وإما أن يكون الكسر يعني قد برئ ولا يسيل منه دم، فهذا مجزئ معه. ومع ذلك المندوب أنها تكون كاملة القرن غير مكسورة القرن من باب الندب، وإلا فمكسورة القرن إذا كان لا يدمي مجزئ، لكن الأولى والأفضل والأكمل في الأجر إنها ما تكونش مكسورة القرن. نعم.
0: قال: وغير خرقاء وشرقاء مقابلة ومدابرة.
1: نعم، الخرقاء هو يعني ما فيها، ما كان في أذنها خرق دائري، فهذه يعني تجزئ، طبعا إن كان أقل من الثلث، لأن القطع في الأذن وكذا، والشق كذلك اللي هي الشرقاء هذه، إذا كان أقل من الثلث أو الثلث فأقل، لأن عندنا قلنا في فارق بين الذنب اللي هو الديل وبين الأذن، فالأذن العيب فيها إذا كان الثلث فأقل يجزي، وما أكثر من الثلث لا يجزي. والعيب القطع مثلا في الذنب أو في الذيل إذا كان الثلث فأكثر لا تجزي، أقل من الثلث يجزي. فهنا الخرق إذا هي اللي تكون فيها خرق في أذنها، وكانت هذا الخرق يعني ليس كثير بحيث أن ذهب بأكثر الأذن أو كذا، فهذا يجزئ معه الأضحية إذا كان الثلث فأقل، ولكن الأولى عدمه. وكذلك بالنسبة للشرقاء هي التي مشقوقة الأذن، مشقوقة الأذن. فهذه إذا كان الشق الثلث وأقل تجزئ، لكن الأولى عدم هذا الشق. والمقابلة والمدابرة اللي هي فيها قطع في أذنها من الأمام بالنسبة للمقابلة من جهة الوجه، والمدابرة فيها قطع في الأذن من ليس من جهة الوجه وإنما من الخلف، ولم تحذف هذه القطع، يعني فيها قطع ولا زالت متصلة بالأذن. فهذه هي الشرق المقابلة والمدابرة، ويندب السلامة من هذه العيوب. نعم، ومع الإجزاء يعني تجزي من فعل من ضحى بها، ولكن الأولى ألا تكون بهذه الصفة. نعم.
0: قال عاطفا على المندوبات في الأضحية وسمنها.
1: نعم، من المندوبات في الأضحية أن تكون سمينة، وهذا قد مر معنا يعني حتى فيما يتعلق بالخصي، قلنا الأولى الفحل أولى من الخصي غير مقطوع الخصيتين. قالوا اللهم إلا إذا كان الخصي أسمن من الفحل فهو أولى، فلهذا هذا قربان نتقرب به إلى الله. فحبذ أن السمن هذه ميزة في الشاء أو في بهيمة الأنعام بصفة عامة، سواء في الإبل أو في البقر أو في الغنم، فمتى ما وجدت فيكون الأجر أفضل. نعم.
0: قال واستحسانها
1: أن تكون حسنة في نوعها، يعني مثلا الجي مثلا للأغنام مثلا للضأن تحديدا، تجد أسنان ودرجات وأنواع، فحبذا من النوع الأفضل. فهذا المقصود باستحسانها أن تكون حسنة في نوعها وفي جنسها. نعم.
0: قال وإبرازها للمصلى
1: هذا مندوب ليس خاصا بالإمام، وإن كان يتأكد الندب في الإمام، حتى ذكروا أنه يكره للإمام ألا يبرزها، قلنا لأن من شروط صحة الذبح وإجزاء الأضحية عندنا في المذهب أن يكون ذبح الناس بعد ذبح الإمام، فحتى لا يحصل خلط في هذا الأمر وحتى لا يتقدم عليه أحد، إذا استصحبها للمصلى أولا فيه إظهار للشعيرة هو لما يستصحبها الإمام، وكذلك فيه إعلامهم بأنه قد ذبح، فيذبحون وهم يعني على تمام الراحة ومتأكدين أنه الإمام ذبح. لكن قلنا هذا مندوب متأكد في حق الإمام ومندوب في حق غير الإمام، لأن من باب إظهار الشعيرة، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيندب في حق جميع المصلين، إذا استصحبها للمصلى وبيذبح هناك فهو أولى وفيه زيادة للأجر. نعم.
0: قال وذبحها بيده
1: الأولى عدم التوكيل، طالما هو يستطيع الذبح قادر، رجل كان أو امرأة بل ولو صبيا مميزا، إذا كان يستطيع الذبح ما يعذبش الشاة وكان له قدرة، فالأولى أن يتولى بنفسه، لأن هذه عبادة وقربان يتقرب به إلى الله. وقلنا في التوكيل فلينتبه للتوكيل، يعني سيأتينا يعني لا يجوز، بل هذا ذكرناه في شروط الصحة، أنه لا يجوز أنك أنت توكل، وإن كان يجوز التوكيل توكل مسلم، لكن لا يجوز أن توكل كتابي، تؤكل كشاه لحم، لا تؤكل على أنها يعني أضحية ولا تجزئك كأضحية. ويضاف إلى هذا ذكر علماؤنا أنه يكره أن يوكل غير المصلي، لأن يعني ويكفي تارك الصلاة شرا، أن العلماء اختلفوا في تكفيره، أهل العلم اختلفوا فيه على قولين، يعني ما فيش واحد قال إنها كويسة وحالة باهي، يعني إما كافر، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإما فاسق، وهذا أكثر أهل العلم يقولون إنه فاسق. ويعني أستحضر هنا ما ذكره عمر رضي الله عنه، نقل ذلك عنه مالك في الموطأ، قال أنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه في الأمصار ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها
0: إن أهم
1: أمركم أهم أمركم إن أهم أنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه في الأمصار ويقول إن أهم أمر أهم
0: إن أهم أمركم
1: خيرك أهم أمركم
0: إيه.
1: كان يكتب إلى عماله في الأمصار ويقول إن أهم أمركم الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. صحيح. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك، وهي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وشاهد من الكلام هنا في مسألة التوكيل يا شيخ، إذن لا يجوز لي أن نوكل غير المسلم، ولا تجزيني كأضحية، وإنما هي شاة لحم لا بأس أن أكلها طالما هو كتابي. وتوكيل المسلم مكروه حتى المصلي، الأولى أني نتولاها بنفسي لو كنت أنا قادر. عجزت عنها أوكل من يصلي، لا أوكل من لا يصلي، وقلنا هذا كله لعظم شأن الصلاة عندنا في الإسلام. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على مكروهات الأضحية فقال: وكره نيابة لغير ضرورة وأجزأت.
1: نعم، هذا ذكرنا في المستحبات أنه يستحب أن يتولها بنفسه، فلهذا لا يوكل غيره إلا إذا وجدت ضرورة أو وجدت حاجة أو عجز أو كذا، لا بأس أن يوكل، فإذا وكل من غير ضرورة فهذا مكروه وخلاف المندوب. نعم.
0: قال: وإن نوى عن نفسه كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. وفي أجنبي اعتاد قولا.
1: نعم، هذه المسألة، أنا لو وكلت شخص يا شيخ إذا مكروه أني نوكل غيري ما دامني قادر. طيب لو وكلت غيري تجزئني طالما أنا وكلته، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن اذبح عني، وذبحت ما فيش باس. لكن إن نويتها أنت يا شيخ عن نفسك، أنا قلت لك
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذه الأضحية لي وأنت توليت، نويت في نفسك أنك تذبحها لنفسك، قالوا تجزئني. وإن نوى الموكل أنه يذبحها
2: عن نفسه،
1: عن نفسه، هذا ما أشار إليه بقوله وأجزأت وإن نوى عن نفسه، يعني اللي وكلته أنت الوكيل، وإن نواها عن نفسه، طالما أنا قلت له اذبح لي هذه الشاة أضحية أو هذه، انحر لي هذه الجزور أو هذه الناقة أو كذا، فنحرها وقال بسم الله الله أكبر، ونوى في نفسه أن لي هو أضحية لي هو، قالوا تجزئني أنا لأنني اللي وكلته، هي هذه يعني الناقة لي أنا أو الأضحية هذه لي، وإن نوى عن نفسه. بعد ذلك قال كذبح قريب اعتاده، يعني شيخ أنا معتاد عندي قريب أو أحد الجيران صديق لي يأتي دائما ويتولى هو ذبح الأضحية، وما كلمتاش يعني العام هذا، ولكن بما أنه اعتاد جاء مباشرة ودخل للبيت وانحر من غير ما نقول له أني وكلتك وكذا، يعني لأنه اعتاد. قالوا كذبح قريب اعتاده، لا أجنبي لم يعتده، يعني لو كان هذا شخص بيناتنا فيه صلة بيننا وهو اعتاد، يعني مش أول مرة يذبح لي، حتى ولو ما كلمتاش قلت له اذبح لي الأضحية واذبحها تجزئني، هذا المقصود. إذن كذبح قريب اعتاده، لا أجنبي لم يعتده، لكن لو جاء شخص أجنبي يعني ما فيش قرابة به ولم يعتد أن يذبح لي، قالوا هذا لا ما تجزئش، لا تجزئني أضحية، ماشي شات لحم ناكلها أنا لكن لا تجزئني أضحية. قال كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما، لو يا شيخ عبد الرحمن اختلطت أضاحينا، أضحيتي ذبحتها أنت قلت بسم الله الله أكبر ونويتها عن نفسك ما وكلتكش يعني، وأضحيتك أخذت ذبحتها بالغلط بالخطأ، ذبحتها بسم الله الله أكبر تقبل مني نويتها عن نفسي وعن أهل بيتي، هذه بالنسبة في حال الغلط، لا تجزئ عن واحد منهما، لا أضحيتك تجزئك لأنني ذبحتها ونويتها عن نفسي ما نويتهاش عليك وما وكلتنيش أنت، ولا الأضحيات التي ذبحتها أنت ونويتها عن نفسك وأنا ما وكلتكش تجزئك. فهذا ما عناه المصنف بقوله كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. قال وفي أجنبي اعتاده قولا، لو شخص ما عنديش به قرابة أجنبي عني لكن يذبح جزار، كونها جزار مثلا وذبح لي العام اللي فات والعام اللي قبله وجاء العام هذا ما وكلتاش اذبح، إذن هو أجنبي لكنه اعتاد الذبح لي ما وكلتاش العام هذا، قالوا فيه قولا، قول بالإجزاء وبعدمه. إذن
2: في فرق يعني بين القريب المعتاد والأجنبي المعتاد.
1: نعم نعم، القريب المعتاد هذا تجزئ ولو ما وكلتاش يعني العام هذا، لأن أمران القرابة والصلة والاعتياد، فهذا نزلوه بمثابة التوكيل وكأني وكلته العام هذا باي كويس، والأجنبي إما أني أنا يعني كان هو ما اعتاداش هذا ما تجزيش قولا واحدا، لأن أجنبي ولم يعتده ما فيش حاجة ننزلوها منزلة التوكيل، وكذلك قلنا في حالة الغلط لأن لا فيه اعتياد ولا فيه توكيل فلا تجزئ عن واحد منهما باه، واللي فيها قولان اللي هي أجنبي لأن هذا يعني تحصل فيه أحد السببين يقوم منهم من أنزله مقام التوكيل ومنهم من لم ينزله، لأن قلنا الأجنبي القريب الذي اعتاده هذا ينزل قولا واحدا، لكن الأجنبي الذي اعتاد الذبح لي هل ينزل هذا منزلة التوكيل أو لا ينزل، قولان في المذهب بالإجزاء وعدمه. نعم
2: بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى في المكروهات وكره نيابة لغير ضرورة وأجزأت وإن نوى عن نفسه كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما وفي أجنبي اعتاد قولان. ثم قال وقوله عند التسمية اللهم منك وإليك.
1: نعم علماؤنا قالوا هذا لأن لم يصحبه عمل، ليس عليه عمل ولم يصح عندهم، فقالوا لا يقال هذا وإنما يقال طبعا كما ذكرنا بسم الله والله أكبر، وعندما ذكرنا في الذكاء قلنا واجب التسمية عند الذبح بصفة عامة وعند الذكاء بصفة عامة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. والتسمية يعني تكون بأي ذكر لله، لو قلت الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، أي شيء يجزي، خلاص أنت إذا سميت عليها هذه الأضحية أو هذه الشاة اللي بتذبحها أنت بخطي الأضحية، وخلاص توفر الواجب هنا. لكن حبذا من المندوب كما ذكر المصنف في الذكاء إن نقول بسم الله الله أكبر، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية.
2: يعني المكروه أن يقول اللهم منك وإليك، هذا مكروه.
1: نعم، سنأتي إليه. إذا يقول بسم الله والله أكبر، لو قال اللهم تقبل عني وعن أهل بيتي ماشي يجزي، لكن أن يخصص هذا اللفظ اللي هو اللهم منك وإليك هذا لم يصح عند علمائنا، وعدوه من المكروهات، قالوا لم يصحبه عمل أهل المدينة فلم يقولوا به وعدوه من المكروهات. إذن تقول بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل عن فلان وعن أهل بيته، عني وعن أهل بيتي ماشي، لكن ما تقولش اللهم منك وإليك. نعم.
2: ثم قال وشرب لبنها.
1: نعم، هذا من المكروهات، لأنك أنت هذا قربان تتقرب به إلى الله، في اليوم اللي بتذبح فيه هذه الناقة أو هذه الشاة وكذا تقعدش تحلب فيها، يعني من المكروهات، لو درت تجزيك أنت الأضحية، لكن قالوا الأولى عدمه، كذلك جز الصوف.
2: نعم. قال وجز صوفها قبل الذبح وبيعه.
1: نعم، يعني لا، من المكروه أنك أنت تجز الصوف بل تتقرب بها وهي كاملة، وبعد ذلك يعني تنتفع بهذا النطع أو هذا الإهاب، بتاخذ الصوف. المهم البيع، البيع طبعا بعد الأضحية لا يجوز. ما طبعا لماذا هو قالوا هنا مكروه فقط وبعد الذبح يبدا محرم ممنوع، ما يجوزش البيع، واي اي جزء من اجزائها لا يجوز، لا نطع ولا غيره. يعني علاش؟ قالوا لان الاضحيه كما سياتي تتعين بالذبح، يعني قبل الذبح حتى ننويها، يعني وضعتها في مكان مخصص ونعلب فيها نجهز فيها ونويها انها اضحيه، قالوا لا تتعين.
2: لو ما ضحاش ما له شيء، يعني
1: لو بعتها ماشي ودرت ولك، وحتى لو أصابها عيب ما تقولش أنا لا هذه نواها خلاص يلا، لا ما تجزيكش، لابد من العيوب التي هي لا يجزي مع الأضحية، قالوا لا لابد تأتي بأخرى، وهذه سنأتي على تفصيلها وسيأتي عليها المصنف. المهم الذي أريده الآن يا شيخ يعني قوله وجز صوفها قبل الذبح وبيعه، هذا قبل الذبح مكروه وبيعها قبل الذبح مكروه، لكن بعد الذبح أنك تجز صوفها، انك تبيع صوفها ولا تبيع النطع ولا تبيع اي جزء منها ولا تعطي الجزار منها، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم.
2: نعم. ثم قال واطعام كافر منها.
1: نعم، لان هذه قربان الى الله، يعني لكن استثنى علماؤنا قالوا اللهم الا ان كان في عياله، يعني ان كان عنده مثلا سارح ولا عمال يخدموا عنده وهو ينفق عليهم وكذا ويوكل فيهم وغير مسلمين من أهل الكتاب لا بأس أن يعطيهم من هذه الأضحية، إذا كانوا لأنه ينفق عليهم يعني وما فيش بأس، لكن تمشي أنت لأشخاص ليسوا في عيالك ولا تنفق عليهم ولا غيره، فلا يعني من المكروه هذا، لو فعلت هذا أمر مكروه، والحال أنه بغير مقابل، لكن كان بمقابل هذا ما يجوزش، قلنا البيع ما يجوزش. نعم.
2: ثم قال وفعلها عن ميت.
1: نعم، من المكروهات، وهذا يعني ذكروا أنه من التباهي وكذا، يعني أنك أنت تضحي على ميت، وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلفنا من الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم، وهذا أمر شائع، لا والله أنا أضحي عن والدي عن والدتي، قالوا اللهم إلا في حالة واحدة، يعني يستحب لو كان هو مثلا الوالد أو الوالدة، الرجل هذا أو المرأة التي توفيت كانت ناوية شاه معينة، وقلنا ما تتعينش لا تتعين إلا بالذبح،
2: نعم.
1: ما تعينتش، بتدخل بتكون ميراث راهي عند أضحية أو أكثر من أضحية يعلف فيها ومديرها في مكان معين واخترمته المنية قبل الذبح، هذه ميراث راهي تدخل في الميراث وتقسم، لم تتعين. قالوا مع هذا يستحب للورثة أن تذبح عنه لأن هذا مجهزها، لكن بعد سنوات وكل سنة تأخذ، أنت لو أردت أن يصل الثواب إلى المتوفى فتصدق، خذ شاة وتصدق بها، يعني وناس محتاجين لأضحية هنا أنت الصدقة، والصدقة تصل بلا خلاف، لكن أنك أنت تأخذ شاة ولا غيره من بهيمة الأنعام اللي يجوز أن تضحي بها وتقول هذه عن فلان أو عن فلانة من الميتين، فهذا لا يجوز، يعني هو مكروه، لو درته مكروه خلاف الأول. نعم.
2: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومنع بيع شيء منها وإن سبق الإمام أو تعيبت حال الذبح أو قبله أو ذبح المعيب جهلا.
1: نعم، سبق أن ذكرنا، قلنا إحنا لما أنت بعد ما تذبحها خلاص هذه تعينت أضحية، والأضحية لا يجوز لك أن تعطي أجرة الجزار منها، تعطيه لحم، ولا يجوز لك أنك تبيع منها، ولا تبيع النطع ولا الرأس والرجلين ولا أي شيء منها، خلاص هذه أضحية، ما عليك، يا إما بتأكلها كلها، يا إما بتتصدق بها كلها، يا إما بتهديها، يا إما أنك أنت بتجيب المندوب وتجمع بين هذه الثلاثة، كما ذكرنا من المندوبات في الأضحية أنه الجمع بين الثلاث اللي هي الأكل والتصدق والإهداء. طيب، قالوا المنع هذا حتى ولو كانت هي ما تجزيش، أنت جهلا ذبحت فيها عيب من العيوب التي لا تجزي، مقطوعة الذنب، ما تحسبش أنت ضروري منها، هذا عيب من العيوب التي لا تجزي مع الأضحية، فذبحتها فقالوا لك راه هذه ما تجزيش، قلت ما دامها ما تجزيش يعني ما أنا بنبيعها بالكيلو لحم أو كذا، نقول لك لا ما تجوزش لأنك أنت تقربت بها إلى الله عز وجل. فهذا ما ذكره المصنف، يعني أو ذبح المعيبة جهلا، وقبل ذلك يعني
2: وإن
1: يعني
2: سبق الإمام أو نعم تعيبت حال الذبح،
1: يعني ولو لم تجزئك كأضحية طالما أنت ذبحتها بنية الأضحية ما يجوزش بيعها، فمن باب أولى التي قد أجزأتك أضحية ما يجوز لكش أنك أنت تبيع منها شيء. نعم.
2: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما تتعين بالذبح.
1: نعم، يعني قبل الذبح لو تعيبت أصابها البشم ولا انكسر القرن ويدمي حاليا فيه دم، وإلا انكسرت رجلها بدت معيبة
2: تعورت عينها أو
1: عيب من العيوب التي لا تجزئ، نعم، ونناويها أضحية لي شهر ولا شهرين نعلف فيها،

0: ب: لو تعيبت هذه البقرة التي نذرت أن أضحي بها، أو هذه الناقة أو هذه الشاة التي سأضحي بها تعيبت. قالوا: هنا ينبغي أن آخذ غيرها، لو لم تتعيب واجب علي أن نضحي بها ونوفي بالنذر، أما إن تعيبت فواجب علي أن نأخذ غيرها، من يعني نأخذ أضحية ليست معيبة تجزئني كأضحية. واضح ولا في فرق بينهم؟ إذن النذر تتعين معه، تتعين معه بماذا؟ إذا بقيت سليمة، أما إذا لم تبق سليمة فلا تتعين، وبالنسبة للذبح هذا تتعين به. وعندنا قول آخر في المذهب أنها تتعين بالنذر، يعني أنا لو نذرت مثل المثال السابق، نذرت ناقة أضحي بها، قلت هذه سأضحي بها وفقئت عينها وكذا، بدت عورة أو فقدت بصرة، المهم من العيوب التي لا تجزئ معها كأضحية، قالوا: لا بأس نذبحها طالما أنا نذرها وتجزيني كأضحية. هذا على القول بأنها تتعين بماذا؟ تتعين بالنذر، وإلا فالأشهر أنها لا تتعين إلا بالذبح.
1: بالذبح، نعم.
0: نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح باب الأضحية وما يتعلق بها من أحكام، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الأضحية في بيان العقيقة وما يتعلق بها من أحكام، فقال: العقيقة مندوبة وهي كالضحية في سابع الولادة نهارا، وألغي يومها إن ولد نهارا، وألغي يومها إن ولد نهارا، وتسقط بغروبه وتعددت بتعدده. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ عبد الرحمن، لعلنا قبل ما نبدأ في شرح كلام المصنف رحمه الله يعني أذكر أو أقف على بعض النقاط. الأحكام يعني لها علاقة بالمولود، منها ما هو من أخلاق يعني حذر منه الله عز وجل في كتابه، وهو من أخلاق أهل الجاهلية، اللي هو كراهية البنات وحب البنين عن البنات، وكل ذلك هو رزق من عند الله عز وجل. فالله عز وجل يعني قال في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني إما في أناس ربك أعطاهم ذكور فقط، وفي اللي أعطاهم إناث فقط من البنات يعني، وفي اللي يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني مخلطين، يعطيه ذكور وإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، وفيه اللي ربك ما أعطاه هذه. وهذه يعني ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس في هذا. فمن أعطي ذكورا فقط فليحمد الله، غيرك لا يوجد عنده لا ذكور ولا إناث. من أعطي إناثا الحمد لله، هناك من لا عنده

0: عنده لا ذكور ولا إناث. من زوج له بين الاثنين فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة. من لم يعطه الله فليحمد الله، فنعمه غير هذه كثيرة. يعني نلاحظ من لم يرزق الولد
1: تسخط
0: التسخط والجزع وكأن هذا الشيء الوحيد. يا أخي نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله، عطيته إذا أعطى سرور، فإن سلب الذي أعطى أثابه، فأي النعمتين أعد فضلا وأحمد عند عقباها إيابة، أنعمته التي كانت سرورا أم الأخرى التي جلبت ثوابا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضل الله عظيم. لا نقصر نفسي أنا على الشيء هذا وأرى نفسي محروم، بالمقابل أنا عندي مئات الألاف بل ملايين من النعم التي ينبغي أن أحمد الله عليها. وأين يعني أين أنا غفلت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا أمر ومن الركن.
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
0: نعم، ركن من أركان الإيمان الست: الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. هذا أمر فيتنبه له. ويعني روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه إذا بشر ببنت قال: الأنبياء كانوا آباء بنات، وكذلك ورد فيهم ما قد علمت. يعني يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. يعني في مسألة، إذن فلنحمد الله، من رزق هذه النعمة على أتمها فليحمد الله عليها، ومن رزق البعض فليحمد الله عليه، ومن لم يرزق فليحمد الله على كل حال. ويعني يتنبه لأمر خصوصا فيما يتعلق بالزراعة وكذا. طيب، لم يرزق ذرية بشكل طبيعي، بحمل طبيعي. الزراعة إذا كانت بضوابط وكانت عند يعني أطباء مسلمون ثقة بأن تكون البويضة من المرأة ويعني الماء من الرجل، فبها ونعمت. قد قال بجوائزه طائفة من أهل العلم، يعني إذا لم يحصل حمل الطبيعي بأن يكون يعني الحمل عن طريق الحقن المجهري أو الطفل الأنابيب، ما يسمى بالطفل الأنابيب وغيره. لكن الإشكال أن يلجأ إليها من أجل تحديد النسل، لا ما عندي بنات أريد ولد أو بالعكس أو غيره، يلجأ لا، ينبغي ألا يتوسع في هذا الأمر. كشف عورات وغيره يعني من أجل ماذا؟ وأيضا ينتبه إلى يعني في اللي يدير في عمليات الزراعة وكذا في أوروبا وغيرها، هم ما يراعوش في الشيء هذا، البويضة من المرأة من زوجته ولا من غيرها، الماء من الزوج أو من غيره، فليتنبه إلى هذا الأمر وليكون في أضيق نطاق. بل الأولى في ذلك يعني من سلم أمره لله ورضي بما قسم له وأكثر من الاستغفار، فإن الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا يروى أن الحسن البصري رحمة الله عليه جاءه ولد وشكى إليه قلة الولد، فقال له: استغفر الله. وآخر يشكو إليه القحط والجذب، فقال له: استغفر الله. وآخر يشكو له الفقر، فقال له: استغفر الله. وقال: لم آتي بشيء من عندي، واتلا قول الله عز وجل: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار. في مسألة أخرى اللي هي شيخ ما يسمى بالجدول الصيني وكذا، راه هذا من الكهانة ومن التنجيم، ينبغي عدم اتباعه. لا، هذا معلومات، لا لا لا ينبغي، لا يجوز. يعني هو تفصيلها الآن لا يحضرني، لكن عموما ما يسمى بالجدول الصيني واتباعه ومش عارف ايش يعتبر من التكاهن وغيره، ولا يجوز هذا كله لتحديد النسل. يا أخي اتق الله، وتذكر أن الله هو الرزاق، وهو يعني هذه الآية اللي يتلوها المسلم ويتدبرها: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الأمر الآخر يا شيخ، عندنا بعض المندوبات فيما يتعلق بالمولود. أول ما يولد المولود حبذا يعني الأذان في أذنه، أو أول ما يولد، المهم يعني في عند ولادته. وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن في أذن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك من المندوبات التحنيك، يعني أن تمضغ تمرة أو رطبة وبعد ذلك توضع في فيه حتى يستطيع أن يبتلعها، يعني ما يقدرش، هو ما لا يستطيع الأكل يعني، وقاعد مولود جديد، لكن تمضغ هذه مضغا جيدا وتبدأ قبيل الماء أو كذا، فيتلمضها الصبي أو يأخذها، فهذا من السنة أيضا. والحديث في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بولد له مزيود يعني مولود، فسمه إبراهيم، وأخذ تمرة وحنكه بها ودعا له بالبركة، وهذا أمر مطلوب ومن السنن والمندوبات، ويعني يستقصد من يرى فيه الخير وأهل الفضل والصلاح والمحافظة على الصلوات في المسجد وكذا حتى يفعل هذا. ويعني حتى الحسن البصري رحمة الله عليه يعني الذي يذكره البعض ويقول أنه كلامه يشبه كلام الأنبياء، وكان حكيما وعالما من علماء التابعين رحمة الله عليه، فعلوا به ذلك أيضا، وكانت أمه تأتي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وغيره يحنكونه يدعون له بالبركة، فهذا من السنن. نعم. وتسمية المولود وهذا سيشير إليها المصنف، وحبذا أن تكون في اليوم السابع. بالنسبة للأسماء يا شيخ ينبغي أن نتنبه لشيء فقط، يعني أصبح عندنا يعني وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم من كل مستغرب في فكره خريب، أسموا دعارتهم حرية كذبا باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب. يعني من العيب ومن المؤسف أنت مسلم تسمي بنتك على اسم الفنانات الماجنات هذا، وقد يكون أسماء أعجمية غير عربية أصلا. الأسماء الأعجمية يجوز التسمي بها أو أنك تسمي بها ابنك مثل أسماء الأنبياء والمرسلين والصالحين، لقمان، إبراهيم، موسى، عيسى، إلياس، ما فيش بأس، هذه أنبياء ومرسلين وناس صالحة تسمي بها، لكن تسمي على أسماء فنانين وفنانات وكذا وأعاجم، فهذا أمر. وكذلك الأسماء العربية والأمر الآخر، يعني حتى ما ليس كل ما ذكر في القرآن يجوز التسمي به، لأن في القرآن ذكر فرعون ما يجوز التسمي به، وهامان وكذا. وكذلك يعني مثل من الأسماء الشائعة سجى، والليل إذا سجى يعني الليل إذا أظلم، منتشر الاسم هذا عندنا سجى وغيره من الأسماء. وكذلك ينتبه الأسماء، يعني الأسماء الملائكة البنات ما نسميهمش ملك وملاك وغيره، هذه تدور بين الكراهة والتحريم التسمي بها، لأن هذا وكأن فيه تصديق لمقالة المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويجعلون لله البنات ولهم يصفون. يعني أنت هم الكفار في الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هم يبروا في أنفسهم ولا يريدون البنات، وبالمقابل يصفون في الملائكة أنهم إناث الله، حاشا لله. فأنت تجي تقول تسمي بنتك ملك ولا ملاك ولا غيره، فينتبه في اختيار الأسماء، وهذا حق من حقوق الأبناء على آبائهم. نعم يا شيخ، نرجع تولي ما ذكره المصنف.
1: نعم. قال: العقيقة مندوبة وهي كالضحية في سابع الولادة نهارا.
0: نعم، يعني مندوبة أول شيء، يعني
1: حكمها
0: يعني فيها أجر وفضل ينبغي الإتيان بها، وقد ذكر بعض أهل العلم غير مشهور المذهب بل هو في أقوال في المذهب يعني بوجوبها، هناك من يرى وجوبها، لكن عندنا يعني يتأكد طلبها وهي من المندوبات وأجرها وفضلها عظيم. وقال كالضحية يعني فيما يتعلق بشروط صحتها وغيره، وأن تذبح في النهار مش في الليل، قال مثل الأضحية، وتذبح في اليوم السابع.
1: نفس الشيخ، شيخنا نفس الأضحية من ناحية العيوب المانعة من الإجزاء.
0: نعم، والعمر المطلوب. نعم. والوقت التي تذبح فيه، فإذن هي مثل الأضحية في ذلك، فقط عندنا في التوقيت هذيك في عيد الأضحى وفي أيام عيد الأضحى اللي هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وهذه احسب سابع يوم من الولادة، وهذا لو ولد قبل الفجر مثلا اليوم الاثنين، لو ولد هو قبل الفجر بنحسبه اليوم هذا، يعني أمتى بيكون أسبوعه المولود ذكر أو أنثى، أمتى بيكون أسبوعه، بيكون يوم الأحد الجاي.
1: نعم.
0: ولو ولد اليوم الاثنين بعد الفجر ولو بنصف ساعة ولو أو مع الظهر مع العصر، مش هنحسبه اليوم، بنحسبه ماذا؟
1: من الثلاث.
0: أيوة، بنحسبه من الثلاث، يعني بيكون الاثنين القادم هو الأسبوع. نعم. هذا أمر ينبغي التنبه إليه، يعني وقد ذكر البشار أشار المصنف والبشار في نظمه قال: ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة، يعني مثل أحكام الأضحية وشروطها وكذا التي تطلب في الأضحية، عن كل مولود ولو أنثى يعق ويومها يلغى إذا الفجر سبق. يعني لو الفجر سبق المولود بأن جاء المولود بعد الفجر بنلغوه اليوم اللي جاء فيه المولود، مش حنحسبوه، نحسبه من اليوم اللي بعده. ولو المولود سبق الفجر وجاء قبل الفجر بنحسبه اليوم هذا. نعم.
1: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله وألغي يومها إن ولد نهارا، ثم قال وتسقط بغروبه وتعددت بتعدده.
0: نعم، هذا الأشهر أو المشهور في المذهب أنها تنتهي باليوم السابع، مشهور المذهب فقط. لو ما تبحتاش يوم السابع خلاص تسقط، ما عادش تطالب بها أنت، وفاتك حتى لو أتيت بها لم تأتي بالمندوب، فاتك فضل هذا اليوم السابع فقط. وعندنا قول آخر في المذهب وعليه جمهور أهل العلم لحديث عائشة رضي الله عنها أنها تذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو اليوم
1: الواحد والعشرين.
0: الحادي والعشرين. نعم. فإذا الأمر قريب هنا، وطائفة يعني في المذهب وغير المذهب قال به، لكن الإشكال يا شيخ من لم يذبح لا في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين. قالوا هنا أكثر أهل العلم على أنها خلاص فات وقتها، ولا تجزي من أتى بها، من خلاص فات وقتها ولا تطالب بها أنت، ومعاش مندوبة أو مسنونة في حقك أو واجبة في حقك، خلاص سقط فات وقتها. وهذا بخلاف كما ذكرنا زكاة الفطر لها وقت معين، لكن إن لم آتي بها تبقى في ذمتي وآتي بها ولو بعد 10 سنوات وطالب بها. لكن هنا بالنسبة لما يتعلق بسواء الأضحية، الأضحية إذا فات وقتها خلاص، وكذلك العقيقة إذا فات وقتها المحدد لها خلاص معاش أطالب بها. ولكن ثم تقول يعني ذكره بعض أهل العلم، منهم ذكره النووي في رياض الصالحين، يعني أن بعض أهل العلم استحب فعلها ولو المولود نفسه هذا بلغ كبر وعرف أن والده لم يعق عنه فليعق عن نفسه. طبعا هذا لحديث سمرة الذي أخرجه أحمد والأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فمن هذا رأى بعضهم وجوبها وأنه مرتهن بها فقال لا تسقط عنه. فمن فعلها من هذا القبيل يعني هذا من فعل البر، ما نقدرش احنا نقول له لا ما تفعلش وكذا، وإن كان المسألة خلاف بين أهل العلم. نعم.
1: ثم قال وتعددت بتعدده.
0: نعم، لو هو توأم قالوا اثنين، لو هو واحد خلاص عليه شاء، ولو ذكر أو أنثى في مشهور المذهب عندنا لا تختلف، أنت مطالب بشاء ذكر إن كان أو أنثى. طبعا هذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن ما يطلبش عن الغلام أكثر من ذلك. وهذا الحديث يعني أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، ورجح أبو حاتم إرساله، وأخرج نحوه عن من حديث أنس، وأخرج نحوه من حديث أنس رضي الله عنه ابن حبان في صحيحه. وبالمقابل عندنا حديث آخر وهذا الذي نحى نحوه طائفة من أهل العلم أن الأنثى تطالب يعق عنها بشاه والغلام بشاتين، وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد والأربعة من حديث أم كرز الكعبية بنحو هذا الحديث. فالمهم المسألة يعني فيها الأمر واسع، ولعل يعني يقال لو كان الوالد متسع ما تقدرش تمنع أنت وتقول لا، لكن في مذهبنا في مشهور مذهب ليس مطالب سواء ذكر أو أنثى المولود، لست مطالب إلا بواحدة، هذا الذي طلب منك، وإن كان هذا الطلب طلب غير جازم يعني على سبيل الندب ما نطالبكش بأكثر، لكن أنت لو فعلت أكثر وأنت ميسور الحال من وكذلك بالمقابل يعني من هو ليس ميسور وكذا، يعني الحمد لله طالما مذهب طائفة من أهل العلم والمذهب السائد في البلاد مشهور المذهب أنها تجزي الواحدة، فواحدة تكفيك عن الذكر وعن الأنثى. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات العقيقة فقال وندب ذبحها بعد طلوع الشمس.
0: نعم، هي تجزي من طلوع الفجر لكن حبذا أنك أنت ما تذبحهاش بعد الفجر، تخلي لين تطلع الشمس وتذبحها بعد طلوع الشمس. نعم.
1: قال وحلق رأسه.
0: نعم هذا ذكرناه، وهو في حديث سمرة، ويحلق رأسه، تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه، ويتصدق بزينة هذا الشعر ذهبا أو فضة لفعل فاطمة رضي الله عنها.
1: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله والتصدق بزينة شعره ذهبا أو فضة وتسمية يومها.
0: نعم، من المندوبات أن يسمى في السابع. بالنسبة للختان يكره يوم السابع لأن هذا من فعل اليهود، ولعل المصنف سيأتي عليه، فمن المكروهات أن هو يختن يوم السابع، ينبغي قبله أو بعده، لكن التسمية وحلق شعره وهذه مندوب أنها تكون شني يوم السابع.
1: السابع نعم. نعم.
0: ومن المندوبات أيضا كما ذكرها المصنف، قلنا أن يكون الذبح بعد طلوع الشمس، وإن كان يجزئ بعد طلوع الفجر يوم السابع وقبل طلوع الشمس. نعم.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مكروهات العقيقة فقال وكره ختانه فيه ولطخه بدمها وعملها وليمة وجاز كسر عظامها وتلطيخه بخلوق.
0: نعم، المكروه الأول أشرنا إليه أنه ينبغي أن ما يكونش الختان اللي هو نقول
1: يوم السابع
0: الطهار. نعم. الطهار ما يطهروش في اليوم شني
1: السابع.
0: في اليوم السابع، وإنما قبل ذلك وبعد، لأن هذا من فعل اليهود ونحن مطالبون بمخالفتهم.
1: نعم. نعم.
0: ولطخه بدمه هذا من فعل الجاهلي، كانوا يلطخوا فيه بدمه. وبالنسبة للتلطيخ بالدم، الأمر المؤسف يعني صار عندنا في العريس، ولا يقول السلطان عندنا وكذا، يلطخوا فيه بالدم ويديروا عليه خمسة وكذا، يعني على أساس بتحفظه من العين هذه الخمسة ولا شني، يعني هذه نجاسة. وبعدين يقول لا هذا ملبوس وضرب جن وسحر وغيره، أنت النجاسات هذه يعني تتلطخوا في أنفسكم بالنجاسات. ينبغي الانتباه على هذه الظاهرة السيئة والعادة القبيحة التي انتشرت في أوساط الكثير، السلطان يعطوه طريحة ويضربوه وكذلك يعني يلطخوه بدم القعود ولا غيره اللي دابحينه، هذا كله ما يجوزش، راه نجاسة وما يجوزش أن التلطخ بها. حتى المولود في الجاهلية كانوا يدبحوا يديروا في العقيقة ويلطخوا فيه بالدم تاعه، ما يجوزش أن التلطخ بالدم. نعم لا بأس أن يلطخوه بالخلوق يعني يدهنوه بطيب أو كذا، هذا شيء طيب، لكن مش تلطخه بالدم. وقلنا نرجع لمسألة الظاهرة السيئة هذه منتشرة في مشروع التخرج يا شيخ، يبدأ من التخرج ولا غيره، فيأتوا بالبيض والزيت وسمي محروق المهم شني فيه ويضعوه على زميلهم، هو يعني في وقت احتفاء به وتكريم به واحترام، ينبغي نزيده في احترامه وكذا،
1: فدي الطيب يعني والرائحة الزكية يحطوا النجاسات والقادورات
0: والضرب وكذا، هذا كله سيء يعني، سواء في يوم فرحة اللي هو يوم العرس أو في يوم تخرجه، هذه عادة سيئة ينبغي الابتعاد عنها كل البعد، والتنبيه عليها من الأول، ما تديرهاش يعني، ما تديروا ليش الشيء هذا. نعم.
1: قال وعملها وليمة.
0: نعم مكروه عندنا هذا وقد أجازه البعض، لكن الأمر فيه قريب يعني، هي خلاص تجزيك أنت مجرد بحثة أضحية وتوفرت فيها شروط تجزي، عفوا يعني مش أضحية، احنا نتكلم على عقيقة، تجزيك كعقيقة، لكن الأولى قالوا يعني أنك أنت طيب مثلا أنك أنت تفرقها، مثل ما قلنا في الأضحية مش ليندب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء، كذلك الوليمة، كذلك
1: العقيقة،
0: العقيقة يطلب أن يجمع بين هذه الأمور ويندب الجمع بين هذه الأمور، لكن مش كلها يعني نطيبوها ونديروا مثل وليمة العرس والناد الناس لها، قال مكروها راول، أولى أنك أنت تفرق، سواء فرقت الحم ني درته في كياس كياس وفرقت على الجيران وعلى المحتاجين وكذا، أو يعني طيبة أنت درت ووزعت مقاعد على الناس، يعني أولى من أنك تنادي الناس لها، لكن كان حد دار بها وليمة. هي الإشكال يا شيخ أن فاتوا العقيقة وحتى وليمة ولا مش وليمة، وبدوا يديروا في يعني هذا يتبعوا في النسوين لما وما لما، يعني والعقيق مصاريف تجدها أضعاف العقيقة، والعقيقة تلقاها مش عاق، كثير من المسلمين اليوم أو في بلادنا على وجه الخصوص يهمل شأن العقيقة اللي هي سنة، وبل قال بعضهم بوجوبها وكل غلام مرتهن بعقيقته.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وجاز كسر عظامها وتلطيخه بخلوق.
0: نعم التلطيخ بخلوق قلنا هذا مقابل لفعل الجاهلية، كانوا لطخوا بالدم، احنا منديروا الخلوق عادي
1: اللي هو الطيب يعني
0: الطيب نعم. الخلوق نعم. وبالنسبة لجاز كسر عظامها هذا كانوا يعتقدون في الجاهلية ان خليها على مفصلها، رد بالك باش ما تنكسرش عظامها هو ولا غيره، شيء من العقائد عندهم الفاسدة انك راك تكسر، لا جائز، بتخلي على المفاصل خلي انت حر، بتكسر كسر يعني يجوز، انك مش نقول لك واجب لابد تكسر عظامك كيف ما تبي، الامر اليك، لكن ما تديرش في ذهنك ان فيها اعتقاد ولا كذا، ولا يندب انك انت ما تكسرش عظامها، لا ما فيش باس، بتكسر كسر بتخلي خلي. نعم.
1: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الختان والخفاض وحكمهما فقال: والختان سنة مؤكدة، والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك.
0: نعم، الختان اللي هو نقوله احنا الطهار بالعامية شيخ، هذا سنة مؤكدة وهو من يعني خصال الفطرة المعلومة، وهذه السنة مؤكدة هذا في مذهبنا، بل رأى بعض أهل العلم وجوبها مثل مذهب الشافعي، فهذا ما يتعلق بالختان. وبالنسبة للخفاض في الأنثى هذا مندوب أقل طلب، يعني السنة مؤكدة يعني هذا فيما يتعلق ختان الذكر، والأنثى في حقها الخفاض. وقال مندوب يعني لو فعله أهلها فيها فهذا مندوب، أتوا بمندوب. وكعدم النهك يعني اللحمة هذه الناتئة بين الشفرين في الفرج وكذا لا تقطع بالكلية، لأنه كما قيل يعني يضعف بريق الوجه ولذة الجماع وغير ذلك، فلهذا يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة التي كانت تتولى هذا الخفاض بالنسبة للبنات ألا تنهك. فإذا عندنا الخفاض اللي هو يقابل الطهار، لكن الطهار أو الختان احنا في الذكور، والخفاض في الإناث، والخفاض مندوب ومطلوب فيه الستر أصلا، الخفاض عدم إشارة، بخلاف الطهار أو الختان لا بأس بإشهاره. نعم، إذن هو مندوب وعدم النهك فيه أو عدم القطع تلك الجلد التي تقص كاملة أو تلك اللحمة التي تقص كاملة، نعم، وإنما بحسب بقدر. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر، فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم، هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام، وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل أمن طبعا على مختلف التخصصات كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
5: حفظ
4: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم، وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لا لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم أن الضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات أمن البلاد لا من الخارجي لا من الداخل، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم. وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس مدام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب، ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف. سمحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان الجيء مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان جت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان بقيت معه سلاح رجال المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقول إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، ويكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل الوقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني الناس يعني واقفة في الدوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس، هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء لهم أجرهم، فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير ويحسبوا لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم، قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره، يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوفه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط، وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني في مستوى وضع البلاد، الوضع المر به البلاد وضع جيد، يعني في العموم تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد، يترتب عليه الفساد، يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت وقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا، أعطيني كتيب السيارة، أعطيني كذا، ما نضيقش، بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة، توقفني في بوابة شرطة، يعني نفرح، مش نضايق، يعني نفرح أن فيه ناس سهرة ودايرة بوابات بحيث نوصلني لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس، هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية. إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات، يعني وكم تضبط من يعني نشوف في يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا، نتابعوا في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز، فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم. يعني وهؤلاء من هم؟ من هم من تعرض للموت، منهم من تعرض للقتل، منهم من تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب فهو مأجور على كذلك، يعني مأجور. فزي ما قلت لك إنسان ما يتضيقش، يعني الملاحظة لعل في المقابل اللي احنا نقول ما له وما عليهم كما يقال، ان في عملية البوابات المفروض ان من باب النصيحة لما بيوقفوا شخص يسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه، ما يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من افراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن، هذه النصيحة لإخوتنا في رجال الشرطة والمرور، يعني أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه، هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة، وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا، وهذا من حقك وهذا واجبك، هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال، يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي كل واحد يخطم وكل لا يعني المفروض يكون في 3-4 انفار من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين والناس تانية تمشي وحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لإخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة يعني انتبهوا لها يعني بس لأن زي ما قلت لك يعني ودي يوقف الشخص وهات ورقيك شوف الورقي فحص التأمين الكذا إلى آخره هذا واجبة من ناحية لكن السيارات ينتظر في الخلف طابور يبدأ طابور وهذا تدخل الضيق في بعض الناس يعني تدخل عند الناس يتضايقوا لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كان دير بوابة مثلا خلاص إنه السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع وتمشي بقية حركة السير يعني فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر يعني الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما نشوف بوابة ولا كذا في الليل مروح كذا يعني تدخل الطمأنينة في نفسي مش العكس خالية الدنيا خالية ما تعرف إن يصير إنسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة يعني فالأمر مشكور لهم كل من قام يعني بواجبه له الشكر وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا يكونوا مأجورين دينا ودنيا الإنسان وإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القطر في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا الناس يعني كم في حالة في حالة ناس ماتت في سبيل الله نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدر يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدر يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرس قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض. بقى انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضه، والفرض هذا تبطل به الصلاه، لو ترك السجود تبطل به الصلاه. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا في ما يتعلق بالسجود؟ الا الانسان اللي لو قعمز على الارض ما يستطيعش يصل الى الارض باي صوره من الصور، باي حال من الاحوال، حتى ولو حطيناه في الارض ما يقدرش يوصل جبهته للارض، ما يقدرش يثني ظهره، ما يقدرش يثني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي ما فيش بأس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يثني رجليه، أحيانا رجلين ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها لتالي، مدها لتالي يا سيدي شنو صار؟ مدها لتالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة، واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي قال صلي فانك لم تصلي. بقى انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كأن ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عند جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقول لا مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش انت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنك بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأى في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخنا السائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
2: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر، لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه. فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، لكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزل بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر. يعني لازم التفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما. الله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان على هذا المعاصي هذا المشي، لا، لابد عزم، تعزم على ترجع المعصية، العزم. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العلم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلظى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء برجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رأوا ما لم ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك. صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة هل يرجع إليها؟ كي ينوي تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يصام عش يرجع. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا نويت التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي، لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معاه بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية، بيتكلموا بالملائكة عزة قبل حاجة بسيطة، بأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا الدنيا بحذافيرها مش ممكن. جي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لكم. إكي لم يتوب التوبة نصح، قول لو جدت العيد وجدت كذا وجدت كذا خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله تم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة عمري 70 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت على الوقف في العزب في الشك، ما تنفع ترى تحصلش منها حتى أي شيء تراه يحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة، مجرد ما كما قلت تفتح الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد ما تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم صرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير 4 ملايين، التلت قداش مليون و300 يا ابني، لا لا ما يونس، لا لا لا ما زال عند عامر وما زال كلام. ايش مالك لما ربي اعطاك قلت في مالك؟ ليش ما تصرفش اولادك وبناتك لانهم ثلاثه الاتلاف؟ والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوه. ليش الان حتى عند النهايه تخلي الشيطان يكيدك؟ الان بالفعل اصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاه والسلام. والله لو قالها بس في ودن رسول الله اظن فيه من يسبق الجنه كل شيء ابا بكر، كل شيء ابا بكر. ولكن لما الشيطان الانس وشياطين الجن، شياطين الانس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يوجهه. هكذا الان كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مره يلهم ربك يدير وصيه، يدير صدقه جاريه، يدير كذا، لان الايجار هلبة حلول قديش الاجره 3000، هلبة 3000 للفقراء في الشهر هيك هلبة. نعم هل بيكون يدخلوا عليه 3000؟ هل من اللي ينفعوك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هكذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط، في ثلاثة أركان معه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم لبداك. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها. هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعظة تسمعها من الخطيب، من الواعظ، من خاتم الشارع، تسمع منه موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك للطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة.

0: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، لأن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني فلو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه

0: إني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي، تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذا تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة إن إحنا نتركوا الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس ونرغب إن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهاش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي، الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وثالث شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إنه مستهتر في عمله، تجد إنه ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في الألف، لكن الليبيين يأخذوا 1 في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش مدور يعني ماش
0: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حق يخاف، احنا مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني إنه يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه الصيام.

0: أو يديروا لها غرامة كبيرة جدا جدا. بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا 5 ماتوا 3-4 ماتوا 5 ماتوا. هذا كل ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة، وإما الخروج في الضوء الأحمر، وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية، وإما التهور. هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
1: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
2: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم الميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
3: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدب البرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
4: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل اللي متعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونتصل بالـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
5: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لنا والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العام اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقول ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غرائب مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، قولوا له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فدوتي يقول ما لا حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، قوله ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
1: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
7: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بالعلمين على الأقل من ذكر علمين من هو اللي بيبني الدين، لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأنه لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم ذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاعه ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك على يعني المبرد ومرت تحط فلوس واسع يا شيخ تحط فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله كذا، لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
3: السؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
0: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عند فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت ببوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
3: تقريبا تبع بوسليم،
0: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع مسلم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
8: حتى أجنبية،
0: لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظن حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
8: تسمع بي يا شيخ؟
0: نسمع فيك.
8: لا تكلمنا على المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن يعني، كلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك أنت باهية تربح
0: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس، وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
3: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
0: آمين يا رب.
5: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
9: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيره هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
10: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الاتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
11: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
2: هذا من الجائز ما في شي باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم، ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
11: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
2: إيه نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر جاء الأجل وعند الفلوس جابه الله هذا طيب، ما جابه الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بس. نعم
11: شيخنا بارك الله فيك.
12: ما حكم لبس الاكسسوارات المرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه، ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب، هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبسوا فيها اللباس هذا من بابه يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة لابسة شاربة أو لابسة واحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما همش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة أو ما يسمى الوشاح، الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تقى يعني عاملاتها هكذا، تبان ركبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
1: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
7: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب يعني أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.
13: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم على أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا من الأحد إلى الخميس. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، لمن أراد الاتصال والاستفسار عليه الاتصال بالأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0. ونبدأ الآن في الإجابة على بعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. معنا الأخت فاطمة، تفضلي أخت فاطمة.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤال يا شيخ بفتوى إن شاء
1: الله. إيه تفضلي.
2: نبي نسأل عن حكم الحديث اللي إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يروي إن خير ما تطيبت به المسك. نبي نسأل عن نوعية المسك، توري مية عندنا في البلاد هذا كلها نوعية صناعية. نبي المسك الغزال الأصلي. وين
1: نلقاه؟ منين
2: في البلاد
1: ملك الدار؟
2: منين
1: في الأصل بتاعهم يجيبوا فيه؟
3: تمام. ماشي، بارك الله فيك.
1: معنا الأخ علي، تفضل.
3: عندي سؤال للشيخ. أنا عندي أمي في الدور من خالي عرفت، ولما طالباتها فيه قالها لا عندك عندي شيء وما تشتيني.
1: نعم. أخوي علي، كانت تنقص الراديو مش تسمعنا بالسماعة. إيه نعم، اسمعني من السماعة بس نسمع فيك.
3: باي مية مية. هاي قلت لك فهي توا حايرة، هل تقطع رحمة ولا تطالب برزقها ولا ما تعرف عرفت شو بتدير عرفت.
1: حاضر حاضر بإذن الله. تمام تمام تمام إن شاء الله بإذن الله. الأخت فاطمة سألت الأسئلة يعني على المسك، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المسك، والمسك يعني الحديث الواردة فيه سواء كان يعني الحديث العام في فضل الطيب بصفة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويأمر باستعماله ويقول حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، والأحاديث الكثيرة الواردة في فضل الطيب. كذلك ذكرت الأحاديث الواردة في فضل المسك، وأن أفضل الطيب المسك كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسك طبعا معروف عند العرب، ومعروف زمن نزول الوحي هو يعني كان من أفضل أنواع الطيب، بل هو أفضل أنواع الطيب وطيب على الإطلاق، كما دلت على ذلك النصوص السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. وحديث أخرى يعني كان السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول يعني كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. فالمسك هذا كما يقال هو ملك أنواع الطيب، هو أشرفها، هو أطيبها، هو اللي تضرب به الأمثال حتى يعني يشبه بغيره، ولا يعني هو لا يشبه بغيره. فحتى في الجنة يعني كتبان الجنة من المسك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسك إذا كنت لقيت أن المسك هو أنواع، يعني صحيح أن أفضلها اللي يعرف بغزال المسك هذا، المسك اللي يوجد عند اليوم عند العطارين وبعض الناس يعني تقبله، وبعض حتى من تقبلاش وغيره، مش هو المسك اللي موجود عند العرب السابق وضربت به الأمثال، ومش هو المسك اللي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، أو لكن هو بعض يعني مصادر يعني رديئة وما لم يحسن الاستخلاص من مصادره، لأن المسك اللي تتابع أهل الأخبار لأنه كان يجل يعني يؤتى به إلى بلد العرب هو مسك الغزال، وبينوا أنه تختلف أصلا هو بروحه من يعني السابقين لما تكلموا على المسك قالوا يختلف جودته أصلا، جودته باختلاف طريقة الاستخراج، وحتى اختلاف حتى مرعى الغزال نفسه اللي يستخرج منه هو بروحه أنواع. فبارك الأنواع الصناعية الآن اللي موجودة، ففي عدة طرق في استعماله واستخراجه. فذكرت هي المصدر، ونسمع أنه يباع وموجود بأثمان غالية، لكن مع السيد الشخصي ما عنديش يعني خلفية حول مكان بيعة أو مكان استعماله. نعم عند اتصال الأخ حاتم، تفضل. تفضل أخوي حاتم، تسمع فيه؟ اسمعني من السماعة.
4: أيوة السلام عليكم، كيف شفنا؟
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي حاتم.
4: نهار سعيد وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك أخوي حاتم.
4: شيخ بالله لو سمحت، ما حكم واحد صلاة العيد؟
1: نعم.
4: نبدو نكبره لما يدخل الإمام ينوض حد قبل نقول الصلاة قائمة، يقول الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة، يكملها كلها، هل هي مشروعة أن يقولها في كل العيد؟
1: نعم.
4: هذا عندي شيء بدي مدخل بسيط شيء.
1: تفضل. إيه نعم.
4: إيه بارك الله فيك. أنا مستغرب من إذاعة الصلاة، بارك الله فيكم، تبغى إذاعة تقيم فاصلة 9 ترى مشوشة. للأسف شيء إن بتقابل مرات بتدور بالسيارة في سيارات قوية ومرات يجوا صلاها. الأسبوعين فات كنت في سفاقس، خشيت في السريع نروح للغرب معني، والله نسمع فيها من سفاقس تقريبا لبن قردة. وسجلت حتى فيديو بهذا يعني من غالي لسنا فاقدي بطيبة تبعتنا لابن قرمان وبعدين شوف. فأنا مستغرب إنها نفسها بالضغط مش فاهية ولا في حد يجوش أنا ولا
1: خمسة. أنت جربت 97.9 هو صار شو صار؟
4: نسمع فيكم على هذه 97.9 نسمع فيكم دو
1: 90.9 في طرابلس في نفس فيها نفس التردد مع قناة أخرى، صار تضارب يعني، هذا الإشكال اللي صار هو
4: للأسف.
1: إيه فهذا علاش يعني في تردد اخر اللي هو 97.9 يعني، وان شاء الله ربي يستر، هو في تقويات وفي بعض الامور يعني.
4: بارك الله فيكم وربي يعينكم ان شاء الله.
1: الله يسلمك حاتم وربي يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. الله يسلمك. معنا الاخ يونس، تفضل.
5: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا طيب من مسك في حالك.
5: بارك الله فيك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك
5: ويحفظك. مبارك
1: امين امين يا رب العالمين. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك
5: النصر والعز لاخوتنا في غزه.
1: امين امين يا رب العالمين.
5: والله بقدر ما هو ان شاء الله ما نتعبكمش انتم، لان الحقيقه قد ما نقولوا فيها اخوكم شويه واعلم منا واعلم منا بل مره، والحمد لله ان شاء الله ربي يجزيكم بفضل. تو اسئله معلش زي الاخت دي تبارك الله فيها، مساله الشيخ الدكتور عبد المحسن، والله ربع ساعه ابحر في الموضوع هذا المسك والطهاره وزاله الخيار كلها يعني زابيت. إن شاء الله ربي يهدينا هدية من الله، نستمع إن شاء الله نستمع كويس، حتى لو استمتعنا الحلقات كنت طلال البريد الحقيقة في السلسال والتوصيف الوضع اللي احنا فيه، وانتم ما خلفتوش طبعا ما في ذلك أمر سياسي مهم، لكن لمكانات وديسة وبتاعته من نخلي أسرتنا دينا في مدريدنا محوزنا للأنثى الغربة اللي في بيوتنا أصبحنا للغزر الثقافي في كل شيء لولا هالقناة الطيبة والقنوات اللي كان الوضع يعلم الله بحاله. إن شاء الله ما نكونوا استعدين على غيرنا، وإن شاء الله يكونوا النية خاصة لوجه الكريم، وإن شاء الله يجمعنا الله وإياكم في صلاة القدس الشريفة إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
5: سمحنا على التعدي، معلش، أنا أرجوكم التواب والصواب إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين آمين. معنا الأخ محمود، تفضل.
6: ألو.
1: أيوه السلام عليكم.
6: السلام عليكم عم الشيخ، نهارك مبارك
1: الله. نهار طيب، كيف أخبارك؟
6: شو ربي لبس عليك.
1: والله الحمد لله تمام التمام الحمد لله.
6: شيخ أنا صراحة أنا ما صارت موضوع قدامي، صار هذا زي ما هذا زي قدامي، فالمتعارف عليه إحنا الناس يقولوا والله أعلم، صح؟
1: نعم.
6: أنا قلت والله أدهى وأعلم يعني. فهذه يجوز يقول أدهى وأعلم ولا لا يجوز شيخ
1: أبارك. أنت ما هو السياق شو عايز تقولها يعني، شنو اسمه والله أعلم يقولوا، فهي لأن السياق يقولوا.
6: أنا شيخ وادي يعني هل يجوز يعني هل يجوز وصف الله عز وجل بالدهاء يعني والله أنا.
1: تمام تمام، وصف بالدهاء تبي، تمام نوضحوا لك.
6: نعم
1: تمام، نوضحوا لك الجواب بإذن الله. تمام
6: بارك الله فيك.
1: الأخ سعد تفضل.
7: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: تحية ليك شيخ حينا، احنا جايين معك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
7: في مشهداتك هذا اليوم في برنامج ديني والنصر ان شاء الله لفلسطين وجميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
1: وحييك
7: هذا اليوم وبارك الله فيك الشيخ وجزاك الله خير، وسلام عليك ونحيي فيك وفي هذا النهار المبارك. شكرا شيخ.
1: تمام تمام. عندنا الأخ علي سأل عليه ميراث الأخت، وقالت أمه يعني طالب بميراثها من خاله هو، ولكن يعني هو رافض يعطي الميراث. فهي الآن يعني حصل لها يعني بين الطالب بحقها وبين تقطع أخاها، فهل يعني مطالبتها بالميراث ولا الذهاب إلى المحكمة يعتبر فيه قطيعة رحم وإلا لا؟ طبعا هذه المسألة صحيح كثرت وانتشرت وعمت عند كثير من الناس، وبعض النساء فعلا يعني حتى أسقطت حقها وما تبيش يعني تزعل خوتها وبيقولك بدولي مشاكل ونحو ذلك، فتنازلت عن حقها كله يعني خوفا من أن الأمر يوصل للمحكمة ويصير الخلاف والخوت ما عادش يكلمها ونحو ذلك. وهذا طبعا ظلم مبين، وهذا غصب لهذا المال لا شك في ذلك. ما فيش شك ان الاخت هذه من الارحام واخوك هذا من رحمك، واللي واجب صلتها متحرم قطيعتهم، وصله الارحام هذه من اعظم القربات واجل الاعمال التي يتقرب بها الى الله جل وعلا، وقطعها من اكبر الكبائر والموبقات لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعه، قال نعم، اما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت بلى يا رب، فقال فهو لك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فنصيحتنا للأخ هذا ألا يجعل متاع الدنيا الفانية سببا في قطيعة الرحم، وما يعنيش هذا للأخت، ما يعنيش راه كلامنا على الرحم انك تتركي حقك وتتركي نصيبك من الميراث، ابدا. لا تعارض بين المطالبه بالحقوق المشروعه حتى لو وصلت للقضاء ووصلت للمحاكم وبين صله الرحم، وعلى الناس ان تفصل بين هذا وبين هذا حقها. الناس لما تطالب به ما تبداش تتدرع بذرائع واهية، لاني والله من اعطاها وغير كذا صبرت شوية وسنة واني ما نبوش نستعجل ونمش امورنا وكذا، لكن تو وصلت المحاكم لا عاد تجيني ولا عاد نعرفهم ولا عاد. هذا التلاعب يعني الشياطين بك ايها المسلم، فاحذر من ذلك. ما دام طلبت حقها وش المشكله يعني؟ مشيت للمحاكمه وطلبت حقها وبرر المحاكمه وتبي حقك، هذا الله عز وجل قسمها يعني، الله جل وعلا قسم المواريث وجعل لها حقا في ذلك. باي حق انت يعني؟ ما لا عذر. الميراث من الامور الواضحه جدا جدا جدا، ما فيش واحد عذر لي في مسألة الميراث. الناس يحاولوا تذرع بذراعيها في مسألة تأخير القسمة لنما لله ويعطاها مبلغ بسيط وزهيد وبالأقساط ونحو ذلك، وإما لا، لا، من حقها الطالب حقها الآن وتستفيد منها الآن بسعر الوقت الآن وتعطيل لها كأشهادة هو المطالب بهم. فذلك طالبي بحق أختي الكريمة وما عليك شيء في ذلك، ووصل الرحم وحاولي وزوريه واتصلي به، وإن أبى هو وقطع فالإثم عليه وأنت ما عليك شيء، إنه هو اللي قطع مش أنت اللي قطعتي. فداومي على الإحسان به، يعني الإحسان إليه، وادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن زي ما ذكرت لك ما فيش تعارض بين هذا وبين هذا، وعلى الناس أن تفصل بين هذا وذاك، يعني على الناس أن تفصل بين مسألة القطيعة ومسألة المطالبة بالحقوق. يعني مطالبة الأخت بحقها في الميراث ليست قطيعة للرحم، هذه مطالبة بحق شرعي فرضه الله جل وعلا لها، وكان ينتج بعض الخصومات وبعض القطيعة. الإثم يقع على من قطع، لأن بالذات الأخ هذا لأنه هو الذي منع الحق، والأخت اللي طالبت بما شرعه الله لها هذه لا حرج عليها. الميراث قسمة إلهية حددها الله جل وعلا في القرآن، والمرأة يعني منحها وحاول يعني بنديروا حجج اللي مثل العيب والخجل والكلام هذا، يعني ونمنعها بغير ذلك، رأوا هذا يعتبر أكل لأموال الناس والباطل. حتى رأوا الأخوات بعض منهم تنازل حياء وانت ما تعرف انها متحشمة وكذا، ولو أعطيتها وأصريت عليها حتاخذ، راك انت أكلت المال بالباطل. فطالبي بحق أختي الكريمة معلش إشكال في ذلك، واللي قطع هو الآثم، من قطع هو الآثم وليس أنت. بالنسبة لصفة ذكر أن الأخ حاتم سأل يعني لما يجي يعني ماذا يقول أثناء الإمام يعني في خطبة العيد، عندما يأتي لصلاة العيد ويصلي بالناس صلاة العيد، يقولون يعني كانوا يقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإله الحمد. فآخر مرة يعني قبل ما تبدأ الصلاة يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلة، ويقول الصلاة جامعة. فقال هل شيء فيها شيء وارد؟ ما فيها شيء وارد يعني من يعني في ذلك، ما فيش شيء وارد في ذلك. وحتى يعني حتى يعني مسألة الصلاة جامعة وغير اجتمع للصلاة ونحو ذلك ما فيهاش يعني نص واضح، يعني طبعا الوارد فيها الحديث كله في صلوات أخرى في الاستسقاء ونحو ذلك، مش في صلاة العيد، مش في صلاة العيد نفسها. لكن لو قيلت يعني مرة وأحيانا لا حرج في ذلك. ويقول أي لفظ الإنسان، أي يقول أي لفظ نبقى صلاة العيد ثابكم الله والله نحو ذلك، المهم يعني يعني ما فيش دليل على هذا الأمر. بالنسبة للصلاة ونص عليه العلماء، يعني مسألة الصلاة جامعة نص عليها علماء الملكية بعدم استحبابها، يعني عدم استحباب كلام قول الصلاة جامعة في النداء لصلاة العيدين، ونص العلماء على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث صلاة الفطر والأولاد ركعتان ركعتان، يعني تمام غير قصد على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد خاب من افترى، وذكر الحديث له يكبر في الأولى كذا. فالخلاصة أنه لم يرد نص واضح في إكمال الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر الحمد، والوارد هو التكبير عموما بدون أي تحديد ألفاظ، وهذه الألفاظ واردة في عموم السنة وليس من السنة التزام ذلك الأمر كأنه هو يصبح هو سنة، لا، ليس في ذلك سنة وليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا الأخ دريس معنا عند اتصال.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله يبارك فيك يا شيخ ونوركم يا شيوخنا.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
8: إن شاء الله يا رب العالمين، وانصر أخوتنا في غزة وتبت أقدامهم وفي السودان وفي السودان وفي سوريا.
1: آمين آمين.
8: يوم المبارك يوم النصر على الصهاينة على الفرعون، يوم النصر يوم عاشوراء المبارك. والله يا شيخ أنا أبوك تشرح لهم على يوم عاشوراء ويوم عرفة. أبوك تشرح لهم على هذا اليوم المبارك الذي نصر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام على فرعون. على فرعون.
1: نعم نعم إن شاء الله.
8: شيوخنا في المساجد وفي المنابر أن يشرحوا لهم هذا اليوم المبارك بما فيه من نصر للإسلام وللأنبياء والمرسلين يوم عاشوراء ويوم عرفة. والله فيه اللي راه ما يعرف حتى يوم عاشوراء هذا شنو المقصود منه وشنو وكذا. والله ناس كبار في السن اللي فيه اللي لا يعرفه ومتخرج راه تلقاه متخرج وحافظ. تقول لي يوم عاشوراء شنو قصة يوم عاشوراء؟ ورينا القصة والسيرة النبوية فيه اللي ما يعرفها. فهمت ولا لا؟ أبوك تشرح لهم على هذا اليوم المبارك ووقفة عرفة ونبوهم السيرة النبوية يدرسوها لأطفالنا في المدارس. السيرة النبوية العطرة للأنبياء والمرسلين والمعجزات لنبينا محمد وللأنبياء والمرسلين. هذه المعجزات يجب أن نقلوها في أطفالنا في المدارس منذ الصغر وفي المساجد ومساجد المنابر بارك الله فيهم لتلاوة القرآن. بارك الله فيهم شيوخنا ومليئة بالطلبة القرآن ودراسة القرآن. اللهم انصر ديننا يا رب العالمين. اللهم انصر ديننا وثبتنا على الحق. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير إن شاء الله.
1: آمين آمين آمين إن شاء الله. معنا اتصال. نعم أيوة نعم الأخ صالح تفضل معنا. ايوه نعم نسمع فيك اخوي صالح نسمع فيك. ايوه نسمع فيك اخوي صالح تفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: في ميزان حسناتك.
1: امين امين واياكم ان شاء الله اخوي صالح تفضل. الاتصال اللي بعد السؤال اللي بعده الاخ محمود سال قال قلت يعني والله ادهى واعلم يتكلم عن وصف الله جل وعلا بالدهاء. طبعا ما يجوز وصف الله يعني بالدهاء ابتداء ان الاسماء الله جل والصفات توقيفيه لا يجوز اثبات شيء منها الا اذا ورد بها نص صريح من القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه. وفيش يعني فيما اعلم لم يرد وصف الدهاء في النصوص الشرعيه. الدعاء في اللغة لي معاني كثيرة بعض منها حسن وبعضها يعني ليس بحسن. في اللغة العربية يعني الدهاء الفطنة والذكاء وجودة الرأي في يعني في تدبير الأمور ونحو ذلك. لكن لي معاني أخرى يعني يعني اللي هي يعني لا تليق بالله جل وعلا ويوهم بعض منها يعني مسألة الذكاء بيستعملها بعض الناس في مسألة الخداع والمكر السيء. فإذا كان القصد هو من القصد هو إثبات يعني كمال علم الله جل وعلا وحكمته وقدرته على تدبير خلقه فذكر الله عز وجل يعني صفات أخرى قريبة من ذلك كما في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يوصف الله جل وعلا بما يدل يعني عليه من صفات الكمال العليم الحكيم الخبير القوي كلهم يعني متضمن هذا المعنى اللي يعني الذي يريده اللي هو مسألة وصف الله جل وعلا بالكمال. لكن الله جل وعلا لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه إلا بما وصف به نفسه. أما إثبات صفات أخرى وال يعني بهذا لأن أسماء الله جل وعلا والصفات هذه توقيفية يجب الاكتفاء بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. لا يوصف الله بشيء لم يصف به نفسه حتى إن كان المعنى اللغوي يحمل دلالة حسنة. حتى إن كان المعنى اللغوي يحمل دلالة حسنة فلا يجوز أن فلا يجوز هذا. الله جل وعلا زي ما قلنا أثبت لنفسه يعني صفات كمال تليق بجلاله وتضمن معنى تدبير يعني مثل الكائدين والمخادعين مثل صفة المكر والكيد وهذه تطلق يعني في سياق المقابلة والجزاء المخادعين والمستكبرين كقول الله جل وعلا يمكرون ويمكر الله لكن ليس اسما يشتق منه الوصف لذات الله جل وعلا. عندنا بعد ذلك الأخ إدريس تكلم عن مسألة يوم عاشوراء أراد يعني الكلام عن فضائل يوم عاشوراء وأهم الأحداث اللي وردت في في في في فضل عاشوراء. الفضائل العاشوراء يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث في فضائل عاشوراء، منها مسألة صيام عاشوراء اليوم الخميس طبعا هو يوم عاشوراء، يوم العاشر من شهر الله المحرم. ووردت عدة أحاديث في فضل صوم هذا اليوم، منها طبعا هذا اليوم يوم عاشوراء أحد أيام شهر الله المحرم، شهر واحد اللي هو شهر محرم، وشهر محرم هذا أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله جل وعلا وذكرها في كتابه، فقال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يستحب الإكثار من الصيام في شهر المحرم صفة عامة يعني، وفضل عاشوراء وتسعاب بصفة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم. ويوم عاشوراء طبعا كان يوم هذا كانت تعظمه اليهود والنصارى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا، فسألهم فقالوا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه. وحين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذنا من هذا الحديث إن يوم عاشوراء كان في الجاهلية يعني واحد كان مكفر قريش ولا غيرهم اليهود يصومونه،

0: تحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، يعني فضل. وهذا الشهر يعني الشهر يعني فيه فضائل كثيرة. من الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم، قال: الصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيامه سنة، ما هوش أمر واجب، لكن عاشوراء هذا يوم من أيام الله جل وعلا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فما شاء صامه وما شاء ترك. نأخذ اتصال بعدين نكمل الكلام عن يوم عاشوراء. الأخ حسين تفضل.
1: مرحبا، السلام عليكم. صباح الخير.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي حسين تفضل.
1: كل سنة وأنتم طيبين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين. الله يسلمك أخي حسين تفضل.
1: بارك الله فيكم على هذا المنصب.
0: آمين آمين. بارك الله فيك وربي يحفظك. حتى أنت تفضل.
1: إن شاء الله ربي يسلمك. بالله يا شيخ، أنا عندي سؤال على $2000.
0: نعم. إيه شنو السؤال؟
1: تسمع فيه يا شيخ؟
0: إيه نعم إيه. نسمع فيك.
1: انا امس مشيت للمصرف التحتي.
0: ايه.
1: قالوا لي احنا نقدموا فيه. بس سجل على المنظومة. وبعدين لما يطلع اسمك تعالى ان هنا في المصرف صب الفلوس وخذ الدولار في ذلك.
0: ايه تمام، نوضحوا لك الكلام ان شاء الله.
1: ايه ما نتعرف عارف شنو الحكم اللي دارته دار مستات او في هذا يعني.
0: تمام تمام ان شاء الله باذن الله.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: فيك بارك الله اخي حسين ان شاء الله. عندنا الاخ ابو احمد. قطع اتصال الأخ أبو أحمد. فنكمل الكلام عن عاشوراء. طبعا هو يوم عاشوراء يوم من أيام الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يعني هذا الكلام دل على فضل هذا اليوم، ولا أن صيام سنة ما هوش أمر واجب. وحتى في عيد أخر كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامهم وأمر بصيامه. فلما نزل رمضان قال: كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. طبعا مراتب عاشوراء عدة مراتب، أفضل المراتب أن يصوم المسلم يوما قبله ويوما بعده، يعني يصوم يوم 9 يعني الأربعاء والخميس والجمعة، هذا أفضل المراتب. بعد ذلك يجي المرتبة اللي بعد اللي هي 9 والـ10، صوم اليوم الأربعاء وخميس، ما يقدرش يصوم الأربعاء وخميس يصوم خميس وجمعة، هذه مرتبة ثالثة. المرتبة الرابعة يصوم يوم عاشوراء وحده، يعني يصوم اليوم الخميس بس، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني يجوز أن يفرد عاشوراء بالصيام ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنصيحتي للإخوة جميعا يحرصوا على اغتنام هذه الأيام بالأعمال الصالحة، الصيام، محافظة على الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله جل وعلا، وسائر أعمال الخير والبر. الإنسان يعني ما يغترش بعمله وما يتكلش يعني على صيام هذا اليوم بس يعني وهو يفعل الذنوب والمعاصي، لكن صيام هذا اليوم من الأمور التي يعني فيها يعني فضل عظيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ذكر الأخ الأخ دريس بارك الله فيه مسألة أن هذا اليوم فيه عدة فضائل، يعني وطبعا ورد فيه عدة في بعض الحديث، والحديث هذه يعني بعض منها صحيح وبعض منها ضعيف. منها يوم عاشوراء طبعا الثابت في الأحاديث الصحيحة هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وهذا أمر ثابت بالسنة الصحيحة. لكن في أشياء أخرى، يعني هو اليوم اللي مثلا يوم استواء سفينة نوح، ويوم نجاة الخليل إبراهيم من النار، ويوم هو اللي رفع عيسى ورفع فيه إلى السماء، في عدة يعني كلام في هذا، لكن هذا لم يرد من وجه صحيح، وهذا الأمر يعني ما يمكنش تحديده أصلا، وفي يعني فيعني يصعب تحديد هذه الأمور من الناحية التاريخية، وما فيش أمر ثابت، فما نقدرش نقوله بصحة هذه الأشياء. يعني بعض الناس يذكر في أشياء حتى كثير، يعني فضل الله إسماعيل من الذبح، وأخرج الله يوسف من السجن، واليوم اللي رد الله على يعني قوة بصره، واليوم اللي كشف الله عن أيوب البلاء، واليوم اللي يعني أخرج الله في يونس من بطن الحوت، واليوم اللي فرق يعني غفر الله لمحمد النبي ذنبه ما تقدم وما تأخر. يعني هذا ذكره العلماء في الحديث الموضوع، ولم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن يوم عاشوراء هو صحيح يوم له فضيلة عظيمة وحرمة.

0: قديمة وصوم لفضل، يعني كان معروف بين الأنبياء عليهم السلام، ورد حتى يعني أن يعني صامه نوح وموسى عليهم السلام، هذا ثابت يعني في عدة أمور. يوم عاشوراء في الحديث كانت تصومه الأنبياء، فصومه أنتم كما جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة الفضائل هذه بحاجة إلى إثبات صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد فيه كما ذكرنا هو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. طبعا هو نفس اليوم اللي ثابت في التاريخ أنه استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة. وهذا طبعا من الحدث اللي حدثت في هذا اليوم. فأهم العبادات اللي يقوم بها المسلم أن يكثر من يعني أن يصوم هذا اليوم، ويكثر من الأعمال الصالحة فيه الأعمال الأخرى. وحتى الحديث في مسألة التوسعة على يوم عاشوراء وغيرها فيها كلام من أهل العلم، اللي هو مسألة التوسعة على الأهل يوم عاشوراء ومسألة الأهل يعني وسع الله عليه سائر السنة. الحديث فيه كلام عند المحدثين، والتوسعة بصفة عامة مطالب بها المسلم يعني بدون يعني في أي وقت وحين، وفيها أجر يؤجر المسلم عليه، يؤجر المسلم على التوسعة على عياله بدون تخصيص شيء معين، يعني لم يثبت به حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان موجود الحديث في الطبراني، لكن هذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم وصححه الآخرون، لكن يعني فيما أعلمه يعني أكثر المحدثين من أهل العلم على تضعيف هذا الحديث. وإن كان يعني ذكر هذا مسألة التوسعة على الأهل والأقارب في هذا اليوم، المسألة مشهورة في كتب الفقهاء، يعني نصنا لها حتى علماء المذهب أن من الأشياء المندوبة التوسعة على الأهل والأقارب في هذا اليوم، يعني بصفة عامة كلام أهل العلم وارد فيه. والعلماء يأخذون بالحديث في فضائل الأعمال، فنجد في الكتب الفقهية مسألة استحباب التوسع على الأهل والأقارب في يوم عاشوراء وأنه من المندوبات، لكن من حيث الحديث اللي وارد في ذلك الحديث فيه ضعف، فيه ضعف لم يعني يثبت عند أهل الحديث، لم يثبت عند أهل الحديث. من أخذ بذلك الفقهاء ما فيش بأس في ذلك في كفضيلة من فضائل العمل، لكن الحديث عليه كلام كما ذكرنا. عندنا أخونا حسين سأل لي مسألة الدولار وقال شنو الحكم الوارد فيه. إلى الآن ما زالت دار الإفتاء متوقفة عن هذه المسألة، لأن راسلنا المصرف وبعد شهرين رد على الآلية، والآلية فيها بعض الإشكالات. قام دار الإفتاء بإرسال مراسلة لتصحيح هذه الأشياء، وهي أشياء بسيطة يمكن للمصرف فعلها، لكن ربنا يهديهم ويهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، يعني يقدروا يحلوا هذا الأمر بإشكال ويحلوا على الناس هذه المسألة وتستفيد الناس وما يضيقوش عليها في هذه المسألة، بدل ما يشوفوا أن بعض الناس يعني يأخذ هكذا بدون ما يسأل. لكن رأى كثيرين متوقفين عن هذه المسألة إلى حين ورود وبيان المسألة بصورة واضحة لأهل العلم في هذه المسألة. أيضا عندنا من الأسئلة الواردة في التطبيق، ذكر يعني جرت العادة في ليبيا أن يحمموا المولود اليوم السابع لولادته وبطريقة كأنه غسل طهارة، هل هذا من السنة أم أنه فقط عادة؟ هذا ليس من السنة، يعني ما فيش حديث يعني بيصير انه يغسل المولود يوم السابع ولا حمموه ولا يغسلوه بطريقه معينه زي غسل الطهاره ولا غسل نحو ذلك. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وارد في اليوم السابع هو العقيقه، يذبح كما كل غلام مرتهن بعقته يذبح، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى العقيقه سنه، والتسميه كذلك يوم السابع لا حرج فيها، مستحب التسميه يوم السابع او اليوم الاول كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد الليل ليلة غلام وسميته إبراهيم، فسماه من اليوم الأول، أو يسمى اليوم السابع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى. هذه الأشياء الواردة في اليوم السابع، أما مسألة يغسلوه اليوم السابع ونحو ذلك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو من السنة. عندنا اتصال، الأخ أبو أحمد معنا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حيا ليك شيخنا وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: آمين آمين، وإياكم وإياكم.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا انا بقدم مناسبه للمسؤولين، الله يرضى عليك ويرحم الله والديك.
0: امين. تفضل تفضل
1: يا اخوي. نتكلم على مرض الاعصاب، يعني توزني عمر 10 سنوات، يعني ياخذ الكبره، يعني عندي الصرع، يعني تو سنتين نشرب فيها من اليد السوداء، يعني تو بالصيدليات، يعني شرب يدي في الشهر زود شرب بواط، شرب الواحد يكلف 240 دينار، يعني تو مرضى الاعصاب، يعني تو سنتين ما فيش ادويه نهائي، يعني تو احنا متقاعد، يعني انا متقاعد، يعني ناخذ 900، وهل يعني تو احنا يعني الدوله سنتين، والله سنتين ناخذ فيه من اليد السوداء، طفل ابني عمر 10 سنوات، يعني تو الكبره هذه يبي شهر يبي زوج شرب بواط، يعني بنقدم المسؤولين، يعني تو شيء احنا يعني كيف، يعني وين تكون نمشي، يعني تو بالكلام هذا، يعني وجزاكم الله خير وتحملوا فينا، وجزاكم الله خير.
0: امين امين. ان شاء الله الراس نتكلم على هذا الامر اخوي ابو احمد، وان شاء الله ربي يشفي ابنك ويعافيه يا رب العالمين شفاء عاجلا غير عاجل يا رب العالمين، ييسر له اموره يا رب العالمين. فمن الناس اللي وارده في تطبيق حكم زف العريس بالدف، وطبعا المسألة الدف واستعمال للرجال، طبعا الملكية مسألة عندنا استعمال الدف له ضوابط. استعمال الدف أولا يستعمل في الأعراس، ما يستعملش في غير الأعراس، الأعراس النكاح، وعلماء الملكية أجازوا ضرب الدف في العرس لإشهار النكاح، واستدلوا بالحديث الواردة في ذلك. الأمر الثاني يعني يستعمل للنساء وليس للرجال، للنساء وليس للرجال، ونص علماء الملكية قالوا لا يجوز للرجال ضرب بالدف مطلقا حتى في العرس ولا في العيد ونحو ذلك. إذن الدف هذا يستعمل في الأعراس، وبعضهم العلماء جاز في العيد، بعض يعني استدلال بحديث الجاريتين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مسألة العيدين فكلام يعني، لكن مش محل اتفاق زي الأعراس. والمسألة الثانية يكون هذا للنساء وليس للرجال، يعني الرجال ممنوعين من ضرب الدف وإن كان في في في العرس. والمسألة الثالثة إن ما يكونش الدف هذا يعني فيه الأجراس هذه والصراصير ونحو ذلك تحدث الأصوات، وما يكونش يعني مصاحب لكلام غناء فاحش ولا كلام باطل مصاحب لهذا الكلام، بعض الأغاني اللي فيها ألفاظ محرمة ونحو ذلك، وما فيش اختلاط للنساء والرجال أثناء ذلك. بهذا يكون الضرب يعني يجوز الدف هذا، ولا المعروف أن احنا بالدربوك. الدربوك أيضا من الأمور الجائزة في المذهب في الأعراس وللنساء، في الأعراس والنساء، وهي محل خلاف بين العلماء. كثير من الناس يسأل هذه الأيام، إن في بعض انتشرت كثير من الناس يعني من يحرم الدربوكة باعتبارها نوع من الطبول وغير ذلك، وأن الوالد هو الدف فقط، لكن علماء المالكية يجوزون الدربكة واللي هي الدربوكة واللي هي الطبل، يجوزون استعمال الطبول كلها أصلا في النكاح إذا كان ما فيهاش الصراصير هذه، القطع المعدنية اللي تكون في جوانب الطبل، بشرط أنه ما تكونش هذه الأشياء معها، ونص علماء الملكية على ذلك، لكن في النكاح في العرس وللنساء مش للرجال، ليس للرجال، وتكون مصاحب بكلام يعني مباح، ليس كلام محرم ولا فيه اختلاط ولا نحو ذلك. هذا ضوابط استعمالها، وهذا يعني المعروف في مذهبنا. عندنا اتصال، الأخ صالح تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ميزان حسناتك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا صالح، تفضل.
2: إن شاء الله طريقك نور.
0: آمين، طريقك أنت كذلك يا رب العالمين.
2: نور يا شيخ، ولاستقبل مكالمتي، والدنيا ثانية يا شيخ، كل يوم ترفع، كل يوم ترفع. يا شيخ.
0: صحيح يا اخوي صالح، بارك الله فيك ورب يحفظك ان شاء الله ويسهل لك امورك، حتى انت معنا اخوي صالح نذكر فيك ومعك ديما.
2: لا تكفي يا شيخ، وقدمت في الدوله 35 سنه، نبي بعض الله بعض الله بعض الله، ما عندنا الا الشيخ الصادق الغرياني، بعض الله بعض الله.
0: ان شاء الله كلامك يوصل باذن الله، ان شاء الله يا شيخ.
2: لا يا شيخ، نبي بعد الله الشيخ الصادق يمشي اليوم يدير لنا اجتماع مع الاستاذ عبد الحميد الدبيبه، ويقول ازيدها ما قل حاجه حتى ناخذ 1700 1800 متقاعدين. عندنا نهرب من الحوش يا شيخ، وصل صوتنا للشيخ يا شيخ الصادق، كان تسمع فينا انت بعد الله انت اللي بتدير لنا حل، انت اللي بتدير لنا حل، انت شيخنا.
0: ربي يسهل الامور ان شاء الله اخي صالح، ووصلت رسالتك ان شاء الله ربي يسهل الامور ويسهل الاحوال. وذلك دائما طالبت مرارا وتكرارا بمراعاه هذه الفئه اللي هي الحقيقه تعاني معاناه شديده، فئه المتقاعدين اضعف المرتبات في الدوله، وبعضهم خدم 30 و40 ايام العمل عمل، ويجي الان في بعض الناس يعني ما فيش عمل مطلقا وياخذ في مرتبات اكثر منهم ضعفين وثلاثه. فالحقيقة هذه فئة مظلومة، يجب على الدولة أن تراعي هذا، ورسلنا مرارا لكن إلى الآن ما فيش حل، ونسأل الله أن ييسر لهم ذلك. الأخ أحمد تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أحمد تفضل، حياكم الله.
3: حياكم
0: الله، تفضل أخوي أحمد.
3: عندي سؤال شيخ، السؤال الأول يتعلق في مسألة الأغراض الشخصية، هذه آخر فتوى للدار، هذه جائزة أم غير جائزة؟
0: متوقفة، قاعدين متوقفين فيها لين يصلحوا بعض الأشياء.
3: السؤال الثاني، أنا أشتغل في محل مواد تنظيف ومواد زينة، باهي.
0: نعم. مواد تنظيف ومواد زينة.
3: في بيع في مواد منتهية الصلاحية، أي مواد تنظيف أو غيرها، حتى مرات يمسح فيها ومرات يقول لا خلاها. أو غير جائز الكلام هذا، وكيف يعني حاجة منتهية الصلاحية أو غيرها. قال لي لا، الصلاحية رأي مدينينها على خاطر الجمارك، موضوع ما فيش مشكلة وكذا. لأن أنا سألان عن حكم الموضوع وحكم الشغليني. عش عارف، مع العلم أن الشيخ أنا صاحب عيلة ومرتب، ما مرتب ما فهمتش.
0: إن شاء الله خير، إن شاء الله خير بإذن الله أخوي أحمد، ونضحوا لك هذا الأمر. نعم، الآن عندنا فاصل قصير، بعد ذلك نرجع للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. فاصل قصير وبعدها نعود إن شاء الله تبارك وتعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. لأي اتصال يرجى الاتصال على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0. عندنا الأخ أحمد سأل عليه أنه يشتغل في محل مواد تنظيف ومواد زينة ونحو ذلك، لكن صاحب المحل بالنسبة للبضاعة المنتهية صلاحيتها أحيانا يتخلص منها وأحيانا كثيرة قال يتركها، ويقول لا هو أصلا هذا دليل على خاطر الجمارك ونحو ذلك. بضاعة البيع البضاعة المنتهية الصلاحية هذا أمر غير جاهز، وفيه غش وفيه تدليس وفيه خطر وضار صحي على الناس، وفيه أكل المال بالباطل ودعاوى يعني بعض الناس قصة أنه هو غير مضر وإلا نحو ذلك، وهذه موجودة رأي يعني مسؤولنا عنها مرارا وتكرارا. ويدعي بعض الناس أنه شنو أنه يعني لا هي مليهاش لا هي لماذا وضع التاريخ الصلاحية هذا؟ لضمان جودة وسلامة المنتج، وهذا واضح. انتهاء المدة يجعل الأمر هذا عرضة للفساد أو فقدان الفعالية، وهذا يسبب ضرر للناس، والقاعدة الفقهية المشهورة تقول لا ضرر ولا ضرار. إذن اللي يجب يكون واضح للناس جميعا أن مسألة الدعاوى اللي تدرع بها بعض سمعت المواضيع دي لا والله كليناها وكلاها وما صار لهم شيء وكذا ودارينا لقطر الجمع، من قال الكلام هذا؟ هذه أعداء الرأي واهية جدا جدا جدا. هذا معروف في العالم كله، مسألة كل شيء له فعالية وله مدة معينة، وإذا نقص على الشيء هذا ممكن سبب ضرر، ولهذا وضعت هذه الأمور. صحيح أن الأصل في البيع الحل، وأن الأصل في البيوع كلها الجواز إلا ما نص الشرع على حرمته، لكن هذا في أسباب لتحريم المنتجات المنتهية الصلاحية نوضحها بعد ما نأخذ المكالمة. هنتصال أم حمزة، تفضلي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعاونك يا أخوي إن شاء الله. آمين
0: وإياك.
1: آمين. بارك الله فيكم.
0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. والله شيخ نبي نسألك على السلفة بتاع المصرف.
0: أما المرابحة هذه بتاع السيارات ولا ما هي؟
1: نعم.
0: مرابحة، ما في السلف في المصارف الآن هو؟
1: إيه مرابحة في سيارات قالوا.
0: باهي نوضح لك النقطة أم حمزة إن شاء الله بإذن الله.
1: في سؤال
0: تاني
1: معلش
0: اخوي. تفضلي تفضلي.
1: قلت ثاني عندي دبل باهي.
0: ايه
1: تسمع فيه يا شيخ؟ ان شاء
0: نسمع
1: الله.
0: فيك نسمع فيك.
1: ايه وخدمت عليهم عمر بالنسبه للولاد، يعني واحد من الولاد تجوز واموره طيبه وفخيره، لكن احنا عايشين بالايجار، وعندي ولاد الثاني ناخذ له في التضامن، واللي خديت واللي يعني ولدي هذا اللي عنده العويله خديتك تخزينها قطع طرد ونبنفها وسجلتها باسمها، وولادي حما قلت لها شيء ما عندها شيء الحق، يعني حتى معيش أنا أخذ فيه بصدر لأني احتجت للإيجار واحتجت وحوش نزلية في الإزالة، ومانيش عارفة والله ضميري مدنبني بحد، مانيش عارفة كيف هل نقسم عليهم القطعة، هل هو ذهنيا شوية هيك.
0: تمام تمام.
1: أيوة إن شاء الله، بارك الله فيك
0: شيخ. إن شاء الله أختي حمزة نوضحوا لك المسألة إن شاء الله يا رب العالمين. نعم. فمسألة الفقهاء والشرع بين أن الأصل في البيوع الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول أحل الله البيع وحرم الربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني والشرع حرم بعض البيوع اللي إذا اشتملت على محظور من المحظورات زي الغش ولا مخادعة ولا احتكار ولا نحو ذلك من الأمور، وحذر التجار وأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى وأمرهم بالصدق والبر في التجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما جاء في الحديث قال أحد الصحابة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون يعني بكرة، فادهم يا معشر التجار. والتجار انتبهوا ورفعوا أبصارهم ومدوا عناقهم، قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله جل وعلا وبر وصدق. هذا الحديث فيه تحذير شديد للتجار أن يلتزموا بهذه الضوابط التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله جل وعلا والصدق والبيع المبرور، البيع اللي ما فيه شيء أي محذورات وما فيه شيء غش وما فيه شيء أي أمر من هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. فالفقهاء بيّنوا تحريم بيع المنتجات منتهية للصلاحية، وهذا الأمر يعني بالذات في المواد الغذائية وبالذات في الأدوية وبالذات في بعض الأمور اللي هي لا علاقة بالناس، لا علاقة ببشرتهم وبنفسهم بالتنظيف ونحو ذلك. هذا يعني القوانين والجهات في الدولة حددت مدة زمنية ينبغي عدم تجاوزها عند تداول هذا المنتج والاستهلاك هذا المنتج. وهذا من تحدد الشركة المصنعة، ما حددتهاش وحدة آخرين ولا نقول لا أنا. لا لا، الشركة المصنعة لهذا المنتج وعارفة مكوناته وعارفة أموره وفقا للوائح وقوانين معينة يعني، وحتى ما يتعرضش للفساد ويجعل هذا المنتج غير صالح للبيع ولا شنو والاستهلاك الإنساني، دولة شنو؟ دولة صلاحية. فأنت بيع الإنسان بضاعة منتهية صلاحيتها والاستعمالها هذا خير، هذا فيه غش نهى الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم عنه. أنت كان تقول لجماعة اللي تبيع لهم هذا تقول لهم أنه صحيح صلاحيتها، ما حدش يأخذ منك، ما حدش يأخذ منك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، ما من غش فليس مني، وما غش فليس منا. والخداع والمكر والخداع في النار، والمكر والخداع في النار. والعلماء لما تكلموا عن الكبائر ذكروا من كبائر الذنوب مسألة الغش والكذب وكتمان العيوب التي يعني يستحق صاحبها حتى اللعنة. فبعض الحديث من باع بيع لم يبينهم لم يزل في مقت الله جل وعلا ولم تزل الملائكة تلعنه. واللي طعم ما فيش بركة، يولي اللي تبيع فيه هذا ما فيش بركة، ممحوق البركة. النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ما صدق البيان راهي طيعي صلحيت راهي هدي كذا راهي ها. يبارك الله جل وعلا لك في البيع يعني. وإن كتما زي اللي بضع يمشي فيها بضع صلحيت هذه منتهي وغيرها شن قال: وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إنسان لما تمحق منه البركة والناس يتساءل كثير يقول كني والله صرف شهر صرفت 10,000، شهر صرفت كذا، صارت لي السيارة صار لها مشكلة، وهذا صارت لك كذا، والوعي مرض وكذا. هذا من أسباب ذلك. نزع عندما تنزع البركة منك أيها التاجر حتى 10,000 ما يسدوكش في الشهر، حتى مرات 15. علاش؟ لأن البركة نزعت بسبب فعلك الحرام، والإنسان اللي ربي يبارك له فيه. ولهذا تستغربوا أنتم في عائلات تأخذ في مرتب ضمان 920 ويسألوا كثيرين يقول لك أنا حاير كيف أصلا هندا 900 كيف عايش كيف يأكل أني ما سدوش فيه حتى 3-4 أيام 5 أيام كيف هو؟ لأن الله جل وعلا طرح في هذا المال البركة، وأنت نزعت منك البركة فأصبحت تنفق أموال كثيرة ولا تستفيد منها وما تشكادت من روحك يعني تتخنب في روحك يعني. فهذا يجب أن يكون واضح للتجار في هذا. أيضا مسألة البضاعة المنتهية صلاحيتها فيها ضرر لصحة الناس، من أهم مقاصد الشريعة المحافظة عليه النفس والمحافظة على العقل. لذلك حرم الله جل كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان ولا جزء منه. وعندنا الكليات الخمسة، الشريعة بحفظ الكليات الخمسة: يحفظ النفس والدين والنسل والعقل والمال. والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، ففيه أضرار على الناس تترتب من جراء البضاعة المنتهية صلاحيتها. لهذا منعت وفقا للقانون. فأكل المال بالباطل، تأكل في مال بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لكل أحاديث تبين حرمة أكل المال بالباطل. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالإنسان اللي بيع بضاعة يعني منتهية الصلاحية ولا أي شيء يعني، ولا يقدم مستندات ولا حاجات مزورة ولا مصطنعة ولا علامات كاذبة، ولا يطمس البطاقات ولا يغير في بعض الأشياء والعلامات المدونة يغير فيها الصلاحية يغيرها هيك هي بتاريخ معين، هذا كله من أكل المال بالباطل. وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فأي فعل من هذه الأفعال يغير فيها البضاعة المنتهية صلاحيتها ولا يغيرها ولا ما يخبرها، هذا كله من المحرمات. لهذا بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيها والمساعدة عليها وبما فيها، أخونا الكريم اللي يتصل اللي سأل أنك لا يجوز المشاركة فيها ولا المساعدة بأي أمر من الأمور، يلتزم بالشرع ما فيش باس في العمل معه. إذا أراد أن يخالف الشرع ويكتم هذا العيب ومبينش للناس فهذا حرام أن يبيع هذا، وحرام العمل معه والمشاركة والمساعدة بأي صورة من الصور، والله يغنيك عنهم. لأن الأخ الكريم قال ما عندناش إلا هذا الأمر، أن نقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فترك هذا الأمر لله والله جل وعلا سيعوضك خيرا من هذا بإذن الله تبارك وتعالى. الإنسان اللي يفعل هذا الأمر هذا مخالف للشرع، ارتكب الغش وكتمان العيوب وأكل المال بالباطل وألحق الضرر والغرر بالناس في اقتصادهم في معيشهم، ويجب أن يبلغ عن هذا الشخص، ويجب على الجهات الرسمية في الدولة أن تعاقب هؤلاء الأشخاص بالعقوبات القانونية اللي هي تردحهم عن التسبب في الضرر للناس، عن التسبب في الضرر للناس. وهذا أمر ينبغي للناس ألا يتساهلوا فيه. عندنا الأخ أم حمزة سألت سؤالين، سؤالها الأول عن مسألة المرابحة، يجوز أخذ مرابحة من المصارف إذا تثبتي وكان التعامل مع المدقق الشرعي للمصرف بشرط كانت تبي فلوس سيولة كاش، ما تبيعيش للمعرض اللي اشتري من المصرف، بري خذ السيارة ولا الأتات ولا المواد البناء اللي هي للتخديم وبيعيهم في مكان آخر ليس المعرض الذي اشترى منه المصرف. طيب عندها سؤال آخر، قالت عندها ابنين، واحد يعني تمام الأول وتجوز وساعداته وخذتها قطلع، والثاني يعني عنده شوية أمر دهني شوية كدخل دهني بسيط، لكن أنا عنده مرتب ضماني وما أخذت لاش القطعة وما عندهاش أرض وربما ما تحصلش الآن، فيعني يعني يمكن التواصل معهم اثنين بحيث أنه يعطوا يعني القطعة إما تكون بينات مناصفة أو يبني دور تاني فوق أخوه مثلا أو يسمح له بالبناء فوقه، حاولوا تواصلوا بينهم وهكذا تكون أعدل. يعني العدل، الإنسان مطالب بالعدل، مش بس الإنسان إنه مثلا كان نيته بيخدمهم بالزوز فالأول يعني خدمه والتاني ما متمكنش، ما نقولوش مثلا هذا فيه ظلم ونحو ذلك، لكن الأخ هذا يعني ربما ما تتحلاش الفرص اللي تتاح للآخر، الأول ربما يقدر يخدم ويمشي أموره بعدين ونحو ذلك، ربما لكن الثاني مع ظروف الحياة ما يقدرش يسلك نفسه ويسلك أموره، فالأولى كان قدرت يعني بما أن القطعة كان بيدك الأمر هذا ونحو ذلك وتقدر يعني تكون باسمهم التنين أو تقسم بينهم أو يكون يبني الأول والثاني تساعديه في بناء الدور الثاني حتى ملحق بسيط وغير ذلك وتسهيل أموره، هذا يكون أفضل وأولى. يعني لكن معليش حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ أبو همام، تفضل.
2: لا أخي،
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لا يا شيخ مستشفر منك ما عنديش راجل بدي نسمي مع الشهادات السمت وحاليا صايم بالعشورة، لكن ناخذ الخضره اكل ثاني برج نصرف من البلاعه تفتح حتى تشم
0: الثالث. كمل كمل صيامك وصيامك صحيح ان شاء الله، ما دام ناسي كمل صيامك وصيامك صحيح وما لك شيء ان شاء الله.
2: نكمل ان شاء الله.
0: كمل صيامك وما لك شيء ان شاء الله.
2: بارك الله فيك. نعم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. كانت هذا صيام النفل، وصيام النفل بصفه عامه نص علم المكيانه من اكل او شرب ناسي يتم صومه ولا قضاء عليه في مساله النفل حتى عند المذهب، وعند الجمهور ايضا ما فيش اشكال حتى في الفرض ولا في النفل اصلا. عندنا سائل في تطبيق سأل قال الناس نسمع بالطلاق البائن وما عرفت شنو هو الطلاق البائن وشنو هو الصور شنو هو الطلاق البائن اللي يتكلم عنه. الطلاق البائن الطلاق اللي هو ما فيش رجع للزوج على زوجته، ما يقدرش يرجعها هو إلا بعقد جديد. في صورة من صور الطلاق البائن ما يقدرش يرجعها إلا بعد أن تتزوج غيره، اللي هو الطلاق الثلاث، طلقها ثلاثة اللي هو البائن بينونة كبرى، هذه الصورة الوحيدة اللي هي بينونة كبرى، هذه لا يستطيع الزوج إعادة المطلقة إلى عصمته حتى تتزوج غيره، هذا الطلاق ثلاث. لكن البائن بينونة صغرى هذا يستطيع الزوج إعادة المطلقة بعقد جديد بدون حتى ما يعني أن تتزوج غيره. وهذه لي صور، الصورة الأولى اللي وهذه أربع صور هم. الصورة الأولى اللي هو الطلاق قبل البناء، إذا يعني عقد عليه عقدا وقبل الدخول أطلق، هذا يقع الطلاق بائن يقدر يرجعها لكن بعقد جديد. الطلاق بالخلع، لما الخلع يعني اللي هو الطلاق بعوض، المرأة أعطت عوض وطلبت الطلاق وطلقت عليه عوض، والطلاق بالخلع هذا يعد طلاقا بائنا عند المالكية. الطلاق اللي انتهت العدة يعني طلقها طلاق رجعي عادي يعني وانتهت عدة المرأة خلاص، هذه بانت منه بينونة صغرى وله أن يراجعها يعني بعقد جديد، يخطب من جديد وإذا قبلت به يدير عقد الجديد. والأمر الأخير اللي هو أي طلاق أوقع القاضي، أي طلاق أوقع القاضي، كل طلاق أوقع القاضي هو طلاق بائن، إلا طلاق المستثنى منها المولي والمعتد بالنفقة والباقي كله، أي طلاق أوقع القاضي هذا طلاق بائن. هذا هو المقصود بالطلاق البائن. الطلاق الرجعي طبعا فيه فرق بينه وبين الطلاق البائن. الرجعي يقدر يراجع الزوجة ما دامت هي في العدة بدون عقد وبدون ولي وبدون صداق، الشهادة هذا مستحب فقط، واجب النفقة على الزوج ما دامت الزوجة في عدتها، واجب النفقة على الزوج. وإذا مات حتى واحد من الزوجين أثناء العدة يعني ترثه وكذلك يرثها المتزوج فترة العدة. طبعا الزوج يعني ما يقدرش يتزوج بمرأة يحرم الجمع معها، زي مثلا يتزوج أختها ولا خالتها ولا عمتها، لأن هي قاعدة زوجة، قاعدة زوجة. فهذا هو الطلاق الرجعي والطلاق البائن، الفرق ما بينهم وصور الطلاق البائن زي ما ذكر الأخ الكريم. هذا عندنا سائل آخر قال أنا قلت يعني أنا ربي يلعني كان إن كذبت في كلامي. طبعا هذا اللفظ ما يجوزش، لا يجوز اللفظ، لا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولا يلعن غيره، لأن اللعن شنو معناه؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، يعني من أعظم المخاطر يعني يلعن الإنسان نفسه، وقد يستجاب دعاء وتقع عليه اللعنة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل لعن جملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يعني يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالواجب على المسلم أن يتوب من لعن نفسي، هذا اللي قال أنا كان ملعون، كان صلي كذا كذا، ولا كان قلت كذا وكذا، ولا كان كذبت في كذا، ما يجوزش هذا الأمر. حتى هو كان صادق، وعارفين صادق بعض الناس من جرد الحماس متاعه يقول في ألفاظ يعني ما تليقش، فبالتالي هذا اللعن ما يجوزش هذا الأمر. وهو الأخ الكريم هذا عنده سؤال آخر قال لفظ مثلا ينعن وانعل، هل هذا الفاظ اللعن لما نقول مثلا ينعن كذا؟ طبعا هذا هو لعن، نعم هذا لعن، هذا اللي يقول مثلا انعل كذا ولا ينعن كذا، هذا يا عن الفاظ اللي يقول بعض الناس، هذا اللفظ لعن، هو كان قال يلعن كذا، فهذه هي لعنة، وهذه لغة البلاد يعني تدل عليها السياق ودل عليها السياق دل لأن هو لعن غير يعني صار إبدال في الحروف، وهذا موجود حتى في لغة العرب يعني حتى يعني حتى وإن كانت سامع ما فهمش منه يعني مثلاً أنه يقصد اللعن ولا نحو ذلك، ولا نطق بغير لفظ الفصيح، ولا إبدال اللام والنون هذا موجود منتشر في لغة الناس حتى عند العرب الفصحاء قديماً يعني. اللام يبدل فيها نون والنون لام، فهذا المقصود به اللعن، واللعن هذا أمر محرم، لا يجوز للمسلم أن يلعن غيره، ومن لعن شيء لا يستحق اللعن هذا عاد اللعن عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم يعني تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، إلى الذي لعن، فإن كان ذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. لذلك اللعنة يرجع له بيولع لصاحبه. الواجب على المسلم يحفظ لسانه ويحذر من سب أو من السب ومن اللعن، وهذا كله محرم، والألفاظ اللي يقول فيها الناس هذه إن عنك لعنك كذا كله يقصد به اللعن. وإذا يعني كان معها لفظ الدين فهذا سب لدين الله جل وعلا وسب لله تبارك وتعالى، وهذا كفر، والتوبة واجبة من هذا الألفاظ كلها، هذا من الألفاظ الفاحشة البذيئة. المسلم يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فيجب على المسلم يترك هذه الألفاظ ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا السائل الساخر قال أني سألت سؤال، وأنه عمي متوفى في حرب الشاد، وراتبه من يعني ما زال ينزل، وكل فترة المبلغ يتقسم بين الإخوة، وأنا والدي متوفي، هل إخوتي وأخواتي المتزوجين لهم حصة في الفلوس؟ أجبتموني أن وزارة الشهداء هي اللي تحدد، فسامحني يا شيخ أنا نبي، المفروض أنتم تفتوا في حاجة زي هذه وأنتم الأولى بذلك. هو أخي كريم، مش نزال فتالة ما تقول لك شوف وزارة الشهداء ولا الضمان في مسألة المرتب هذا، مش لأن احنا ما نبغوش نجاوبه، لأن المرتب هذا ليس ميراثا. المرتب تو كان ميراث، أي واحد عنده ترك ميراث يبعث لدار الإفتاء في التطبيق ولا في الهاتف ولا اتصال، ونجيبه ونقسم له المال كما شرع الله تبارك وتعالى، ويكتب القيمة ونقسمه له، ما فيش إشكال، بكره ما ياخذش اليوم حتى ساعات، يراسل على التطبيق ما يفوتش 24 ساعة يكون الجواب عنده مقسم المبلغ كامل. لكن المرتب هذا الذي يعطى للناس بعض بالتقاعد والله للشهداء، الدولة هذه أعطتها، الدولة أعطت لي مات في مكان مولان في الفلانية وفي المعركة الفلانية وفي بعد الحرب الفلانية، دارت لهم مرتبات، هذا ما هوش ميراث، هذا ما هوش ميراث، هذا من اللي أعطاه؟ أعطتها الدولة، تقسم الدولة. أنا ما جيني واحد يقول لي مثلا تعطيه ما في فلوس يجين كذا اللي من نعطيهن، الدولة قالت للأب والأم يمشي للأب والأم، قالت للأبناء يمشي للأبناء، قالت للأبناء لعمر كذا والبنات لعمر كذا يمشي كذا. وهي الدولة أصلا عندها فرق بين مرتب الضمان وبين مرتب الشهداء، مرتب الضمان يمشي للابن ال 18 ويحولوه، البنت اللي تتجوز وبعدين يحولها، والمرأة كان ما عندهاش مرتب إلى أن تموت، وهذا درته في الضمان، وتجيل للشهداء درت أمر آخر، تعطي حتى مات للأخ والخوت ويستمر مدى الحياة وبضوابط معينة وضوابط، لأن هي من أعطت المال وهي التي توزعه. أنا من عرم ما عندناش طريقة لتوزيعه لأنه هو اللي عاطية، لما نجيش له حتى في الحنية العادية واحد عاطيه فلوس نقدر نقول أنا شارع قال كذا، ما فيش دليل شرعي يحدد ذلك، فهي أعطية من الدولة، هي التي أعطتها وهي التي تحدد الجهات المستحقة لها. فدرفتها ما تقدرش تتكلم عن هذا، وإنما لما يجينا السؤال لمرتب الشهداء نقول شوف وزارة الشهداء والمفقودين هي الجهة المخولة بالتوزيع، وعندهم قانون هم يحدد في ذلك أمتى يعطاها، أمتى يأخذ الأب والأم، وأمتى يقسموه الأب والأم، وأمتى كان ما فيش أب وأم يأخذوا الإخوة ولا ما يأخذوش، في قانون يحدد هذا الأمر بدقة وينهي خلاف، وهي الجهة المانحة وهي الجهة اللي تقسم هذا المبلغ. عندنا اتصال، الأخ عبد السلام تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أخو عبد السلام كيف حالك؟
3: الله فيكم فيك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك تفضل.
3: أخي نسألك صح العام.
0: تفضل ما نسمعش، مش صوت مش واضح كويس.
3: التأمين الصحي.
0: التأمين الصحي، تبي تأمين صحي هذا بتاع المتقاعدين.
3: هذا هو متقاعدين وغير.
0: أما هو المتقاعدين بس زينهم ولا هم ولا تمام. نوضح لك، نوضح لك التأمين بأنواع إن شاء الله بإذن الله. حاضر. نعم، هذه سألت على يعني يعني الأرضاع للطفل اللي تركته قال تركته أرضاع طفلي الحليب الطبيعي وأرضعته الحليب الصناعي رغم مقدرتي على ذلك، هل أنا آثمة أم لا؟ طبعا الرضاعة هي حق ثابت للرضيع بحكم الشرع، الله جل وعلا يقول يعني والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني الأم واجب لها ترضع ابنها الرضاعة الطبيعية إن كانت في عصمة الزوجة، إلا إذا تراضوا على هي والوالد، هي والوالد الطفل بأنه يرضع شخص آخر، هذا ما فيش إباس، والعرب كان موجود عندهم هذا الأمر، يعني كان العرب السابق يعني موجود عندهم اللي هو أن العمل قديما عند العرب قبل الإسلام أنه يرضعوا الأطفال عند المرضعات، الأم ما تقومش به في الغالب، واستمر العمل هذا حتى في صدر الإسلام، والإسلام لم ينهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك ودل على ذلك على الجواز. إذن مسألة الرضاع الطفل الحليب الصناعي وبيكتفوا به بتحوله من الرضاع بالحليب الطبيعي وتردع الحليب الصناعي جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يوافق الزوج، الشرط الثاني عدم تضرر الطفل بهذا الأمر. بهذين الأمرين ما فيش بأس في يعني تردع الأولاد الحليب الصناعي بسبب بحيث أنهم يتضروش، لكن ننصحها بكل ما استطاعت أن ترضعهم الحليب الطبيعي أفضل، وهذا يعني كما ينص الأطباء ونحو ذلك أن يعني فيه بدأت الأشهر الأولى فيه يعني فيه يعني فائدة كبيرة للأطفال، وبالتالي كلما أكمل الرضاعة الطبيعية بدأت الأشهر الأولى هذا أولى، لكن رضاعة حليب صناعي ما فيش بأس، لكن بشرطين، توافق الزوج يوافق الزوج على ذلك ولا يتضرر الطفل بهذا الأمر. عند اتصال الأخت عفاف، تفضلي.
4: هلو.
0: أيوة نعم تفضلي أختي.
4: مرحبا يا أخوي. مرحبا يا شيخ.
0: أيوة أهلا وسهلا تفضلي.
4: أشكرك على برنامج
0: الطيب العظيم. الله يبارك فيك أختي تفضلي.
4: والله أخي صاير هاي الموقف هيك أرقني شوية.
0: إيه تفضلي إن شاء الله خير يا ربي.
4: والله شوف إنه بيخشب علينا نسأة.
0: نعم.
4: حالة كبيرة.
0: إيه.
4: ما قدرناش نجيب لها حد حدثت هذه النار.
0: نعم.
4: عشان أنا حكم فيا أنا أرقني الموضوع كذا بقى تعبانة منه جدا.
0: تمام مطهورك أختي إن شاء الله.
4: إن شاء الله خير يا أخي.
0: تمام. الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله، الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا رقم بسلام سأل على التأمين الصحي للمتقاعدي، التأمين الصحي بصفة عامة، تأمين على نوعين، كانت الدولة هي اللي تقوم به. وما فيش يعني شركات وسيطة ونحو ذلك هي اللي تأخذ الدواء وتشتريه وتعطي فيه للناس، هذا الأمر ما فيش إشكال، يعني الدولة هي تكفلت بذلك، وكان في شركات لابد يكون تأمين تكافلي ما هوش تأمين تجاري. عندنا يعني سألت لقى عفاف قد في أفعى أتتهم وقاموا بقتلها، وما كان ما قلتش طريقة لقتلها إلا بالنار، فهل في ذلك إثم ولا لا؟ طبعا الأصل هو يعني في مسألة النار لا يعذب بالنار إلا رب النار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه الأمر هذا ليه استثناءات، إذا ما فيش وسيلة أخرى للتخلص من خطرها الشديد والمباشر إلا بالحراق أنا ما فيهاش بس، إذا التحريم هذا اللي هو يعني منع حرق أي كائن حي بالنار، هذا على سبيل يعني إذا كان ما عندكش وسيلة أخرى، فالأصل هو أحد الإحسان في القتل بالضرب ولا نقطع رأسها بالمشتمت سريع وبأقل ألم، لكن إذا هاجمت الأفعى الإنسان ولا شكلت خطر عليه وعجز عن قتله بالآلات الحادة ولا الضرب وما فيش وسيلة لدفع شرها إلا بإلقائها في النار ولا حرقها، هذا من باب دفع الضرر ومن باب الضرورة، وما فيش بأس في قتلها بأي طريقة يمكن في ذلك الوقت، ولا حرج عليك أختي الكريمة في ذلك، وما يعني ما تفكريش في هذا الأمر كثيرا. ناتي ما زالت عندنا مسألة، ما زالت بعض الأسئلة الأخرى على التطبيق. هذه سألت الأم، قالت دعيت أولادي في الغضب وندمت على ذلك، فيعني هل يستجيب الله لي ذلك أم لا؟ ورد في عدة أحاديث أن من الأدعية المستجابة دعاء الأم يعني على ولدها، لكن لابد من قيد هذا الأمر، بنقيده أو نعطوا نقطتين يكونوا واضحات للناس في هذا الأمر. الأمر الأول، من فضل الله جل وعلا أن الدعاء اللي يصدر في لحظة يعني بغير قصد ويصدر حال الغضب، أن هذا الدعاء لا يستجاب. الله جل وعلا يقول في القرآن سورة يونس: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهذا للأسف نشوف فيه في كثير من الأمهات، ما فيه الصبر في لحظة الغضب، الصغار لم يتعارك وتبدأ تدعي عليهم بالمرد وجاك وجاك وذاك وكذا وكذا وكذا، هذا الدعاء ما يجوزش. لكن من رح والله ولو استجيب كل نسوينا بيندمن وكل أمهات بيندمن، لكن شنو الله جل وعلا يعني من حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على أموالهم في حال الغضب وفي حال الضجر، لأن الله يعلم منهم أنهم هم قاصدين هذا الأمر، لذلك لا يستجيب الله لهم. هذا كله يعني لطفا ورحمة بنا، فالله جل وعلا لطيف رحيم. الأمر الثاني، استجابة دعاء الأم على الولد أم تكون عند ظلم الولد لها ولا عند عقوق الولد لها؟ مش أي الأحوال، أحيانا في بعض الأمهات تدعو على الابن وهي الظالمة. إذا كانت الأم ظالمة ما تتخذش المسألة هذه ذريعة زي ما يفعل بعض الأمهات، بعض الأمهات تمنع في البنات من أخذ حقها في الميراث، تقول كان طالب حقه كان يندي عليك وما نسامنيش مسامحاتك، هذا ما يجوزش. وعدم سمحها ما يضرش، سامحت ولا ما سمحتش، لماذا؟ لأن هي الظالمة، هي المتعدية. والعلماء ذكروا في دعوة الوالد على ولده أمتى، قالوا إذا ظلمه ولو حتى بالعقوق، لكن أمتى تكون دعوة مستجابة؟ إذا ظلم الابن الوالدة، يعني مش في في في كل الأحوال، مش في كل الأحوال، هذا محل أمتى لما يكون فيه عقوق وفي نحو ذلك، والتحريم والخطأ كان من الابن مش من الأم. لكن الأم تريد أن تستعمل هذا الأمر زي السيف وتستعمله في في في يعني في في, في الحرام، لا يستجاب الدعاء لها، ما يستجابلهاش لما تكون هي ظالمة تريد أن تفرض أمرها ودورها وظلمها وتسلطها على الأبناء، وتريد أن تتسلط بدعوة مسألة الدعاء والدعاء والسماح ومنش عاطتكم، لا، هذه الأمهات ما يجوز لهم هذا، ويجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وعلى الابن أن يفعل الحق ويقول صح، والدتك برها وتودد لها وسيرها حتى لو كان منها خطأ، لكن مش يعني أنك يعني سيتنازل عن حقوقها والله يفعل المحرمات خوفا من هذا الأمر، لا، الله لا يستجيب لها إذا كانت ظالمة، فأنت قم بالحق والعدل، ومع ذلك داري أمك وساها وحاولت برها بالتي أحسن. لكن على الأمهات أنهم يتخذوش هذا الأمر زي السيف يحاربوا به الأبناء ويمنعهم من أخذ حقوقهم ومن مطالب حقوقهم، ولا يحاولوا يمنعوهم من هذا الخطأ. بعض يعني البنات وبعض الأبناء يشهد بالباطل ويشهد بالزور مع أمه ولا مع أبوه، وخايف لا لأبوي ما نقيت ليش حل، لا لا لا لا، إياك أن تشهد بالباطل ولا تشهد بالزور ولا تعرف أن والدك ولا ولدتك عندهم الكذب والله، لو أن في هذا الموقف هم مخطئين كاذبين وتشهد معهم بالباطل، فليحذر المسلم من ذلك، ما يفيداش هذا الأمر، ما هوش بر، هذا عقوق لهم أكثر يعني من برهم، ما تقفش معهم على الباطل. إن اتصال الأخت فاطمة، تفضلي. الأخت فاطمة معنا.
5: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: هيك تحك شيخ.
0: الحمد لله.
5: أنا باش، أنا عندي سؤال لو سمحنا
0: بعد. إيه تفضلي تفضلي.
5: أنزلي فضلك شيخ. معلش، أنا طبعا كنت متزوجة مرتين، تمام؟
0: نعم.
5: أيوه، وفي هذا رجل التان طبعا الطريق الثاني يعني حملت منه،
0: نعم.
5: وانا قلت لي دار اللي افتها الشيء هذا، في هذا هم أعطوني التفسير،
0: أعطوك ماذا؟
5: هم في أهلي، قلت له هو ولدي وهو في بطني، أنه هو ولد حلال، لكن هم عارفين أنه ولد حرام قبل ما قتله، فلهذا قتله. تمام.
0: كيف أجبروك على الجهاد ولا كيف يعني؟
5: في شهر الرابع هو في بطن قتله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: المهم كلمت أنا دار الإفتاء وأعطوني التفسير، قالوا لي كان جاك راجل بري، وأنا طبعا جاني الراجل وقالوا لنا ما فيش نصب، يعني شو الحل عندك؟ وأنا الحق ما دري يعني نطلع من الحوش.
0: هم منعوك يعني من الآن من الزواج يعني بحجة شنو تو؟
5: نعم.
0: منعوك من الزواج بشنو الحجة؟
5: ايه والله على يعني خاطر انه قالوا لي انه لما كنت مع طريق خنتي والولدة اللي كنت في حامل بيها انه ولد حرام،
0: وهذا غير صحيح هو يعني.
5: وهذا يعني شيخنا بالتفسير يعني الزواج ما همش متزوجين، وفي نفس الوقت انا مريضة وعندي بردة وهمش مهتمين
0: بي،
5: يعني شو الحل يعني عندك؟
0: الحل تمشي القضاء، إذا منعك الولي، الولي إذا منع يعني مريته من الزواج القاضي هو اللي زوجها.
5: مش بوي منعني،
0: أخوتي
5: هم اللي
0: منعين. إيه ما هو وليك تو، الإنسان الولاية في النكاح ترى توبية، الولاية للابن كان عندك شيء من الولاية للأب، الولاية للأب بعدين تمشي الأخوة، تو أخوك هو وليك في النكاح، ما تقدرش تتزوجي بدون ولي بدون أخ يعني، فمنعوك تمشي للقاضي هو اللي يزوجك القاضي يعني، خلاص تسقط الولاية إذا كان عضل، إذا منعوك من الزواج من غير عذر شرعي هذا عضل اسمه، وتمشي للقاضي والقاضي هو يزوجك يعني.
5: صحيح بارك الله فيك شيخ.
0: آمين. طبعا هو بعض الامور هذه الحقيقه تحتاج الى ديما سماع من الطرفين، ما نقدرش نحكموا ب ديما بقول واحد، فاذا كان في ظلم من الاخوه لاختهم عليهم ان يتقوا الله تبارك وتعالى، ما يستهلوش في هذا الامر والله يتهمها بالزنا ظلما وبهتانا، وما نقدرش نتكلم على هذا الامر يعني يعني على سبيل التقييد على سبيل اليقين مع الوقوف مع طرف معين، فاذا اخطات الام اذا اخطات الاخت يلزمها باتباع الشرع ويسالوا، ومش يعني انه لو اخطات معناه تمنع من الزواج مطلقا ونحو ذلك، يمكن الوقوف معها ونصحها وإلزامها باتباع الشرع، وهذا كله يكون واضح، أنا ما بديش نتكلم عليه أمر من طرف واحد دائما. نعم. بعد ذلك عندنا بعض الأسئلة الأخرى، عندنا هذه سائلة تسأل لحكم الدم الخارج بعد المنظار، قمت بمنظار بصورة ملون الرحم وكذلك منظار رحمي، ونزل الدم بعد ذلك يومين ثم وقف، هل هو دورة ويجب الغسل أو دم لا يجب منه غسل؟ طبعا نزول الدم مع الصورة الملونة هذا دم بسبب الصورة ما هوش بسبب الحيض، يعني كان ما هوش في وقت الحيض وفي وقت الطهر، هذا ليس حيضا، وإنما هذا دم بصفة عامة، دم العمليات اللي يجي بعد العملية الجراحية وذلك، ولا دم الصورة الملونة وهذا المنظار الرحمي وهذا المنظار اللي في البطن، بعض المناظير تسبب في نزول يعني دم يوم الاثنين أو بعض البقايا من المواد الصبغات وكذا، هذا كله ليس حيضا، وتصلي المرأة ومش واجب عليها الغسل، وتصلي وتصوم ويجوز للزوج أن يجامعها. عندنا الأخ أبو أحمد. أخ أبو أحمد تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا شيخ ما فائدة الحجامة يا شيخ؟ ما فائدة الحجامة؟
0: تمام إن شاء الله نوضحه لك بين علمه إن شاء الله.
6: بارك الله فيك يا شيخ.
0: ماشي ماشي. هذا السائل يسأل فعل تطبيق، قال ما حكم من قال كان فعلت كذا، إن فعلت كذا فأنا كافر، ثم قرر التوبة لأنه يريد فعله فعل هذا الشيء، ما حكم التوبة إذا كان دافع دني وغير ذلك؟ فمسألة القول هذا، طبعا هذا اللفظ ما يجوزش، هذا اللفظ لا يجوز، ولا الإنسان أن يتوب من هذا الأمر، لكن ما يكفرش الإنسان بذلك، يعني كان هو يعني لا يكون كافرا حتى يكون مضمرا للكفر، وكان يقصد الكفر هذا يكفر بذلك. لكن لما سئل الإمام مالك عن الرجل يعني يقول أنا كافر بالله إن فعلت كذا هل هذا يمين ولا غير، قال ليس هذا بيمين، وما يكونش الرجل كافر حتى يكون القلب مضمرا على الكفر وبئس ما صنع. وهكذا قال الإمام مالك رحمه الله. فالإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذه الألفاظ، وهذا اللفظ ما يجوزش أن يقوله للمسلم، يبدأ يقول يحرم لي ديني كذا، ولا أنا كافر كنصار كذا، ولا اعتبرني كذا، هذا ما يجوزش هذا الأمر. وكل الألفاظ يعني كان قال أن يهودي كان صارت كذا يهودي، ولا صارت كذا نصراني، والله أني عابد وثن، ولا نحو كل هذه الألفاظ والله هذه إن يعني ما يجوزش، وما فيهاش كفارة إلا

المستمع انه يحسن من الفاظه وان يعرف كل الالفاظ اللي ينطقها، يعني بمعنى لا يخرج من لسانه الا الكلام الطيب الكلام الحسن. اما في لحظات الغضب ولحظات التوتر يبدا الانسان يقول في كلام في هو في غنى عنه، وهذا امر من الالفاظ المحرمه التي يجب على المسلم ان يتوب الى الله تبارك وتعالى ولا يتفوه بيده الالفاظ. قالت في سؤال اخر، قالت هناك امراه لديها سحر قديم وبسبب هذا السحر لم تستطع الانجام، وذهبت الى مشايخ عده ليبطلوا السحر ولم يستطيع احد. يقول لها جيبي بكشاش او كما يقال بالعميل نستطيع ابطال السحر، هل هذا يبطل السحر وجائز الابطال السحر به ما هو من امور الشعوذه؟ طبعا هذا الامر من العادات والخرافات وربما من الدجل الجاوي، يعني لعل بعض السحر والمشعوذين هم اللي يجيبوا هذه الامور. السحر يعني يعالج بالرقيه الشرعيه، عالج نفسك بالرقيه الشرعيه، كان في سحر كان في سحر في علاج، عالج نفسك بالرقيه، اقري الرقيه على ماء واشربيه وعلى زيت ودهني به واقري صوت البقره وايه الرقيه، حافظي على الصلاه، وكذلك الدعاء في كل وقت وحين، الدعاء الدعاء الدعاء اهم اسلحه المسلم هي الدعاء في الوقت السجود في الصلوات الخمسه في الثلث الاخير من الليل قيام الليل، اكثري من الدعاء والله جل وعلا سيستجيب لك بعون الله جل وعلا. لكن لا تذهبي إلى هؤلاء المشعوذين، هؤلاء القصص اللي يقولوا فيها يعني كثير من الناس. هذا يسأل صلاة عندما يضيق الوقت، عندما يضيق وقت الفجر وما زال الوقت قليل على الشروق، هل أصلي الفجر ثم الصبح أم ماذا أفعل؟ طبعا الإنسان إذا ضاق به الوقت يعني وما كانش ما صلاش مثلا الفجر ونحو ذلك، يبدأ بالفرض أولا. إذا ضاق الوقت بحيث أما ما نقدرش نصليهم اثنين يبدأ بالفرض أولا، بعدين نصلي سنة الفجر اللي هي رغبة الفجر وسنة الفجر بعد الفريضة، يعني بعد طلوع الشمس صلىها بعد طلوع الشمس. هذا إذا ضاق الوقت، كان الوقت كافي باش نصلي الرغيبة ونصلي الفريضة الصبح هم وصليهما معا، لكن كان الوقت ضاق يعني حتى الوقت حتى فيه مش بصلي الوتر ونحو ذلك، يبدأ ب يصلي حتى الوتر ولا سنة الفجر، وإنما يصلي يبدأ بالفرض إذا ضاق الوقت، يعني إذا ضاق الوقت. نعم. بعد أيضا من فيها الأسئلة الواردة، هذه تسأل للتوبة من ذنوب، إذا فعل الإنسان ذنوبا في الخلوات كيف يتوب منها؟ لأني أفعل بعض الذنوب وأنا في خلوتي ثم أريد التوبة منها. طبعا الذنوب الخلوات يجب على المسلم أن يتوب منها، سواء كان ذنوب فعله بينه يعني في خلوته أو في العلن، لكن ننصحك بعض النصائح يعني تعينك عن ذلك. أولا الإنسان ننصحه ما يجلسش ديما بنفسه، يعني الإنسان يقلل من الجلوس خاليا ديما وحتى ما دام يستطيع ذلك. علاش؟ حتى يسد مداخل الشيطان، ان الإنسان دائما في الخلوة وفي نفسه وفي داره وفي غيره تكثر لديه الوساوس، لكن ما يقعدش بروحه، يحاول ديما ما يقعدش بروحه حتى ما يفعلش هذه الذنوب والمعاصي بنفسه، ويلتجئ إلى الله جل وعلا بالدعاء ويتضرع إلى الله جل وعلا ويسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه الذنوب والمعاصي، حتى كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فإذا وقع الإنسان في الدم فيلزم يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأدعية كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هذه من الأدعية اللي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فالمسلم يستحب له أن يكثر من هذا الدعاء. أيضا شاهد الإنسان نفسه يدفع الوساوس ويكثر من طاعة الله جل وعلا الدعاء والذكر والاستغفار، ويستشعر تعظيم الله تبارك وتعالى ومراقبة الله، أن الله رقيب وأن الله يطلع علي في كل حال. يعني لذلك قال يعني رجل لأحد السلف عظني فوعظ الموعظة، قال له: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، أن يكون أهون الناظرين إليك، ما بالك أن يعني تخاف من الناس كلهم واللي أهون الناظرين إليك الله جل وعلا،
دائما

0: اعلم ان الله جل وعلا يراك وان الله ستر عليك وستر الله لك اصلا هذه الفتره من فضحوك لم تفضح، هذا دليل على ان فيه رصيد من الخير في نفسك، فانت ابني على هذا الرصيد بفعل الطاعات والزم مجالسه الصالحين، دي من برا الجامع وشوف الناس اللي تصلي ومحافظ على المسجد، هذا مهم لصحابهم وغيرهم، هذا مهم يعاونوك على الخير باذن الله تبارك وتعالى، يعاونوك على طاعه الله جل وعلا، وعود نفسك ديما تبادر بالتوبه مباشره، سر بالسر والعلن بالعلن، وراو اللي يترك ذنوب السر في الخلوات وبينه وبين نفسه وفي داره وفي غيره، هذا كله الله جل وعلا يعوضه خيرا منها ايمانا وصلاحا، يعوضه خيرا منها ايمانا وصلاحا. عندنا سائل قال يسال عليه، قال في دعوه مجانيه يوم الجمعه لحضور افتتاح لبعض المولات الكبيره في طرابلس، وفي جايبين بعض الفنانين وبعض العروض وبعض الانشطه الترفيهيه، فما حكم الذهاب الى هذا الامر؟ طبعا سبحان الله، يعني بعض التجار يعني ذكرنا قبل قليل نصيحه للتجار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يا معشر التجار، يعني وكما ذكرنا في قبل قليل ان التجار ياتون يوم قيده فجارا الا من بر وصدق. لماذا؟ لبعض من كثير منهم ما فيش جانب الصدق في مبيعاته أو البر والبيع المبرور اللي ما فيش أي محرمات، أصبح نوع من الدعاية عند كثير من أصحاب المولات والأصحاب الأسواق الكبيرة بمسألة أن يجيبوا فأحد ناس مشهورين ويعني بشي يعتبر فيه هذا نوع من الدعاية ويعطوا فيه مبالغ كبيرة ويتعاقدوا مع هؤلاء الفنانين ونوع من الترويج لهم، وهذا سبحان الله يعني فيه محق للبركة واللي رزقهم، وشوفوا ان هذا نوع من الترويج ولا بد منه ونحو ذلك. اولا ما فيش لابد منه، كثير من الناس فتحوا محلاتهم داروا صح اعلان ونحو ذلك، لكن ما ليس فيه المساله لدعوه الفاسقين والماجنين والاغاني والماء الاشياء المحرمه هذه، فبالتالي راهو الدعايه والترويج للمحلات بالاغاني وبالفنانين هؤلاء وغيره هذا امر محرم، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر، وهذا فيه إعانة على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبالتالي المسلم يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. الدعاية والإعلانات ما فيهاش بأس أنك تدير إعلان ولا تنشر ولا تدير بعض المهرجانات ولا الأشياء، لكن يجب أن يعني تلتزم بالشرع في ذلك، لكن الترويج لمحرمات ولا الدعوة الماجنين والفاسقين والاختلاط ونحو ذلك كل مش تحاول تشهر هذا الأمر، أراه هذا لن يفيدك شيئا، بل سيمحق البركة من مالك ومن بيعك وشرائك. ف التسويق يعني الأصل فيه الجواز، لكن لابد أن تكون الوسيلة مباحة في ذلك، الوسيلة مباحة في ذلك، ما تدعيش أهل الفسق وذا الأغاني وذا الاختلاط ونحو ذلك، يمكنك الدعاية بأمور أخرى، ويعني في الحلال غني عن الحرام، في الحلال غني عن الحرام. بهذا نكون قد أجبنا معظم الأسئلة الواردة في حلقتنا اليوم. ناخذ سؤال الاخ ابو احمد، سال لي سؤال على مساله فضل الحجامه والله فائده الحجامه، قال ما هي فائده الحجامه؟ طبعا هذه سؤال يعني اكثر منه طبي اكثر منه يعني شرعي. فالحجامه يذكر الاطباء ان لها فضائل كثيره، وهي نوع من العلاج اللي يعني طبعا هذا ممكن زي ما قلت امر طبي اكثر منه. نعم نعم، وفيه يعني يذكر الاطباء اشياء كثيره في فوائد الحجامه، يعني مساله تنظيف الجسم ولا السموم ولا نحو ذلك، والا هذا كله يعني ذكروا فيه كل جماعه اللي تكلموا عن الحجامه، لكن المهم ان هي من الحجامه اللي يستخرج فيها الدم من نواحي الجسد، وفيها أحاديث كثيرة منها، حتى يعني من أهم الأحاديث الواردة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره، وذكر الشفاء في ثلاث منها: شربة عسل وشربة محجم وكي بالنار، وجعل الكي هو الحال الأخير يعني أن أمتي عن الكي. في بعض الأمراض يعني شفاءها بالحجامة، وهي من المعجزات النبوية وفضائل يعني فوائدها كثيرة. وهذا ممكن نرجع إلى الأطباء زي ما قلنا، سواء تنشيط الدورة الدموية ولا تحفيز الدماغ ونحو يعني ما والله لها بمسألة التحفيز بعض من المواد كذا يعني، هذا كله قلت تشوف يعني من ناحية الطبية أكثر هم يدلوك على ذلك، لكن فوائدها مشهورة يعني عند الأطباء ولها مراكز مختصة بذلك، وهي نوع من وهو معجزة من الإعجاز النبوي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث النبوي هو وحي سماوي لا ينطق عن الهوى، فأي شيء فيه واردت فيه أحاديث فلا شك أن فيه فوائد كثيرة لنا لمصلحتنا، هذا لا شك فيه، وأكد ذلك الأطباء وراجع كلامهم. هذا اللي في الطب البديل ونحو ذلك من الأمور. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: هم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم، صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها. هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
5: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذه بيشرى تتلي بيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

0: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: شيخنا، السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل. فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
1: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش قاعد يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان، خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
0: صحيح
1: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك بهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياحة وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
0: من سنوات،
1: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه احنا اللي تعنينا من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما عرفاش اسمه يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة غضوة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
0: تربية بالقدوة يعني
1: قدوة. نعم، هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
0: أيوة،
1: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله فيه يسأل ودارد لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
0: وهو أبردمته أمام الله يعني.
1: هو أبردمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: 90.9 FM.
3: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
4: نعم، الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة، بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
3: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
4: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت، كلهم ماتوا قبلها. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
3: نعم.
4: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
3: نعم.
4: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والله أعلم.
0: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
1: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم عنده رخصة المسح على الجبيرة، فعنده رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين، يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبليده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
0: على الشاش ولا
1: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
0: نعم
1: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
0: نعم.
1: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا, لا ما, ما نزل من المني دون شهوة, هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني, ولا شخص جات برضة خرج منه مني, ولا مرأة ولا رجل دون شهوة, هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس, هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا, وغسل الحوايج, الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا, بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة, هو أي شيء أو إفرازات المرأة, مش لازم تغسل الحوايج كلهم, راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط, فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة, وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم, طول اليوم هي تصب طول اليوم, ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة, غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة, راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم, يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا, كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم, هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة, هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه, له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط, ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل, ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل, ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها, لا راو معفو عن ذلك السلس فقط, والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق, هذا لا يسمى سلسا, السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده, زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر, أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض, أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج, هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق, هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
4: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر, مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل, هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل, ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها, فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر, وليس يظن البعض أنه نجاسة, وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا, والله أعلم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج
3: شيخنا الأخ عبد الله, الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق
8: وهو تزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث. ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة. فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
9: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين، راهم ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعد لها طلقتان يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
11: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور، وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عند مثلا منزل في العمارة والله عند حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي، إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال، والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأن يعني بالوجوه اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقول ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عند واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه، أول حاجة أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، راه مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راه هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راه. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل ب يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راه مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان راه قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
13: 90.9 FM.
0: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
1: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر، معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل لربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راه العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي يحفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميرات، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة، وما حتى كملت النهار قد تكون آثمة لعدم القدرة.
0: أيوة.
1: فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم. أيوة. حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
0: نعم شيخ بارك الله فيكم.
5: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
6: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور. وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول الأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان، والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم، وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، تنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة. ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك

0: في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
1: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده. لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك، ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل وعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
2: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
3: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوق ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء، بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. أنه ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء. لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن ما عادش تعاود، ما عادش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة أمه تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله، واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هك يكون الدعاء يعني.
4: 90.9 FM.
2: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
3: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء.

0: يعني راحة والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير، انا كلمتهم وانصحتهم. نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. بقى تقول لي والله كيف من الناحيه الشرعيه، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم. قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
3: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
2: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا؟
3: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأن بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شو بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، رأى لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا والله ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
2: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
3: من المصارف
2: ايه خلاص
3: المصارف للناس 29/4
2: ايه.
3: يعني الناس للمصارف
2: نعم،
3: والمصارف المصرف المركزي 8/5
2: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
3: ايه خلاص آخر يوم. اللي اخذين مليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذهم ونيته ونغيره له،
2: محصله واحد مرتشي بيدخله له
3: يعني. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال. لأن الشرع غادي القانون أصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
2: ممكن في التعامل للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
3: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من تمنها، الألف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع ستين مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة ستين مليون مش حيكلفه مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شين اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
2: الأخ سأل شيخنا شين توجه يتوقف يعني ولا
3: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، وهو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أنه يسكر أي إيداع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإيداع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
2: يعني على الفساد
3: يعني. الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
2: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
3: لابد. نعم. لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص، راهو خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
4: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، للدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
5: الإسلامية. نعم، جيد.
4: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
5: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
4: ترجيع على المعاصي.
5: نعم،
4: ترجيع على المعاصي.
5: نعم، ذكر الخمر وذكر
4: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
5: نعم،
4: امرأة عامة
5: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
4: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
5: بدايات
4: صحيح. طيب.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
7: نعم،
1: يعني
7: نعم،
1: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
7: إيه،
1: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
7: الإشكالية شيخ هذه وين تحدث؟ في الورش وفي مجموعة الوقت، أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها، وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشي هو أشي أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وطبعا خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت هو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه. فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتأخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعاملوا مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
1: نعم،
7: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي أن نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش،
1: صحيح،
7: هذا أول حاجة. أنت بتشوف تشتري بضاعة هنا واحدة من اثنين بتاخذ أجرة، يقول لي راه بكلفك أن كانت تبي تجيب لك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل نبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره تمتع اجره جلب القطع غيار هي او 10% او 5%
1: بياخذ تاكسي او بياجر سياره.
7: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسة، قال خو جيب خود بتاتا تيدر 150 دينار أجرة التوصيل هدية والكذا. لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذا العرف هذه، أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب البضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
1: نعم
7: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
1: نعم.
7: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لي منه يبيع فيها ب300 بيشاخد من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم.
7: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت اخذتها ب350 باش حصل تخفيض، ما يحق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم لها، هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذها تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه، فاتوره ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشيل البضاعة وفيه اللي زيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي زيد فوق منها والدكان يقول ب300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
10: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
11: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل
12: الشيخ النفاتي موسى.
11: علم الشريعة
13: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.

0: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
3: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
2: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معي.

0: وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين.
3: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن

0: مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجدلئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 24 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقات الماضية شرح أبواب الصيام والحج والذكاة والأضحية والعقيقة لمناسبة الزمان، نستأنف في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى شرح باب الطهارة، وكنا توقفنا عند فصل إزالة النجاسة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر وإلا أعاد بوقت. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله أشار إلى حكم إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، والتي هي تسمى بطهارة الخبث. لأن يعني عندنا الطهارة كما مر بنا في الحلقات الأولى، يعني الحلقات الثلاث الأولى عندما تكلمنا عن الماء وأحكام الماء والطهارة، عندنا الطهارة طهارتان: طهارة حدث، وهي إما حدث أكبر وإما حدث أصغر، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، وما ينوب عنهما وهو التيمم. وسنأتي على تفصيل التيمم والوضوء وغيره، لكن الذي يهمنا أن هذه هي طهارة حدث. وطهارة الحدث واجبة مطلقا. هنا قيد المصنف ما يتعلق بطهارة الخبث أنها إن ذكر وقدر، يعني واجبة إزالة طهارة الخبث واجبة بالذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. هذا القول المشهور أو الأشهر، وعندنا قول مشهور آخر اللي هو أنها سنة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. وسنأتي على القولين، وعندنا أيضا قول ثالث أقل شهرة منهما، لكن الذي نريد أن نبينه أن طهارة الحدث واجبة مطلقا حتى في حال النسيان. مثلا من نسي فصلى من غير وضوء، ظن نفسه أنه متوضئ وهو على غير وضوء، هذا ما حكمه؟ قالوا حكمه أنه متى تذكر أنه على غير وضوء، إن كان في الصلاة يخرج من الصلاة، لأنه ليس في الصلاة. هذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وينبغي عليه أن يتوضأ. وإن كان بعد الصلاة تبين له ذلك فينبغي عليه أيضا أن يتوضأ وأن يعيد تلك الصلاة. فإذا طهارة الحدث واجبة مطلقا. أما طهارة الخبث اللي هي إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، فهي في القول الأشهر واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. وعندنا القول المشهور الآخر اللي هو أنها سنة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. وعندنا قول ثالث أنها واجبة مطلقا، ولكل من هذه الأقوال دليله. فأما دليل السنية من قال بأن إزالة النجاسة، وعلى فكرة هذا القول يعني أدلته لها وجهها ولها قوتها، وحقيقة تنفع خصوصا في جانب من يعاني الوسواس وكذا، لما يتذكر ويعرف أن إزالة النجاسة يعني سنة لعل يخف عليه الوسواس. وكثير ممن ابتلي بهذا ومن يعاني من الوسواس، ونعلم جميعا أن أفضل علاج للوسواس هو الإعراض عنه، فهذا القول يناسب كثيرا وفيه رفع للحرج. ومن الأدلة التي استدلوا بها على هذا القول، وقلنا هذا رو قول مشهور في المذهب السنية، اللي هو ما رواه أبو داود أو ما أخرجه أبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه. إلى نهاية الحديث يعني عندما سألوه بعد ذلك أخبرهم أن جاءه جبريل فأخبره أن بها نجاسة، لهذا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بل بنى عليها.
0: صحيح.
1: قالوا لو كانت واجبة لقطع الصلاة وابتدأ من الأول، فهذا دليل على السنية. ومما استدلوا به أيضا على ذلك ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنته زينب، يعني وهذا معروف يعني في موطأ مالك وفي الصحيحين هذا الحديث، وكان إذا سجد أو ركع وضعها وإذا قام حملها. فقالوا في الغالب يعني هي طفلة رضيعة صغيرة، في الغالب الطفل الرضيع وكذا لا يخلو من النجاسات يعني، فهذا قالوا يدل أيضا فيه استدلال على أن إزالة النجاسة اللي هي طهارة الخبث قالوا حكمها أنها سنة وليست واجب. وكذلك مما استدلوا به على سنية إزالة النجاسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي عليه يعني سلى الجزور بالدم والفرث، يعني ليس معلوم مش يعني مستخلص هو السلى وحده باش نقول احنا طاهر أو كذا، لا هذا مخلط بالدم اللي فيه وكذا. ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأكملها، قالوا لو كانت واجبة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فهذه أدلة القول بالسنية. وعندنا أدلة وهذا قلنا احنا القول الثاني ولا
0: نعم.
1: والقول الثالث اللي هو أدلة من قال بالوجوب مطلقا استدلوا بأدلة منها قول الله عز وجل وثيابك فطهر. طبعا العلماء اختلفوا في ما المقصود، هل المقصود بها التطهير الباطن من الشرك ومن الأمراض القلوب وثيابك فطهر والرجز فهجر، أم هي على ظاهرها؟ قد حملها بعض المفسرين على ظاهرها، فلهذا قال لا واجبة مطلقا مع الذكر والقدرة، يعني حتى في حالة العجز والنسيان، يعني حالة النسيان مثلا وكذا من نسي وصلى وفي ثوبه نجاسة واجب عليه على الإطلاق في الوقت وخارج الوقت على مقتضى هذا القول الثالث.
0: نعم.
1: أنه يعيد. وكذلك عندنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر في رواية، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فهنا نلاحظ يعني أن عدم التنزه من هذه النجاسات يعني من إزالة يعني اللي عندنا الاستنجاء وكذا هذا من طهارة الخبث، يعني إزالة نجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه هذه هي طهارة الخبث. طيب قالوا هذا دليل على أن إزالة النجاسة أو طهارة الخبث واجبة مطلقا، وهذا الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم. وعندنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. فهذه الأدلة استدل بها من قال إن طهارة الخبث أو إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه واجبة مطلقا. والقول الأول ما دليله؟ هذا جاء بين القولين
0: متوسط.
1: نعم. وكأنه حاول أن يجمع بين الأدلة، بين أدلة من قال بالسنية وهي فيها وجهة وكذلك أدلة من قال بوجوبها مطلقا، فجاء وسطا أو سلك مسلكا وسطا بين القولين وحاول أن يجمع بين الأدلة، ورأى أن النسيان مسقط للوجوب. ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور يعني يرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك يعني في هذا فيما يتعلق بالنسيان، فقال هي واجبة لكن في حالة النسيان تسقط ما هيش واجبة، وقال هي واجبة لكن في حالة العجز ما هيش واجبة. قال لأن في حالة العجز حتى طهارة الخبث عفوا طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل وكذا اللي هي واجبة مطلقا، ومع ذلك في حالة العجز تسقط، يعني من عجز عن الماء لم يجد ماء يتوضأ، من عجز عن استعمال يتيمم عفوا من عجز عن الماء يتيمم، من عجز عن استعمال الماء يعني سواء لم يجده أو لم يقدر على استعماله وجده ولم يقدر على استعماله ينتقل إلى التيمم. ومن لم يجد ماء يعني يقول ابن عاشر رحمة الله عليه فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. وقبل ذلك ربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا قالوا يعني نظروا إلى أدلة الوجوب المطلق فقالوا لها اعتبارها، ونظروا إلى أدلة السنية وجاءوا بقول هو وسط بين الأقوال فقالوا هي واجبة بالفعل لكنها ساقطة عن في حالة العجز وفي حال النسيان. فهذا هو حكم إزالة النجاسة. إذن قال تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه. محمول المصلي يعني سواء حتى في جيبك مثلا كلينكس مثلا فيه دم ولا حاجة منديل ولا أي شيء فيه نجاسة، يعني المطلوب أنت في الصلاة حتى تأتي بطهارة الخبث ثيابك تكون طاهرة ما فيهاش نجاسة، حتى بما فيها الحزام بما فيها القبعة بما فيها العمامة جرد كانك أنت لابس جرد يكون طاهر. فإذا ثيابك ومحمولك الحاجات حتى اللي في جيوبك وكذا ما تكونش أشياء نجسة. وكذلك المكان الذي تصلي فيه، والذي يهمنا من المكان هو ما يباشر جسمك من الأرض، المكان الذي يلمسه يعني تلمسه عظامك، لأن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اللي هي على اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى أنفه. فهذه الأعضاء التي ستباشر الأرض ينبغي أن تكون طاهر. لا يضيرك لو كان ما بين الركبة وما بين الوجه والرأس أو كذا الذي لا يلامس الأرض من جسدك كان فيه شيء من النجاسة، لا يضيرك. الذي يضيرك من المكان والذي ينبغي أن يكون طاهرا هو ما يلامس بدنك من الأرض. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. قال تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر وإلا أعاد بوقت.
1: نعم إن ذكر وقدر، طبعا قلنا ذكرنا احنا الأقوال الثلاثة وأدلة نعم. الأقوال الثلاثة وهي في المذهب، وقلنا هذا أشهر قول الذي نعم. اختصر يعني اقتصر عليه الشيخ الدردير رحمه الله في أقرب المسالك. فقال يعني أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وقلنا هذا القول جاء وسطا بين الأقوال وحاول الجمع بين الأدلة. قال يعني مثلا أنا إن صليت صلاة من الصلوات ونسيت أن في ثوبي نجاسة فيه بقع من الدم كبيرة مثلا أو غيرها من النجاسات في ثوبي، إما لكوني لا أعلم بها أو لكوني أعلم بها لكن نسيتها فصليت بها، بعد الصلاة ما الحكم؟ قالوا يندب، يندب مش يجب، مدامني أنا كنت ناسي لما صليت لو متعمد واجب علي أني نعاودها في الوقت ولا خارج الوقت، لكن كان يعني ناسي قالوا ما فيش بأس حبذا، يعني أنك أنت تزيل هذه النجاسة ولا تغير ثوبك وتعودها مدام الوقت لم يخرج، فإذا خرج الوقت فلا شيء عليك ما عادش تعودها بعد الوقت. إذا هذا المقصود بقوله وإلا أعاد بوقت. فالإعادة هنا سواء في حالة قلنا النسيان أو في حالة العجز، شخص ما عنداش ماء حتى يزيل به النجاسة التي في ثوبه، أو يعني وكذلك ليس معه ثوب آخر يغير ويلبسه، فهذا نقول له لا بأس تصلي بالثوب اللي عندك وإن كان فيه شيء من النجاسة، وبعد ذلك كانك أنت حصلت ثوب آخر ولا ماء تزيل به هذه النجاسة وتنظف به ثوبك قبل خروج وقت الصلاة، نقول لك الأفضل مندوب يعني أنك تحصل أجر كانك عودتها، وحتى كانك ما عودتهاش ما فيش بأس، ولو خرج الوقت نقول لك خلاص ما عاش عليك شيء.
0: طيب شيخنا اللي ما عنداش ماء أو ما عنداش ثوب هل يصلي في أول وقت الصلاة ولا يراجع لأند آخر الوقت؟
1: نعم هذا يا شيخ سؤال جميل، وهو في هذا مثل التيمم، فكما أن المتيمم منع ما نقولوش من عاجز، أما من عاجز عن استعمال الماء فهذا يتيمم في أول وقت لأنه عاجز هذا، لكن من لم يجد الماء فهذا عندنا له ثلاثة أحوال، إما أن يكون آيس من وجود الماء فهذا نقوله لصلي في أول الوقت، وإما أن يكون يعني يرجو أن في حد بيجيب له مية ولا هو بمر عن قريب عن ماء على ماء أو يجد ثوب ولا غيره، فهذا نقوله له شني لا ما تتيممش توا أو ما تصليش بثوبك اللي فيه نجاسة توا، وإنما تؤخر إلى آخر الوقت، والمتردد بين هذا وذاك في الوسط. وقد أشار إلى ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه عند حديثه عن التيمم قال آخره للراجي آيس فقط أوله، هو المتردد الوسط، فعندنا اللي هو راجي إنه يحصل المية نقول له لا لا أو يرجو أنه يحصل مية، نقول له لا ما تصليش أنت في أول الوقت، استنى باش تحصل مية وتغسل ثوبك، ولا تحصل ثوب آخر تغير فيه وصلي في آخر الوقت. واللي هو آيس ما يعني منقطع وما قال ما نقول له هذا لا بأس أنه يصلي في أول الوقت حتى وثوبه فيه نجاسة ما فيه شيء بأس، والمتردد كما قلنا في وسط الوقت. نعم.
0: طيب شيخنا ما تفصيل أو ما بيان الوقت، ما هو بالنسبة للصلوات يعني أول وقت الظهر، ما هو آخر وقت الظهر؟
1: نعم هو
0: والعصر والمغرب
1: هو سيأتينا وهذا
0: محتوى الآن، لكن من بني الآن نعم. لما قلنا يعني في نعم. أول وقت وآخر الوقت، قد يقول المستمع يعني ما هو أول وقت ما هو آخر
1: نعم.
0: الوقت
1: نعم. نعم نعم بالنسبة للوقت للظهرين اللي هم الظهر والعصر قالوا إلى الاصفرار نعم. في هنا فيما يتعلق بهذه المسألة
0: اصفرار الشمس يعني.
1: اصفرار الشمس نعم. والوقت للعشاءين إلى طلوع الفجر
0: نعم.
1: ما عندنا كما سيأتينا في الوقت نعم. الاختياري والضروري نعم. عندنا مثلا وقت الاختياري للظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، يعني من أذان الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني إلى أذان العصر
0: نعم.
1: يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر هذا وقت اختياري للظهر نعم. ووقتها الضروري يبدأ من أذان العصر إلى قبيل غروب الشمس بما يسع أداء أربع ركعات يعني اللي هي العصر، فهذا مثلا وقت اختياري وضروري. وجي للعشاء وقت العصر، العصر الاختياري من أذان العصر ويستمر إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس يدخل الوقت الضروري إلى متى؟ إلى الغروب. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ونأتي للمغرب والعشاء، وقت المغرب الاختياري طبعا عندنا فيه قولان هما مشهوران في المذهب، والأشهر منهما أن حتى بالعامية إحنا ناسنا يقولوا لولا يقولوا المغرب فارس ما يستناش يعني، فأداؤها بتحصيل شروطها قالوا فقط داب ما يسع أنك أنت تتوضأ، ولا كان هو واحد يغتسل مثلا غسل الجنابة يعني نقوله مثلا 5 أو 10 دقائق بس ومع الصلاة قد شيء بتحتاج، يعني الموضوع مش ممتد، قالوا وقتها الاختياري غير ممتد، هذا القول الأول. وقتها الضروري من تمام الوقت الاختياري اللي هو أداؤها مع تحصيل شروطها يمتد إلى قبيل الفجر بما يسع 4 ركعات العشاء، هذا وقت ضروري للمغرب. المغرب. طبعا نرجع للمغرب، الوقت القول الثاني أن الوقت الاختياري يمتد من أذان المغرب، يعني من غروب الشمس وأذان المغرب يمتد إلى غياب الشفق، يعني إلى أذان صلاة العشاء، فهذا قول وله أدلته يعني في ذلك. طيب والضروري يبدأ من أذان العشاء إلى قبيل الفجر كما ذكرنا سابقا. وبالنسبة للعشاء يبدأ وقتها الاختياري من أذان العشاء هو غياب الشفق إلى ثلث الليل، على خلاف عن ثلث الليل والنصف بين أهل العلم وكذا، لكن هذا الاختياري. والضروري ممتد من ذلك الوقت من ثلث الليل إلى
0: قبل الفجر بأربع ركعات أو بركعة،
1: لا حتى ولو ركعة نعم. لأن قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولكن يعني مع ذلك ينبغي للمسلم ألا يؤخر الصلاة عن وقتها، فصلاتها في أول الوقت مرضاة للرحمن، وصلاتها مع الجماعة وخصوصا للرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي حديث ابن عمر 27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. فهذا فضل عظيم. ويلا احنا أشرنا شوية شيخ للوقت لأننا لابد من نتكلم عليه، لأننا نتكلم ونقوله يعني ما دام وقت الصلاة باقي فيندب في حقه أن يعيدها سواء وقت الاختياري ولا الضروري، فإذا خرج وقت الصلاة وهو كان ناسي صلى وهو ناسي ولا هو عاجز عن إزالة النجاسة صلى وفي ثوبه نجاسة ولا في مكانه ولا في بدنه، هذا نقولوا له طالما خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري ما عاش واجب عليك أنك
0: تعيد. يعني شيخنا اللي ما هواش آيس من وجود الماء نقول له يراجع لعند نهاية الوقت الاختياري ولا لعند نهاية الوقت الضروري،
1: اللي هو
0: ما هواش آيس من وجود الماء يعني يرجو أن يحصل المية،
1: لا ما يفوتش الاختياري،
0: يفوتش الاختياري
1: ما يفوتهاش نعم. يصلي في الاختياري وبعد ذلك إن وجد الماء
0: يعيد
1: ندبا مش
0: نعم.
1: وجوبا
0: نعم.
1: وإلا فلا يعيد نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فسقوطها عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة سقوط النجاسة في الصلاة على المصلي أو تذكرها، يتذكر أنه في توبة أو في بدنه أو في مكانها الذي يصلي فيه نجاسة. لكن قبلها يا شيخ عندنا يعني نشير، قلنا للأقوال الثلاثة ذكرنا احنا أدلتها، لكن في فرق لطيف بين الأقوال. طيب ما الفرق بين القول؟ طبعا من قال بوجوبها مطلقا فهذا على هذا القول، فهذا وإن كان مع النسيان صلى وهو ناسي، وإلا صلى وهو عاجز عن إزالة النجاسة صلى بالنجاسة، فنقول له سواء في الوقت أو خارج الوقت يجب تعودها.
0: هذا أبدا أبدا يعني
1: نعم، هذا اللي هو مخالف للقولين المشهورين. طيب على القولين المشهورين، على القول الأشهر اللي هو أنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان، وهذا الذي ذكره ابن عاشر عندما قال يعني شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة. يعني هذه الشروط الثلاثة راهي بالذكر والقدرة، هي ذكر أربعة، قال بالذكر والقدرة يعني استقبال القبلة وطهارة الخبث وستر العورة واجبة عندنا مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. قال بالذكر والقدرة في غير الأخير اللي هو طهارة الحدث،
0: نعم،
1: تفريع ناسها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلها لعجزها أو قبلة لعجزها أو الغطاء. نرجع يا شيخ اللي نبوه احنا ان هذا القول الأشهر اللي هو واجب مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، ما يترتب عليه؟ قالوا يترتب عليه أن من تعمد وهو قادر ذاكر أن يصلي وفي ثوبه أو في مكانه أو في ثوبه، يعني ثوبه أو مكانه أو بدنه فيه نجاسة صلى به وهو متعمد ومتذكر وقادر على إزالتها، نقول له هذا واجب عليك تعاود سواء كان الوقت مخرجش ولا خرج الوقت. طيب وكان هو عاجز أو ناسي على مقتضى هذا القول، قالوا يعيد ما دام الوقت موجود ندبا مش وجوبا، ما يبيش يعاود ما يعودش ما دام هو عاجز ولا ناسي، يعيد ندبا في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه لا ندبا ولا وجوبا. طيب على مقتضى القول بالسنية وأن إزالة النجاسة سنة مع الذكر والقدرة يعني ساقطة مع العجز والنسيان، قالوا يشتبه القول اللي هو أنها واجبة مع الذكر والقدرة والقول أنها سنة مع الذكر والقدرة، كلاهما يقول إن العاجز أو الناسي إذا صلى بها ووجد ما يزيل به أو تذكر وهو في الوقت يعيد ندبا سواء على القول هذا، إذن متفقان في هذا. طيب في ماذا يختلفان؟ يختلفان بل ويشتبهان أيضا في من تعمد، من تعمد أن يصلي بالنجاسة وهو عارف وقادر على إزالتها، فهذا على مقتضى القول الأول يعيد مطلقا وجوبا في الوقت وخارجه، وعلى المقتضى القول بالسنية فإنه أيضا قال يعيد لكن ندبا، يعيد في الوقت وخارج الوقت لكن ندبا لا وجوبا.
0: هذا الفارق،
1: هذا الفارق، نعم هذا الفارق. والوفاق في أنك في كليهما إعادة مطلقة في الوقت وخارج الوقت في حالة التعمد. نعم
0: نعم، بارك الله فيك. ثم قال فسقوطها عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به.
1: نعم، هذه شروط أربعة إن توفرت بطلت صلاة من سقطت عليه نجاسة. الشرط الأول حتى تبطل الصلاة ونقول له لا خلاص أنت بطل صلاتك يلا أزل هذه النجاسة وأعدها، أعد الصلاة، قالوا إذا استقرت، كان يا إما تكون رطبة وإلا بأن كانت يابسة واستقرت عليه، يعني قعدت على جسمه على راسه على كتفه كذا وما نزلتش، فهذا شرط. أما كان هي مجرد سقطت عليه ولم تبقى لم تستقر عليه وسقطت، فهذه قالوا لا تبطل الصلاة، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا حتى تبطل صلاة من سقطت عليه النجاسة، قالوا إن اتسع الوقت لإزالتها. ركز معي يا شيخ عبد الرحمن، والمقصود بإن اتسع الوقت لإزالتها رأوا سواء الوقت الاختياري ولا الضروري. فلو الوقت الاختياري يا شيخ ركز معي
0: معك،
1: الوقت الاختياري يعني أنا مثلا صليت أو أنا في أثناء الصلاة سقطت علي نجاسة. باهي كويس، سقطت علي نجاسة. نشوف هنا كان فيه الوقت فيه متسع، الوقت الاختياري مثلا أمتى نصلي في بداية الوقت مثلا. قالوا خلاص تقطع الصلاة طالما هي نجاسة غير معفو عنها، كان أقل من الدرهم البغلي كما سيأتي من الدم، هذا ما نقطعش نستمر، لكن كان هي غير معفو عنها، البول تو مش مقدره بأن القليل والكثير منه يعني يبطل الصلاة، وبالنسبة للدم فيه قدر معفو عنه. فالمهم إذا كان القدر غير معفو عنه وسقطت علي في آخر الوقت الاختياري قبل العصر بشوية شيخ وانا نصلي مثلا، قالوا لي لا استمر في صلاتك، استمر في صلاتك، وبعد ما تكمل الصلاة
0: عودها في الضروري،
1: عودها في الضروري ندبا.
0: نعم.
1: مش وجوبا. تعودها شني ندبا ليس وجوبا.
0: نعم.
1: نعم. وإن كان في آخر الضروري فخلاص أنا معاش في إعادة وسقطت علي والوقت ضيق، قالوا تستمر بحيث أنك لو أنا قطعت الصلاة وأزلت هذه النجاسة مثلا هي الدم ولا مادة اللي سقط علي أنا هذا، فقالوا لا مش لا تبطل صلاتي ونستمر في صلاتي. فإذن هذا هو الشرط الثاني الذي أشار إليه المصنف بقوله إن اتسع الوقت. إذن قال إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به، ووجد ما تزال به يعني هذا كان عنده مي وكذا، وكان هو في فلاة من الأرض وما عندهش من الماء ما يزيلها به، ولا عنده ثوب آخر يغير، فهذا نقول له تستمر، علاش تقطع في صلاتك وأنت ما عندكش باش تزيلها به. والشرط الأخير وقلنا قد أشرنا إليه اللي هو ما لم يكن معفوا عن هذه النجاسة. فإذا عندنا أربعة شروط، متى توفرت في من سقطت عليه نجاسة فإنه يقطع الصلاة، اللي هو الشرط الأول إذا استقرت عليه، هذا كانها يابسة وكانها رطبة وما يحتاج يستقر عليه لأنه تكون دخلت في الملابس وكذا، فإذا إن كانت يابسة لابد أن تستقر عليه. والشرط الثاني أن يكون الوقت متسع بحيث أنه يقدر يعاود، وإلا فإن كان في آخر الوقت الاختياري أو في آخر الوقت الضروري نقول له تستمر، ولكن من كان في آخر الوقت الاختياري يعيدها ندبا في الوقت الضروري. وكذلك أن يكون عنده ما يزيل به أو عنده ثوب آخر يلبسه. طيب والشرط الرابع والأخير وهو ألا تكون هذه النجاسة حتى تبطل الصلاة مما يعفى عنه، وسيأتينا النجاسات المعفو عنها منها ما كان يعني من الدرهم البغلي يعني من الدم بقدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي يعني هي الدائرة السوداء وكذا التي توجد في ذراع البغل أو الحمار أكرمكم الله. فهذه هذا المقدار أو هذه الدائرة يعني ممكن نقربوها للخمسين قرش المعدني عندنا، العملة المعدنية والقديم ليس الجديد هذا الآن لأن زادوا صغروا فيه شوية، العملة المعدنية يعني قريب منها أو أكثر منها بقليل، فهذا هو المقصود بالدرهم البغلي. فما كان أقل نقوله مثلا من الخمسين قرش هذه المعدنية هذا معفو عنه، وما كان أكثر من ذلك فهو ليس معفو عنه من الدم. نعم. المسألة الأخرى يا شيخ اللي هي أشار إليها أيضا لأنه قال فسقوطها عليه فيها، تكلمنا على مسألة السقوط.
0: نعم.
1: أو ذكرها مبطل. طيب هو ما سقطتش عليه لكن في أثناء الصلاة تذكر أن في ثوبه نجاسة غير معفو عنها. فهذا أيضا هذا يشترط ثلاثة شروط بدل الأربعة، لأن ما هيش سقطت واستقرت وكذا حولها الشرط دق، وإلا في الشروط الثلاثة الأخرى باقية معنا، وهي إن يعني يقطع وتبطل صلاته إن كان عنده ما يزيل به أو ما ثوب آخر يغيره، وكذلك إن كان الوقت متسع نفس ما قلنا هناك بالضبط بتفاصيله، وكذلك إن كانت النجاسة غير معفو عنها. فهذه يعني بالنسبة من سقطت عليه نجاسة وهو في أثناء الصلاة تبطل صلاته إذا توفرت الشروط الأربع. بالنسبة من تذكرها تبطل بثلاثة شروط. نعم.
0: يعني ممكن شيخنا نقول أن على هذا يعني حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أخبره جبريل بالنجاسة في نعله استمر. نعم. في صلاته ولم يقطعها.
1: نعم نعم
0: نعم.
1: هذا لم مسألة لم تستقر وكذا يعني. نعم. أزالها وكمل بنى على صلاته. نعم.
0: نعم.
1: وهذا فيه يعني سواء حتى على القول بأنها واجبة مع الذكر والقدر وكذا، حتى على هذا القول اللي هو الأشهر في المذهب واللي عليه المعول وكذا أكثر من القول بالسنية، ومع ذلك رأيت أنت في التفصيل قالوا لا إن كان الوقت ضيق تستمر، مراعاة لفضيلة الوقت وكذا، وأنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان يعني. نعم
0: نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عند ذكره ما يعفى عنه من النجاسات، وعفي عما يعسر كسلس لازم وبلل باسور وثوب كمرضع تجتهد.
1: نعم، الآن سيذكر لنا يعني المصنف رحمه الله ما يعفى عنه من

0: يصعب الاحتراز منها وكذا وفيها صعوبة ومشقة، فلهذا هي مع أنها نجسة ولكنها يعفى عنها. فأول شيء هو سلس، والسلس هو عدم التحكم في خروج الحدث، سواء كان هذا الحدث بول أو غائط أجلكم الله أو ريح أو مني أو مذي، أي حدث من هذه الأحداث من كان لا يتحكم فيه فخلاص يعفى عن الخارج هذا، يعني عافى الله الجميع ومن يعاني من مرض وكذا ومديرين لها الشكارة هذه اللي هي فيها بول وكذا، منقول له وقف صلاة أنت خلاص ما هو النجاسة موجودة على طول، لا يصلي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو يعفى عنه في ذلك. فهذا هو صاحب السلس. السلس طبعا يعفى إذا كان ملازم طبعا عن الوضوء، ما عندنا طهارة حدث وخبث. أما طهارة الحدث فهذا طبعا طريقة المغاربة والقول المشهور في المذهب أن إذا كان يأتي غالب الوقت، أما أقل كان يأتي يسير فهذا يلزم منه الوضوء وينقض الوضوء فيما يتعلق بطهارة الحدث. أما بطهارة الخبث فإن من كان عنده سلس سواء كان كثير وإلا قليل طالما كل يوم يجيه
1: ولو مرة
0: في اليوم، خلاص يعفى عنه هنا في هذا. فطهارة الخبث الأمر فيها أو الشأن فيها أقل من طهارة الحدث، ولهذا طهارة الحدث واجبة مطلقا وطهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وعندنا فيها قول بالسنية.
1: نعم
0: هذا الأول يا شيخ اللي هو وعفي عما يعسر كسلس، كسلس لازم وبلل باسور. طبعا يقصد بالباسور اللي هو يعني تجمع دموي أو يعني حبة أو التهاب أو غيره في فتحة الشرج أو في الدبر، فهذه يعني فيها إفرازات ودم وقيح وصديد، ومن يعني جرب مثل هذا الأمر يعرف أن فيه صعوبة الأمر، يعني قداش بيقعد هو
1: يمسح ويزيل وكذا
0: ويزيل وبيصلي وراه صلوات خمس وراه كذا، فهذا يقال له هذا معفية عنه، يعني يدير خرقة يدير كتانة كلينيك صغيرة مثلا على الموضع ولا المحل بعد أن يستنجى وكذا وينظف المحل خلاص، وما يضي راشي ما خرج من قيح أو صديد أو دم، مع أن هذه نجاسات. فهذا إذن المقصود ببلل الباسور. قال بلل الباسور وثوب. بلل الباسور هذا أو بلل البواسير سواء أصاب البدن أو أصاب الثوب يعفى عنه. وبعد ذلك قال كمرضع تجتهدوا، وهنا لاحظوا أنه قال ما قالش مرضع، كمرضع يعني اللي يدخل أمور أخرى مثل الطبيب مثلا اللي الجراح وكذا مثلا أو اللي عاين في الجروح وغيره، فهمت يغير، فهذا مرات تصيبه من كثرة مزاولة هذه المهنة وكذا، والحمد لله في الوقت الحالي يعني التوقي مع القفازات وكذا يعني فيه أفضل الحمد لله، لكن عموما من يعاين مثل هذا الأمر أو الكناف يعني مثلا اللي يخدموا في شفط الأبار السوداء وكذا، يعني ثيابهم نظرا لمزاولتهم أو الجزار كذلك، فهذا والمرضع كذلك قلنا المرضع سواء ابنها ذكر أو أنثى، فيعني تجتهد قدر الإمكان، والذين ذكرناهم من الطبيب يعني الكناف والجزار وكذا يجتهدون قدر الإمكان ولا يضيرهم بعد ذلك ما يعني زاد، لأن مشقة كبيرة عليهم لأنهم يزاولون دائما هي خدمتهم في هذه النجاسات، فلهذا يعفى عنها. نعم بعد ما أن يجتهدوا.
1: ذكرت شيخنا في بلل الباسور أنه معفو عنه إن أصاب البدن اللي هو أو أصاب الثوب، المقصود بالبدن هل هو بس المنطقة المحيطة بالدبر منطقة فتح الشرج أو حتى اليد، يعني لو أصاب يده
0: حكمها بروح؟ لا اليد حكمها بروح، فالمقصود بالبدن غير اليد. اليد لا ما يعفاش عنها،
1: اليد يغسلها
0: لأن عندنا فيها وضوء عندنا فيها غسل كذا ما فيهاش حرج هذه، لكن ثوبه اللي هو ملاصق لتلك المناطق أو بدنه القريب منه يعفى عنه.
1: طيب شيخنا بالنسبة للمعفو عنه لعسر الاحتراز من النجاسات، هل المقصود به يعني في الصلاة وفي دخول المسجد فقط ولا حتى في الطعام والشراب لو أصاب الطعام والشراب؟
0: لا يا شيخ المقصود فقط في الصلاة وفي دخول المسجد، أما فيما يتعلق بالطعام والشراب فلا عفو فيه حتى هذه الأمور، لأن قليل النجاسات وكثيرها فيما يتعلق بالطعام تنجسها، وهذا بخلاف لما نقول احنا الطعام والشراب اللي هو مثلا العصير والحليب وكذا، ولا الطعام الأكل إذا صارت فيه كثيرة قليلة ما عاش يهمنا تغير الماء. نعم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير

0: لونه وطعمه او ريحه.
1: كما مر معنا في اولى الحلقات
0: نعم. عندما تحدثنا في الحلقات الاولى عن احكام المياه، لكن اذا اصابت الشراب او الطعام فان كثيره كانت او قليله فانها تتنجس ولا عفو فيها.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج الى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي ان شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا شرعنا قبل الفاصل بالكلام عما يعفى عنه من النجاسات، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وقدر درهم من دم وقيح وصديد. تفضل نعم. شيخنا،
1: هذه الشيخ من الأمور التي يعفى عنها اللي هو ما كان قدر الدرهم، وقلنا احنا يعني للتقريب ما يقارب 50 قرش عندنا في عملتنا المعدنية،
0: أو 10 قروش لولا يعني.
1: نعم، ما كان أقل منها هذا يعفى عن مثلها أو أقل منها، وما كان أكثر فهذا لا يعفى عنه. وفقط تراه يا شيخ هذا التحديد خاص بالقيح والصديد والدم، يعني الدم والقيح والصديد، لأن القيح والصديد ملحق بالدم. أما ما يتعلق بالبول والعذر وكذا لا، ما غير معفو عنه، قليل وكثيره نجس. نعم
0: ثم قال
1: حتى هذا قليله نجس، لكن يعني يعفى عنه من المعفو عنه. نعم،
0: وسواء شيخنا هذا القدر الدرهم سواء أصاب البدن أو الثوب أو المكان.
1: نعم، ما فيش مسألة.
0: ثم قال: وفضلة دواب لمن يزاولها.
1: يا شيخ، لما تكلمنا على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة ذكرنا اللي هي فضلات الدواب اللي تعتبر طاهرة وفضلات النجس. أما مأكل اللحم ففضلاته طاهرة.
0: نعم.
1: نعم، وأبوالها وأرواثها وكذا به. وبالنسبة لغير مأكل اللحم سواء كان مكروها أو محرما فضلته نجسة.
0: الفرس والبغال والحمير.
1: نعم، هذه غير مأكول
0: الأهلية. نعم،
1: بالنسبة للحمار الإنسي نعم هذا محرم الأكل. وبالنسبة للفرس على القول المشهور في المذهب أنه محرم أيضا. ففضلتها نجسة، فمن كان يزاول هذه الدواب التي فضلاتها نجسة يرعى بها يعلف فيها، يعني يقوم على خدمتها
0: عليها
1: ركوبها، خصوصا سابقا يستعملونها بكثرة هذه وكذا، فقالوا يعتبر هذا يعني مما يعفى عنه. نعم.
0: ما قال: وأثر ذباب من نجاسة.
1: نعم، يعني الذباب إذا وقع على نجاسة يعني قوائمه، نقول يديه ولا رجليه وكذا، أو ما يأكل به من فمه وكذا، يباشر النجاسة وقف عليها، وبعد ذلك جاء وقف عليه ثوب إنسان قالوا معفو عنه مع أنه كان على نجاسة فيعفى عنه. نعم.
0: ثم قال: ودم حجامة مسح حتى يبرأ.
1: نعم، هنا لابد أن نقف قليلا يا شيخ. طبعا هذا من المعفو عنه. طيب، الحجامة يعني كما جاء في الأثر أن يعني الشفاء في 3، منها شرطة محجم، يعني أمر طيب، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرا. الحجامة طالما هي فيها شفاء وتعتبر سنة نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها ما يقدرش مباشرة يجي يغسل المكان الحجامة، لأن الجرح لم يلتئم بعد. لكن في الأول يعني يديروا مثلا في المطهر هذا أو سبيريتو ولا غيره، يديروا بالكلينيكس، وهذا ما هوش إزالة للنجاسة، لأن نعرف أن النجاسة تزال بالماء وهذا ليس ماء. باهي طيب، وباهي كيف الراي؟ قالوا الراي عادي ما فيش باس، أو يمسحها مسح بالكلينيكس أو المنديل ولا غيره مع المطهر، وهذا ما يعتبرش أزال النجاسة. بعد 6 ساعات أو 12 ساعة على حسب لما يلتئم، يعني ممكن أقل شيء 12 ساعة أو كذا حتى ما يحصلاش الإنسان ضرر، واجب عليه أنه يغسلها. لكن في 12 ساعة هذه قبل ما يلتئم الجرح هو معفو عنه في هذا، مع أن هي نجاسة. بتقول لي هي مش قاعد أثرها، يعني مش لأن النجاسة لا يحصل، يعني سواء طهارة الحدث أو الخبث ما تحصل إلا بالماء المطلق، ما تحصلش هذا بالكلينكس ولا بالمنديل ولا بالسبيريتو ولا غيره. وإن زال عين النجاسة فحكمها باق.
0: حكمها باق. نعم. ثم قال:
1: معلش يا شيخ نزيد نأكده، إذن يعني لما نحتجم بعد ذلك الحجام يعني بينظف مثلا بالمنديل وبالمطهر وغيره، بنقعد فترة 12 ساعة ولا غيره، التأم الجرح ينبغي أن يعني نغسل النجاسة بالماء المطلق. نعم.
0: ثم قال: وطين كمطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله.
1: نعم، يعني الطين والماء إذا اختلط بالنجاسة فما في يعني مما يعفى عنه، الناس لا غنى عنها لها عن الطرق،
0: عن السير في الطرقات،
1: السير في الطرقات وكذا، فإذا أصابه شيء في ثوبها أو قدميها وكذا هذا مما يعفى عنه. لكن عندنا شروط يا شيخ، قال يعني لا بد أن يكون مش النجاسة هي اللي غالبة، يعني أجلكم الله في بعض المناطق عندنا البنية التحتية مثلا سيئة أو كذا، والمجاري متخلطة مع مياه الأمطار فتجد حتى الرائحة كريهة واللون وكذا، هذه لا هذه ما يعفاش عنها لأن النجاسة صافية، هذه نجاسة ومعها شيء من المطر أو الطين،
0: الغالب هو النجاسة،
1: النجاسة. فإذا كانت الغالب هو النجاسة لا ما يعفاش عنها. احنا نتكلم على ماء يعني غدير مية مطر وطين وغيره وفيها شيء من النجاسة، وشيء من النجاسة هذا مش قاعد عينه لو غائط الغير وقاعد عينه لا وأصاب الإنسان خلاص هذا ما يعفاش عنه. نتكلم احنا لأنه اختلط وتدرج في هذا الطين وهذه المية وكان يعتبر يسير، مش لأن أنت تغير يعني الماء أو الطين هذا.
0: وشيخنا بالنسبة لتقدير الغلبة في غلبة النجاسة على الطين والماء ومن عدمها، هل يكون يعني بمجرد الشك أم لازم يكون يقين أم لازم يكون أو غلب الظن ولا كيف؟
1: لا هذا يعني يا إما يتيقن وإما غلبة الظن.
0: نعم.
1: لا الشك ما يمشيش معه.
0: يمشيش. نعم. قال وطينك مطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا.
1: نعم ما لم يبس.
0: نعم.
1: يعني يبس ما نجيش أنا نصلي فوق منه وأنا عارف أنه متخلطة فيه هي ماء مطر والطين اللي في الطرقات هذه ولا كذا ومعاها نجاسات، ما نجيش نصلي فوق منه لأنه يعتبر مكان نجس. لكن هو لما هو قاعد مبلول حتى بعد يعني قاعد رطب حتى لو بعد سقوط الأمطار، المطر وقفت
0: حتى توقف. نعم.
1: فهو معفو عنه ما إذا أصاب الثوب أو أصاب يعني الحذاء أو قدم الإنسان وكذا. نعم.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله وطينك مطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله إلا أن تغلب عليه أو تصيب عينها.
1: نعم. إذا قلنا في هاتين الحالتين إذا غلبت النجاسة لا يعفى عنه، وكذلك إذا أصابت عين النجاسة المصلي أو الإنسان هذا لا يعفى عنها، وكذلك قلنا إذا جفت لأن قال لابد تكون رطبة كما أشرنا سابقا. نعم.
0: ثم قال وأثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت.
1: نعم. الدمل يعني إحنا نقوله حبة أو اللي فيها الخراج هذه أو مثلا النفط الذي يحصل من الحرق مثلا وكذا تدير يعني انتفاخ فيه قيح وصديد ولا فيه دم، فهذا هو الأثر متاعه. طبعا لو سال بنفسه يعفى عنه أثر الدمل هذه والحب هذا وكذا كان هو سال بنفسه به، وكذلك إذا احتاج لعصره يعني نظر
0: للشفاء يعني
1: إما للشفاء والعلاج أو لحكة يعني لجرب أو كذا، فأيضا هذا لأنه احتاج لعصره ما يقدرش يتحمل. أو كثرة قال كان كثيرة في الجسم هذه الحب وغيره، يعني حتى عندنا حب الشباب وغيره يعني ما يسمى بحب الشباب لعل من هذا القبيل لأن فيه يخرج منه مادة وأحيانا دم وكذا، فهذا يعتبر يعني مما يعفى عنه في هذه الأحوال الثلاثة، يا إما يكون سال بنفسه أو كان المصاب به محتاجا لعصره بيعصر يعني، وإما كثرت. لكن كان هو مش محتاج لعصره وعصره من عند نفسه فهذا لا يعفى عنه. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عاطفا على ما يعفى عنه وذيل امرأة أطيل لستر.
1: نعم. هذا لحديث أم سلمة رضي الله عنها كما هو معلوم يعني أو غيرها، عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المسلم نصف ساقه، ومن وكما ثبت عنه أنه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت يعني امرأة ما كيف تصنع المرأة؟ قال ترخي شبرا، قالت إذن تنكشف، قال ترخي ذراعا، فلها أن تطيل إلى الذراع. لكن تكون الغرض من هذه الإطالة ليس الخيلاء وكذا، وإنما الغرض منها الستر. فإذا كان الغرض منها يعني ملايتها ولا جلبابها طويل بحيث أنه يكر في اللطاء، ومعروف مثلا أنه هي تمشي في الطريق بتمر بعض النجاسات أو كذا يعفى عنه هنا ويطهره ما بعده
0: ما عليق بالثوب يعني معفو عنه.
1: معفو عنه. نعم.
0: ثم قال وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلك.
1: نعم، يعني الخف والنعل، والخف اللي هو يعني مثل الجورب غير من جلد، فهذا الخف والنعل اللي هو يعني الحذاء سواء نقوله شبشب ولا كندرة ولا كذا، بالنسبة لروث الدواب وخصوصا من يزاولها أو من كانت هي يعني وسيلة التواصل بينهم كذا، لكن في وقتنا الآن طرقاتنا وكذا ما عاش فيها الدواب اللي نستعمله فيها باش نقوله أن فيها كثر وكذا، فمع ذلك اللي من يزاولها ومن هي موجودة بكثرة في بعض الدول قاعدة إلى الآن تستعمل فيها هذه الخيل وكذا، فبالنسبة لبولها وروثها بالنسبة لهذه الدواب مع أنها غير مأكولة اللحم وروثها نجس وكذا لا بأس يعفى عنه فيما يتعلق بالنعل أو الحذاء، لكن ينبغي أن يحك يعني في شيء مع يعني دلكه
0: أو طويل يسقط عليه عين النجاسة يعني.
1: عين النجاسة نعم. نعم مش يعني مش محتاج لأنه يغسلها غسل.
0: نعم
1: نعم،
0: بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل ضيف برنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
4: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث في لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لا يقول لما يقول يعني الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مسألة ما هيش أمر هين راهم، ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل ما يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاذ بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني النصيحة للأخ الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعد لها طلقتين ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي باب النصيحة والله أعلم.
5: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عندها والدتها تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
6: لا هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب، وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العيب أدات عندنا بدائل كثيرة. هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجردة أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله وكل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
5: نعم شيخ بارك الله فيكم.
7: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم على أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا من الأحد إلى الخميس. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، لمن أراد الاتصال والاستفسار عليه الاتصال بالأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0. ونبدأ الآن في الإجابة على بعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. معنا الأخت فاطمة. تفضلي أخت فاطمة.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤال يا شيخ بفتوى إن شاء الله.
1: إيه تفضلي.
2: نبي نسأل عن حكم الحديث اللي إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يروي إن خير ما تطيبت به المسك. نبي نسأل عن نوعية المسك تولي مية عندنا في البلاد، هذا كلها نوعية صناعية. نبي المسك الغزال المصري، وين
1: نلقاه؟ منين
2: في البلاد
1: ملك الدار؟
2: منين
1: في المصر المتحمين يجروا فيه؟ تمام.
3: ماشي، بارك الله فيك.
1: معنا الأخ علي، تفضل.
3: عندي سؤال والله للشيخ. أنا عندي أمي في الديورك من خالي عرفت، ولما طالباتها فيه قالها لا عندك عندي شيء وما تجيني.
1: نعم. أخوي علي، كانت تنقص الراديو مش تسمعنا بالسماعة.
3: أي
1: نعم، اسمعني من السماعة بس نسمع فيك.
3: باي مية مية. هاي قلت لك فهي توا حايرة، هل تقطع رحمها ولا تطالب برزقها ولا ما تعرف تعرف شو بتدير؟ عرفت.
1: حاضر حاضر بإذن الله. تمام تمام تمام إن شاء الله بإذن الله. الأخت فاطمة سألت الأسئلة يعني عن المسك، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المسك، والمسك يعني الحديث الواردة فيه سواء كان يعني الحديث العام في فضل الطيب بصفة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويأمر باستعماله ويقول حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، والأحاديث الكثيرة الواردة في فضل الطيب. كذلك ذكرت الأحاديث الواردة في فضل المسك، وأن أفضل الطيب المسك كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسك طبعا معروف عند العرب، ومعروف زمن نزول الوحي هو يعني كان من أفضل أنواع الطيب، بل هو أفضل أنواع الطيب وطيب على الإطلاق، كما دلت على ذلك النصوص السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. وحديث أخرى يعني كان السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أني كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. فالمسك هذا كما يقال هو ملك أنواع الطيب، هو أشرفها، هو أطيبها، هو اللي تضرب به الأمثال حتى يعني يشبه بغيره، ولا يعني ولا يعني هو لا يشبه بغيره. فحتى في الجنة يعني كتمان الجنة من المسك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المسك إذا كنت لاخذت أن المسك هو أنواع، يعني صحيح أن أفضلها اللي يعرف بغزال المسك هذا المسك اللي يوجد عند اليوم عند العطارين وبعض الناس يعني تقبله وبعض حتى من تقبلاش وغيره، مش هو المسك اللي موجود عند العرب السابق وضربت به الأمثال، ومش هو المسك اللي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، أو لكن هو بعض يعني مصادر يعني رديئة وما لم يحسن استخلاص المصادر، لأن المسك اللي تتابع أهل الأخبار لأنه كان يجل يعني يؤتى به إلى بلد العرب هو مسك الغزال، وبين أنه تختلف أصلا هو بروحه من يعني السابقين لما تكلموا عن المسك قالوا يختلف جودته أصلا، جودته باختلاف طريقة الاستخراج وحتى اختلاف حتى مرعى الغزال نفسه اللي يستخرج منه هو بروحه أنواع. فبارك الأنواع الصناعية الآن اللي موجودة، ففي عدة طرق في استعماله واستخراجه. فذكرت هي المصدر نسمع أنه يباع وموجود بأثمان غالية، لكن مع الصيد الشخصي ما عنديش يعني خلفية حول المكان بيعه أو مكان استعماله. نعم عند اتصال الأخ حاتم، تفضل. تفضل أخوي حاتم، تسمع فيه؟ اسمعني من السماعة.
4: أيوة السلام عليكم، شفنا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي حاتم.
4: نعم السيد أمك طيبين إن شاء الله.
1: الله يسلمك وبارك فيك أخوي حاتم.
4: شيخ بالله لو سمحت، ما حكم واحد صلاة العيد؟
1: نعم.
4: نبدو نكبره لما يدخل الإمام ينوض حد قبل نقول الصلاة قائمة يقول الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة يكملها كلها، هل هي مشروعة أن يقولها في كل عيد؟
1: نعم.
4: هذا الشيء له.
1: نعم.
4: عندي مذكرة بسيطة.
1: تفضل تفضل. إيه نعم.
4: إيه بارك الله فيك. أنا مستغرب من إذاعة الصلاة، بارك الله فيكم، تبغى إذاعة تقيم فاصلة 9 ترى مشوشة. للأسف الشديد إن في الصلاة مرات تدور بالسيارة في كاسة قوية ومرات يجوز صلاها. الأسبوعين فاتوا كنت في سفاقس. خشيت في السريع نروح للغابة معني والله نسمع فيها من سفاقس تقريبا لبن قردة. وسجلت حتى فيديو بهذا يعني من غالي لسنا فاقي فضي الله تبعتنا لابن قرنان وبعدين شوك. فأنا مستغرب أنه نفس الضغط مش باهية ولا في حد يشوك ولا
1: مخلصها. فأنت جربت 97.9 هو صار شو صار؟
4: ايه نسمع فيكم الهادي 97 نسمع فيكم دو
1: 90.9 في طرابلس في نفس فيها نفس التردد مع قناة أخرى صار تضارب، يعني هذا الإشكال اللي صار هو
4: للأسف.
1: ايه فهذا علاش يعني في تردد اخر اللي هو 97.9 يعني، وان شاء الله ربي يسر، هو في تقويات وفي بعض الامور يعني.
4: بارك الله فيكم وربيعكم ان شاء الله.
1: الله يسلمك يا حاتم وربي يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. الله يسلمك. معنا الاخ يونس، تفضل.
5: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انها طيب من يونس، كيف حالك؟
5: بارك الله فيكم.
1: الله يسلمك ويبارك فيك، الله يسلمك ويحفظك.
5: مبارك
1: امين امين يا رب
5: العالمين. في هالغربه
1: الله يسلمك ويبارك فيك، الله يسلمك.
5: بالنصر والعزل اخوتنا في غزه.
1: امين امين يا رب العالمين.
5: والله بقدر ما هو ان شاء الله ما نتعدوكمش انتم، لان الحقيقه قد ما نقولوا في حقوقكم شويه واعلم منا واعلم منا بالف مره، والحمد لله ان شاء الله ربي يجزيكم بالفضل. تو اسئله معلش زي الاخت دي تو بارك الله فيها، مساله الشيخ الدكتور عبد المحسن، والله ربع ساعه ابحر في الموضوع هذا المسك والطهاره وازاله الخيار كلها يعني ازالتها. إن شاء الله ربي يهدينا هديهم، الله نستمع إن شاء الله نستمع كويس، حتى لو استمتعنا الحلقات كنت أطلع للبريد الحقيقة في السرسال وتوصيف الوضع اللي احنا فيه، وأنتم ما خلفتوش، وطبعا ما في ذلك أمر سياسي مهم، لكن لمكاناته وديسه وبعده نتمنى نخلي أسرتنا دينا في مدينة محوجنا للأنثى والغربة اللي في بيوتنا أصبحنا للغزر الثقافي في كل شيء لولا القناة الطيبة والقنوات اللي كان الوضع يعلم الله الحال. فإن شاء الله ما نكونوش تعدينا على غيرنا، وإن شاء الله يكونوا النية خاصة لوجه الكريم، وإن شاء الله يجمعنا الله وإياكم في صلاة القدس الشريفة إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
5: الله يسلمك ويبارك فيك. سمحنا على التعدي، معلش إن شاء الله نرجعكم التواب والصواب إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين آمين. معنا الأخ محمود، تفضل.
6: ألو.
1: ايوه السلام عليكم.
6: السلام وبركاته عم الشيخ، نهارك مبارك ان شاء الله.
1: نهار طيب، كيف اخبارك؟
6: شنو الامور؟ يحفظكم لبس عليك.
1: والله الحمد لله تمام التمام الحمد
6: شيخ
1: لله.
6: سؤال صراحة، انا اما صارت موضوع قدامي صار زي ما هذا زي قدامي، فالمتعارف عليه احنا الناس يقولوا والله واعلم صح؟
1: نعم.
6: انا قلت والله ادهى واعلم يعني. فهذه يجوز يقول ادهى واعلم ولا لا يجوز شيخ؟
1: انت ما هو السياق ايش تقولها يعني؟ شنو اسمه والله اعلم يقولوا فهي لان السياق يقول يقولوا.
6: انا شيخ سؤالي يعني هل يجوز يعني هل يجوز وصف الله عز وجل بالدهاء يعني والله
1: اعلم؟ تمام تمام، وصف بالدهاء تبي تمام نوضحوا لك.
6: نعم
1: تمام، نوضح لك الجواب باذن الله. تمام
6: بارك الله فيك.
1: الاخ سعد تفضل.
7: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: تحية ليك كيف حيلة عملين معك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
7: في مشهداتك هذا اليوم في برنامج ديني والنصر إن شاء الله لفلسطين وجميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
1: آمين
7: يا رب. هذا اليوم وبارك الله فيك الشيخ وجزاك الله خير وسلام عليكم وحي فيك وفي هذا النهار المبارك. شكرا الشيخ.
1: تمام تمام. عندنا الأخ علي سأل عليه ميرات الأخت وقالت أمه يعني طالب بميراتها من خاله هو، ولكن يعني هو رافض يعطي الـ الـ الميراث. فهي الآن يعني حصل لها يعني بين الطالب بحقها وبين تقطع أخاها، فهل يعني مطالبتها بالميراث ولا الذهاب هذه المحكمة يعتبر فيه قطيعة رحم وإلا لا؟ طبعا هذه المسألة صحيح كثرت وانتشرت وعمت عند كثير من الناس، وبعض النساء فعلا يعني حتى أسقطت حقها وما تبيش يعني تزعل خوتها وبيقولك بدون مشاكل ونحو ذلك، فتنازلت عن حقها كله يعني خوفا من أن الأمر يوصل للمحكمة ويصير الخلاف والخوت مع شكل ما ونحو ذلك. وهذا طبعا ظلم مبين، وهذا غصب لهذا المال لا شك في ذلك. ما فيش شك أن الأخت هذه من الأرحام وأخوك هذا من رحمه واللي واجب صلتها متحرم قطيعتهم، وصلة الأرحام هذه من أعظم القربات وأجل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وقطعها من أكبر الكبائر والموبقات لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت بلى يا رب، فقال فهو لك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فنصيحتنا للأخ هذا ألا يجعل متاع الدنيا الفانية سببا في قطيعة الرحم، وما يعنيش هذا للأخت ما يعنيش راهو كلامنا على الرحم انك تتركي حقك وتتركي نصيبك من الميراث ابدا. لا تعارض بين المطالبه بالحقوق المشروعه حتى لو وصلت للقضاء ووصلت للمحاكم وبين صله الرحم، وعلى الناس ان تفصل بين هذا وبين هذا حقها. الناس لما تطالب به ما تبداش تتدرع بدرائع واهيه، لاني والله من اعطاها وغير كذا صبرت شويه وسنواني ما نبوش نستعجل ونمش امورنا وكذا، لكن تو وصلت المحاكم لعاد تجيني ولا عاد نعرفهم ولا هذا التلاعب يعني الشياطين بك ايها المسلم، فاحذر من ذلك. ما دام طالبت حقه شو المشكلة يعني؟ مشيت للمحاكمة وطلبت حقها وبرر للمحاكمة وتبي حقك، هذا الله عز وجل قسمها يعني، الله جل وعلا قسم المواريد وجعل لها حقا في ذلك بأي حق تتهم يعني ما لا عذر. الميراث من الأمور الواضحة جدا جدا جدا، ما فيش واحد عذر لي في مسألة الميراث. الناس يحاولوا تذرع بذراعيها في مسألة تأخير القسمة لنما لله ويعطاها مبلغ بسيط وزهيد وبالأقساط ونحو ذلك، وإما لا، لا من حقها الطالب حقها الآن وتستفيد من الآن بسعر الوقت الآن وتعطيل لها كأشهادة هو المطالب به. فذلك طالبي بحق أختي الكريمة وما عليك شيء في ذلك، ووصل الرحم وحاولي وزوريه واتصلي به، وإن أبى هو وقطع فالإثم عليه وأنت ما عليك شيء، إنه هو اللي قطع مش أنت اللي قطعتي. فداومي على الإحسان به، يعني الإحسان إليه، وادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن زي ما ذكرت لك ما فيش تعارض بين هذا وبين هذا، وعلى الناس أن تفصل بين هذا وذاك، يعني على الناس أن تفصل بين مسألة القطيعة ومسألة المطالبة بالحقوق. يعني مطالبة الأخت بحقها في الميراث ليست قطيعة للرحم، هذه مطالبة بحق شرعي فرضه الله جل وعلا لها، وكان ينتج بعض الخصومات وبعض القطيعة الإثم يقع على من قطع، لأن وبالذات الأخ هذا لأنه هو الذي منع الحق، والأخت اللي طالبت بما شرعه الله لها هذه لا حرج عليها. الميراث قسمة إلهية حددها الله جل وعلا في القرآن، والمرأة يعني منحها وحاول يعني بنديروا حجج مثل العيب والخجل والكلام هذا، يعني وانا من عاب بغير ذلك، راه هذا يعتبر أكل لأموال الناس والباطل. حتى راه الأخوات بعض من تنازلهم حياء وانت ما تعرف انها متحشمة وكذا، ولو أعطيتها وأصرت عليها حتاخذ، راك انت أكلت المال بالباطل. فطالبي بحق أختي الكريمة معليش إشكال في ذلك، واللي قطع هو الآثم، من قطع هو الآثم وليس أنت. بالنسبة لصفة ذكر عندنا الأخ حاتم سأل يعني لما يجي يعني ماذا يقول الإمام يعني في خطبة العيد عندما يأتي لصلاة العيد ويصلي بالناس صلاة العيد. يقولون يعني كانوا يقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فآخر مرة يعني قبل ما تبدأ الصلاة يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلة، ويقول الصلاة جامعة. فقال هل شيء فيها شيء وارد؟ ما فيها شيء وارد يعني من يعني في ذلك، ما في شيء وارد في ذلك. وحتى يعني حتى يعني مسألة الصلاة جامعة وغير اجتمع للصلاة ونحو ذلك ما فيهاش يعني نص واضح، يعني طبعا الوارد فيها الحديث كله في صلوات أخرى في الاستسقاء ونحو ذلك، مش في صلاة العيد، مش في صلاة العيد نفسها. لكن لو قيلت يعني مرة وأحيانا لا حرج في ذلك. ويقول أي لفظ الإنسان، أي لفظ نبقى صلاة العيد ثابكم الله والله نحو ذلك، المهم يعني يعني ما فيش دليل على هذا الأمر. بالنسبة للصلاة ونصوا عليه العلماء يعني مسألة الصلاة الجامعة، نصوا عليه علماء المالكية بعدم استحبابها، يعني عدم استحباب كلام قول الصلاة الجامعة في النداء لصلاة العيدين، ونصوا العلماء على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث صلاة الفطر والأضحى ركعتان يعني تمام غير قصة لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد خاب من افترى، وذكر الحديث له يكبر في الأولى كذا. فالخلاصة أنه لم يرد نص واضح في إكمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الحمد، والوارد هو التكبير عموما بدون أي تحديد ألفاظ، وهذه الألفاظ واردة في عموم السنة وليس من السنة التزام ذلك الأمر كأنه يصبح هو سنة، لا ليس في ذلك سنة وليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا الأخ دريس معنا عند اتصال.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله يبارك فيك يا شيخ ونوركم يا شيوخنا.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
8: إن شاء الله يا رب العالمين، وانصر أخوتنا في غزة وتبت أقدامهم وفي السودان وفي السودان وفي سوريا.
1: آمين آمين.
8: يوم المبارك يوم النصر على الصهاينة على الفرعون، يوم النصر يوم عاشوراء المبارك. والله يا شيخ أنا أبوك تشرح لهم على يوم عاشوراء ويوم عرفة. أبوك تشرح لهم على هذا اليوم المبارك الذي نصر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام على فرعون. على فرعون.
1: نعم نعم إن شاء الله. تشرح لهم
8: عن شيوخنا في المساجد وفي المنابر أن يشرحوا لهم هذا اليوم المبارك بما فيه من نصر للإسلام وللأنبياء والمرسلين يوم عاشوراء ويوم عرفة. والله فيه اللي راه ما يعرف حتى يوم عاشوراء هذا شنو المقصود منه وشنو كذا. والله ناس كبار في السن اللي فيه اللي لا يعرف ومتخرج راه تلقاه متخرج وحافظ كل يوم عاشوراء شنو قصة يوم عاشوراء ورينا القصة والسيرة النبوية فيه اللي ما عرفها فهمت ولا لا. يبوك تشرح لهم على هذا اليوم المبارك ووقفة عرفة وبوم السيرة النبوية يدرسوها لأطفالنا في المدارس السيرة النبوية العطرة للأنبياء والمرسلين والمعجزات لنبينا محمد وللأنبياء والمرسلين. هذه المعجزات يجب أن نقلوها في أطفالنا في المدارس منذ الصغر وفي المساجد ومساجد المنابر بارك الله فيهم لتلاوة القرآن بارك الله فيهم شيوخنا ومليئة بالطلبة القرآن ودراسة القرآن. والله ما انصر ديننا يا رب العالمين والله ما انصر ديننا وثبتنا على الحق. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير إن شاء الله.
1: آمين آمين آمين إن شاء الله. معنا اتصال. نعم أيوة نعم الأخ صالح تفضل معنا. ايوه نعم نسمع فيك اخوي صالح نسمع فيك. ايوه نسمع فيك اخوي صالح تفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: في ميزان حسناتك.
1: امين امين واياكم ان شاء الله اخوي صالح تفضل. الاتصال اللي بعد السؤال اللي بعده الاخ محمود سال قال قلت يعني والله ادهى واعلم يتكلم عن وصف الله جل وعلا بالدهاء. طبعا ما يجوز وصف الله يعني بالدهاء ابتداء ان الاسماء الله جل والصفات توقيفيه لا يجوز اثبات شيء منها الا اذا ورد بها نص صريح من القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه وفيش يعني فيما اعلم لم يرد وصف الدهاء في النصوص الشرعيه. الدهاء في اللغه له معاني كثيره بعض منها حسن وبعضها يعني ليس بحسن. في اللغه العربيه يعني الدهاء الفطنه والذكاء وجوده الراي في يعني في وتدبير الامور ونحو ذلك لكن له معاني اخرى يعني يعني اللي هي يعني لا تليق بالله جل وعلا ويوهم بعض منها يعني مسألة الذكاء بيستعملها بعض الناس في مسألة الخداع والمكر السيء. فإذا كان القصد هو من القصد هو إثبات يعني كمال علم الله جل وعلا وحكمته وقدرته على تدبير خلقه فذكر الله عز وجل يعني صفات أخرى قريبة من ذلك كما في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يوصف الله جل وعلا بما يدل يعني عليه من صفات الكمال العليم الحكيم الخبير القوي كلها يعني متضمن هذا المعنى اللي يعني الذي يريده اللي هو مسألة وصف الله جل وعلا بالكمال. لكن الله جل وعلا لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه إلا بما وصف به نفسه. أما إثبات صفات أخرى يعني بهذا لأن أسماء الله جل وعلا والصفات هذه توقيفية يجب الاكتفاء بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. لا يوصف الله بشيء لم يصف به نفسه حتى إن كان المعنى اللغوي يحمل دلالة حسنة حتى إن كان المعنى اللغوي يحمل دلالة حسنة فلا يجوز أن فلا يجوز هذا. الله جل وعلا زي ما قلنا أثبت لنفسه يعني صفات كمال تليق بجلاله وتضمن معنى تدبير يعني مثل الكائدين والمخادعين مثل صفة المكر والكيد وهذه تطلق يعني في سياق المقابلة والجزاء المخادعين والمستكبرين كقول الله جل وعلا يمكرون ويمكر الله لكن ليس اسما يشتق منه الوصف لذات الله جل وعلا. عندنا بعد ذلك الأخ إدريس تكلم عن مسألة يوم عاشوراء وأراد الكلام عن فضائل يوم عاشوراء وأهم الأحداث اللي وردت في في في في فضل عاشوراء. الفضائل عاشوراء يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث في
10: مستمعي إذاعة دار الإفتاء. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عشراء، منها مسألة صيام عشراء، اليوم عشراء، اليوم الخميس طبعا هو يوم عشراء، يوم العاشر من شهر الله المحرم، ووردت عدة أحاديث في فضل صوم هذا اليوم، منها طبعا هذا اليوم يوم عشراء أحد أيام شهر الله المحرم، شهر واحد اللي هو شهر محرم، وشهر محرم هذا أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله جل وعلا وذكرها في كتابه، فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يستحب الإكثار من الصيام في شهر المحرم صفة عامة يعني، وفضل عاشوراء وتسعاه بصفة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم. ويوم عاشوراء طبعا كيوم هذا كانت تعظمه اليهود والنصارى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ فسألهم فقالوا: يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وحين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذنا من هذا الحديث أن يوم عاشوراء كان في الجاهلية يعني واحد كان مكفر قريش ولا غيرهم اليهود يصومونه، فجاء الإسلام بصيامه وبقي لهذا الفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا على صيام هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث عبد الله بن عباس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، يعني فضل. وهذا الشهر يعني الشهر يعني فيه فضائل كثيرة، من الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم قال: الصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيامه سنة، ما هوش أمر واجب، لكن عاشوراء هذا يوم من أيام الله جل وعلا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فما شاء صامه وما شاء ترك. نأخذ اتصال بعدين نكمل الكلام عن يوم عاشوراء. الأخ حسين تفضل.
2: مرحبا، السلام عليكم. صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخو حسين تفضل.
2: سنة وانتم طيبين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. الله يسلمك حسين تفضل.
2: بارك الله فيكم على هذا المنصب.
1: آمين آمين. بارك الله فيكم ربي يحفظك. حد انت تفضل.
2: إن شاء الله ربي يسلمك. بالله يا شيخ، أنا عندي سؤال على $2000.
1: نعم. إيه شنو السؤال؟
2: تسمع فيه يا شيخ؟
1: إيه نعم إيه. اسمع فيك.
2: انا امس مشيت للمطر في التكتي.
1: ايه.
2: قالوا لي احنا نقدموا فيه. بس سجل على المنظومة. وبعدين من لما يطلع اسمك تعالى انهانا في المطر وصب الفلوس وخذ الدولار فيه.
1: ايه تمام، نوضحوا لك الكلام ان شاء الله
2: بإذن الله. ايه ما نتعرف شنو الحكم اللي دارته دار مستاذ او في هذا يعني.
1: تمام تمام ان شاء الله بإذن الله.
2: شكرا، بارك الله فيك.
1: فيك بارك الله اخو حسين. ان شاء الله. عندنا الاخ ابو احمد. قطع اتصال الأخ أبو أحمد. فنكمل الكلام عن عاشوراء. طبعا هو يوم عاشوراء يوم من أيام الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يعني هذا الكلام دل على فضل هذا اليوم، ولا أن صيام سنة، ما هوش أمر واجب. وحتى في عيد أخرى كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامهم وأمر بصيامه. فلما نزل رمضان قال كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. طبعا مراتب عاشوراء عدة مراتب، أفضل المراتب أن يصوم المسلم يوما قبله ويوما بعده، يعني يصوم يوم 9 يعني الأربعاء والخميس والجمعة، هذا أفضل المراتب. بعد ذلك يجي المرتبة اللي بعد اللي هي 9 والـ10، صوم اليوم أربعاء وخميس، ما يقدر يصوم أربعاء وخميس صوم خميس وجمعة، هذه مرتبة ثالثة. مرتبة الرابعة يصوم يوم عاشوراء وحده، يعني يصوم اليوم الخميس بس، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني يجوز أن يفرد عاشوراء بالصيام ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنصيحتي للإخوة جميعا يحصوا على اغتنام هذه الأيام بالأعمال الصالحة، الصيام، محافظة على الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله جل وعلا، وسائر أعمال الخير والبر. الإنسان يعني ما يغترش بعمله وما يتكلش يعني على الصيام هذا اليوم بس يعني وهو يفعل الذنوب والمعاصي، لكن الصيام هذا اليوم من الأمور التي يعني فيها يعني فضل عظيم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ذكر الأخ الأخ دريس بارك الله فيه مسألة أن هذا اليوم فيه عدة فضائل يعني، وطبعا ورد فيه عدة في بعض الحديث، والحديث هذه يعني بعض منها صحيح وبعض منها ضعيف. منها يوم عاشوراء طبعا الثابت في الأحاديث الصحيحة هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وهذا أمر ثابت بالسنة الصحيحة. لكن في أشياء أخرى يعني، واليوم اللي مثلا يوم استواء سفينة نوح، ويوم نجاة الخليل إبراهيم من النار، ويوم هو اللي رفع عيسى ورفع فيه إلى السماء، في عدة يعني كلام في هذا، لكن هذا لم يرد من وجه صحيح، وهذا الأمر يعني ما يمكنش تحديده أصلا، وفي يعني فيعني يصعب تحديد هذه الأمور من ناحية تاريخية، وما فيش أمر ثابت، فما نقدرش نقوله بصحة هذه الأشياء. يعني بعض الناس يذكر في أشياء حتى كثير يعني، فضل الله إسماعيل من الذبح، وخرج الله يوسف من السجن، واليوم اللي رد الله على يعني قوة بصره، واليوم اللي كشف الله

0: نوح وموسى عليهم السلام، هذا ثابت يعني في عدة أمور. يوم عاشوراء في الحديث كانت تصومه الأنبياء، فصومه أنتم كما جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة الفضائل هذه بحاجة إلى إثبات صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد فيه كما ذكرنا هو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. طبعا هو نفس اليوم اللي ثابت في التاريخ أنه استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، وهذا طبعا من الحدث اللي حدثت في هذا اليوم. فالأهم العبادات اللي يقوم بها المسلم أن يكثر من أن يعني يصوم هذا اليوم، ويكثر من الأعمال الصالحة فيه الأعمال الأخرى. وحتى الحديث في مسألة توسع اليوم عاشوراء وغيرها فيها كلام من أهل العلم، اللي هو مسألة توسع على الأهل يوم عاشوراء ومنوسع على الأهل يعني وسع الله عليه سائر السنة. الحديث فيه كلام عند المحدثين، والتوسع بصفة عامة مطالب به المسلم يعني بدون يعني في أي وقت وحين، وفيها أجر يؤجر المسلم عليه، يؤجر المسلم على التوسع على عياله بدون تخصيص شيء معين، يعني لم يثبت به حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان موجود الحديث في الطبراني، لكن هذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم وصححه الآخرون، لكن يعني فيما أعلمه يعني أكثر المحدثين من أهل العلم على تضعيف هذا الحديث. وإن كان يعني ذكر هذا مسألة التوسعة على الأهل والأقارب في هذا اليوم، المسألة مشهورة في كتب الفقهاء، يعني نصنا لحتى علماء المذهب أن من الأشياء المندوبة التوسعة على الأهل والأقارب في هذا اليوم، يعني بصفة عامة كلام أهل العلم وارد فيه. والعلماء يأخذون بالحديث في فضائل الأعمال، فنجد في الكتب الفقهية مسألة استحباب التوسع على الأهل والأقارب في يوم عاشوراء وأنه من المندوبات، لكن من حيث الحديث الوارد في ذلك الحديث فيه ضعف، فيه ضعف لم يعني يثبت عند أهل الحديث، لم يثبت عند أهل الحديث. فمن أخذ بذلك الفقهاء فيش بأس في ذلك في كفضيلة من فضائل العمل، لكن الحديث عليه كلام كما ذكرنا. عندنا أخونا حسين سأل لي مسألة الدولار، وقال شنو الحكم الوارد فيه. إلى الآن ما زالت دار الإفتاء متوقفة عن هذه المسألة، لأن راسلنا المصرف وبعد شهرين رد على اللي في الآلية، والآلية فيها بعض الإشكالات. قام دار الإفتاء بإرسال مراسلة لتصحيح هذه الأشياء، وهي أشياء بسيطة يمكن للمصرف فعلها، لكن ربنا يهديهم ويهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، يعني يقدروا يحلوا هذا الأمر بإشكال ويحلوا على الناس هذه المسألة وتستفيد الناس وما يضيقوش عليها في هذه المسألة، بدل ما يشوفوا أن بعض الناس يعني يأخذ هكذا بدون ما يصل. لكن رأى كثيرين متوقفين عن هذه المسألة إلى حين ورود وبيان المسألة بصورة واضحة لأهل العلم في هذه المسألة. أيضا عندنا من الأسئلة الواردة في التطبيق، ذكر يعني جرت العادة في ليبيا أن يحمموا المولود اليوم السابع لولادته وبطريقة كأنه غسل طهارة، هل هذا من السنة أم أنه فقط عادة؟ هذا ليس من السنة، يعني ما فيش حديث يعني بس أنه يغسل المولود يوم السابع واللي حمموه واللي يغسلوه بطريقة معينة زي غسل الطهارة ولا غسل نحو ذلك، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم السابع هو العقيقة، يذبح كما كل غلام مرتاح بعقته يذبح، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى العقيقة سنة، والتسمية كذلك يوم السابع لا حرج فيها، مستحب التسمية يوم السابع أو اليوم الأول كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد الليلة غلام وسميته إبراهيم، فسماه من اليوم الأول، أو يسمى اليوم السابع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى. هذه الأشياء الواردة في اليوم السابع، أما مسألة يغسلوه اليوم السابع ونحو ذلك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو من السنة. عندنا اتصال الأخ أبو أحمد، معنا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حيا ليك شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: آمين آمين، وإياكم وإياكم.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا، أنا بقدم مناسبة للمسؤولين، الله يفتح عليك ويرحم الله والديك.
0: آمين، تفضل تفضل.
1: يا اخويا نتكلم على مرضى الاعصاب.

0: يعني تو ابني عمر 10 سنوات يعني ياخذ في الكبره يعني عند الصرع يعني تو سنتين شروفيه من اليد السوداء يعني دوم الصيدليات يعني شروف يدي في الشهر دو شروب واطي شروب الواحد يكلف 240 دينار يعني تو مرضى الاعصاب يعني تو سنتين ما فيش ادويه نهائي يعني تو احنا متقاعد انا متقاعد يعني ناخذ 900 وهل يعني تو احنا يعني الدوله سنتين والله سنتين ناخذ فيه من اليد السوداء طفل ابني عمر 10 سنوات يعني تو الكبره هذه يبي شهر يبي تو شرب واد يعني بنقدم المسؤولين يعني تو شيء احنا يعني كيف يعني وين تكون نمشي يعني تو بالكلام هذا يعني وجزاكم الله خير وتحملوا فينا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
1: امين امين ان شاء الله الراس نتكلم على هذا الامر اخوي ابو احمد وان شاء الله ربي يشفي ابنك ويعافيه يا رب العالمين شفاء عاجلا غير عاجل يا رب العالمين ييسر له اموره يا رب العالمين. فمن الناس اللي وارده في تطبيق حكم زف العريس بالدف، وطبعا المساله الدف واستعمال الرجال طبعا الملكيه مساله عندنا استعمال الدف له ضوابط. استعمال الدف اولا يستعمل في الاعراس، ما يستعملش في غير الاعراس، الاعراس النكاح. وعلماء الملكيه اجازوا ضرب الدف في العرس لاشهار النكاح واستدلوا بالحديث الوارده في ذلك. الامر الثاني يعني يستعمل للنساء وليس للرجال، للنساء وليس للرجال، ونص علماء الملكية قالوا لا يجوز للرجال ضرب بالدف مطلقا حتى في العرس ولا في العيد ونحو ذلك. إذن الدف هذا يستعمل في الأعراس وبعضهم العلماء جاهز في العيد، بعض يعني استدلنا بحديث الجاريتين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مسألة العيدين فكلام يعني لكن مش محل اتفاق زي الأعراس. والمسألة الثانية يكون هذا للنساء وليس للرجال، يعني الرجال ممنوعين من ضرب الدف وإن كان في في في العرس. والمسألة الثالثة إن ما يكونش الدف هذا يعني فيه الأجراس هذه والصراصير ونحو ذلك تحدث الصوات، وما يكونش يعني مصاحب لكلام غناء فاحش ولا كلام باطل مصاحب لهذا الكلام بعض الأغاني اللي فيها ألفاظ محرمة ونحو ذلك، وما فيش اختلاط للنساء والرجال أثناء ذلك. بهذا يكون الضرب يعني يجوز الدف هذا ولا المعروف أن احنا بالدربوك. الدربوك أيضا من الأمور الجائزة في المذهب في الأعراس وللنساء، في الأعراس والنساء، وهي محل خلاف بين العلماء. كثير من الناس يسأل هذه الأيام إن في بعض انتشرت كثير من الناس يعني من يحرم الدربوكة باعتبارها نوع من الطبول وغير ذلك، وأن الوارد هو الدف فقط. لكن علماء المالكية يجوزون الدربكة واللي هي الدربوكة واللي هي الطبل، يجوزون استعمال الطبول كلها أصلا في النكاح إذا كان ما فيهاش الصراصير هذه القطع المعدنية اللي تكون في جوانب الطبل، بشرط أنها ما تكونش هذه الأشياء معها، ونص علماء الملكية على ذلك. لكن في النكاح في العرس وللنساء مش للرجال، ليس للرجال، وتكون مصاحب بكلام يعني مباح ليس كلام محرم ولا فيه اختلاط ولا نحو ذلك. هذا ضوابط استعمالها وهذا يعني المعروف في مذهبنا. عندنا اتصال الأخ صالح، تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ميزان حسناتك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك أخوي صالح، تفضل.
2: إن شاء الله طريقك نور.
1: آمين، طريقك أنت كذلك يا رب العالمين.
2: يا شيخ ولتستقبل مكالمتي، والدنيا ثانية يا شيخ، كل يوم ترفع، كل يوم ترفع. يا شيخ.
1: صحيح يا اخوي صالح، بارك الله فيك ورب يحفظك ان شاء الله ويسهل لك امورك. حتى انت معنا اخوي صالح نذكر فيك وما اقدمه.
2: لا تكفي يا شيخ، وقدمت في الدوله 35 سنه، نبي بعض الله بعض الله بعض الله، ما عندنا الا الشيخ الصادق الغرياني. بعض الله بعض الله.
1: ان شاء الله كلامك يوصل باذن الله ان شاء الله يا شيخ.
2: الله يا شيخ نبي بعد الله الشيخ الصادق يمشي اليوم يدير الاجتماع مع الاستاذ عبد الحميد الدبيبة ويقول ازيدها ما قل حاجه حتى ناخذ 1700 1800 متقاعدين. عندنا نهرب من الحوش يا شيخ، وصل صوتنا للشيخ يا شيخ الصادق كان تسمع فينا. انت بعد الله انت اللي بتدير لنا حل، انت اللي بتدير لنا، انت شيخنا.
1: ربي يسهل الامور ان شاء الله اخي صالح، وصلت رسالتك ان شاء الله ربي يسهل الامور ويسهل الاحوال. وذا الافتاء دائما طالبت مرارا وتكرارا بمراعاه هذه الفئه اللي هي الحقيقه تعاني معاناه شديده، فئه المتقاعدين اضعف المرتبات في الدوله، وبعضهم خدم 30 و40 ايام العمل، وجي الان في بعض الناس يعني ما فيش عمل مطلقا وياخذ في مرتبات اكثر منهم ضعفين وثلاثه. فالحقيقة هذه فئة مظلومة، يجب على الدولة أن تراعي هذا، ورسلنا مرارا لكن إلى الآن ما فيش حل، ونسأل الله أن يسر لهم ذلك. الأخ أحمد تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أحمد تفضل، حياكم الله.
3: حياكم
1: الله، تفضل أخوي أحمد.
3: عندي سؤال شيخ، السؤال الأول يتعلق في مسألة بلاد الأغراض الشخصية، هذه آخر فتوى للدار، هذه جائزة أم غير جائزة؟
1: متوقفة، قاعدين متوقفين فيها لين يصلحوا بعض الأشياء.
3: السؤال الثاني، أنا أشتغل في محل مواد تنظيف ومواد زينة، باهي.
1: نعم. مواد تنظيف ومواد زينة.
3: في بيع في مواد منتهية الصلاحية، أي مواد تنظيف أو غيرها، حتى مرات يمسح فيها ومرات يقول لا خلاها. أو غير جائز الكلام هذا، وكيف يعني ما حاجة منتهية الصلاحية أو غيرها. قال لي لا، الصلاحيه راهي مدينين على خاطر الجمارك، موضوع ما فيش مشكله وكذا. انا اسال عن حكم الموضوع وحكم الشغل هنا. مش عارف، مع العلم ان الشيخ انا صاحب عيله ومرتب، مرتب ما فهمتش.
1: ان شاء الله خير، ان شاء الله خير باذن الله اخوي احمد، ونوضحوا لك هذا الامر. نعم، الان عندنا فاصل قصير، بعد ذلك نرجع للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. فاصل قصير وبعدها نعود إن شاء الله تبارك وتعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والدعني من
2: ذاع،
1: بارك الله فيكم
2: وجزاكم
1: الله خير من
2: المنابر. سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. لأي اتصال يرجى الاتصال على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00. عندنا الأخ أحمد سأل عليه أن يشتغل في محل مواد تنظيف ومواد زينة ونحو ذلك، لكن صاحب المحل بالنسبة للبضاعة المنتهية صلاحيتها أحيانا يتخلص منها، وأحيانا كثيرا قال يتركها ويقول لا، هو أصلا هذا دليل على خاطر الجمارك ونحو ذلك. بضاعة البيع البضاعة المنتهية الصلاحية هذا أمر غير جاهز، وفيه غش وفيه تدليس وفيه خطر وضرر صحي على الناس، وفيه أكل المال بالباطل ودعاوى يعني بعض الناس قصة أنه هو غير مضر وإلا نحو ذلك، وهذه موجودة رأي يعني مسؤولنا عنها مرارا وتكرارا، ويدعي بعض الناس أنه شنو أنه يعني لا هي ملهاش اسمها. لا، هي لماذا وضع التاريخ الصلاحية هذا؟ لضمان جودة وسلامة المنتج، وهذا واضح. انتهاء المدة يجعل الأمر هذا عرضة للفساد أو فقدان الفعالية، وهذا يسبب ضرر للناس، والقاعدة الفقهية المشهورة تقول لا ضرر ولا ضرار. إذن يجب يكون واضح للناس جميعا أن مسألة الدعاوى اللي تذرع بها بعض سمعت المواد الغذائية، لا والله كليناها وكلاها وما صار لهم شيء، هو كذا ودارينا لقطر من قال الكلام هذا؟ هذه أعداء الرأي واهية جدا جدا جدا. هذا معروف في العالم كله، مسألة كل شيء له فعالية وله مدة معينة، وإذا نقص على الشيء هذا ممكن سبب ضرر، ولهذا وضعت هذه الأمور. صحيح أن الأصل في البيع الحل، وأن الأصل في البيوع كلها الجواز، إلا ما نص الشرع على حرمته، لكن هذا في أسباب لتحريم المنتجات منتهية الصلاحية، نوضحها بعد ما نأخذ المكالمة. عن اتصال أم حمزة، تفضلي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعاونك يا أخوي إن شاء الله.
0: آمين وإياك. آمين.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. والله يا شيخ نبي نسألك على السلفة بتاع المصرف.
0: أي. المرابحة هذه بتاع السيارات ولا ما هي؟
1: نعم.
0: مرابحة، ما في السلف في المصارف الآن هو.
1: مرابحة في سيارات قالوا.
0: باهي نوضح لك النقطة أم حمزة إن شاء الله بإذن الله.
1: في سؤال
0: تاني
1: معلش.
0: تفضلي.
1: سامحني. قلت عندي دبل باهي. نسمع فيك يا شيخ.
0: نسمع فيك.
1: ايه وخدمت عليهم عمر، بالنسبه للولاد يعني واحد من الولاد تجوز ومره طيبه وفخيار، لكن احنا عايشين بالايجار، وعندي ولاد الثاني ناخذ له في التضامن، واللي خديت واللي يعني ولدي هذا اللي عنده العويله خديت قلت خزينه قطع طرد ونفاها وسجلتها باسمه، وولادي بدل قلت له شيء ما عنده شيء الحق يعني، حتى معيش انا اخذ فيه بصدر، لاني احتجت للايجار واحتجت وحوش نزليه في الازاله، ومانيش عارفه والله ضميري مذنبني بحد، مانيش عارفه كيف، هل نقسم عليهم القطعه؟ هل هو ذهنيا شويه هيك؟
0: تمام.
1: ايوه ان شاء الله، بارك الله فيك
0: شيخ. ان شاء الله اختي محمد نوضحوا لك المساله ان شاء الله يا ابو العالمين. نعم، فمساله الفقهاء والشرع بين ان الاصل في البيوع الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول احل الله البيع وحرم الربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني والشرع حرم بعض البيوع اللي إذا اشتملت على محظور من المحظورات زي الغش ولا مخادعة ولا احتكار ولا نحو ذلك من الأمور، وحذر التجار وأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى، وأمرهم بالصدق والبر في التجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما جاء في الحديث قال أحد الصحابة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون يعني بكرة، فادهم يا معشر التجار. والتجار انتبهوا ورفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم، قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله جل وعلا وبر وصدق. هذا الحديث فيه تحذير شديد للتجار أن يلتزموا بهذه الضوابط التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله جل وعلا والصدق والبيع المبرور، البيع اللي ما فيه شيء أي محذورات وما فيه شيء غش وما فيه شيء أي أمر من هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. فالفقهاء بيّنوا تحريم بيع المنتجات منتهية للصلاحية، وهذا الأمر يعني بالذات في المواد الغذائية وبالذات في الأدوية وبالذات في بعض الأمور اللي هي لها علاقة بالناس، لها علاقة ببشرتهم وبنفسهم بالتنظيف ونحو ذلك، هذا يعني القوانين والجهات في الدولة حددت مدة زمنية ينبغي عدم تجاوزها عند تداول هذا المنتج والاستهلاك هذا المنتج. وهذا من تحدد الشركة المصنعة، ما حددتهاش وحدة آخرين ولا نقول لا لا لا، الشركة المصنعة لهذا المنتج وعارفة مكوناته وعارفة أموره وفقا للوائح وقوانين معينة، يعني وحتى ما يتعرضش للفساد ويجعل هذا المنتج غير صالح للبيع، تداول شنو والاستهلاك الإنساني، دولة شنو؟ دولة صلاحية. فأنت بيع الإنسان بضاعة منتهية صلاحيتها والاستعمالها هذا خير، هذا فيه غش، نهى الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم عنه. أنت كان تقول لجماعة اللي تبيع لهم هذا تقول لهم أنه صحيح صلاحيتها، ما حدش يأخذ منك، ما حدش يأخذ منك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، ما من غش فليس مني، وما غش فليس منا. والخداع والمكر والخداع في النار، والمكر والخداع في النار. والعلماء لما تكلموا عن الكبائر ذكروا من كبائر الذنوب مسألة الغش والكذب وكتمان العيوب التي يعني يستحق صاحبها حتى اللعنة. فبعض الحديث من باع بيع لم يبينهم لم يزل في مقت الله جل وعلا ولم تزل الملائكة تلعنه. واللي طعم ما فيش بركة، يولي اللي تبيع فيه هذا ما فيش بركة، ممحوق البركة. النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ما صدق البيان راهي طيعي صلحيت راهي هدي كذا راهي ها. يبارك الله جل وعلا لك في البيع. قال: وإن كتما، زي اللي ضاع يمشي فيها ضاع صلحيتها منتهي وغيرها، شن قال؟ وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إنسان لما تمحق منه البركة والناس يتساءل كثير يقول: كني والله صرف شهر صرفت 10,000، شهر صرفت كذا، صارت لي السيارة صار لها مشكلة، وهذا صارت لك كذا، والوعي مرض وكذا. هذا من أسباب ذلك. نزع عندما تنزع البركة منك أيها التاجر حتى 10,000 مسدوكش في الشهر، حتى مرات 15. علاش؟ لأن البركة نزعت بسبب فعلك الحرام، والإنسان اللي ربي يبارك له فيه. ولهذا تستغربوا أنتم في عائلات تأخذ في مرتب ضمان 920 ويسألوا كثيرين، يقول لك: أنا حاير كيف أصلا هندا 900، كيف عايش، كيف يأكل، أنا ما سدوش فيه حتى 3-4 أيام 5 أيام كيف هو؟ لأن الله جل وعلا طرح في هذا المال البركة، وأنت نزعت منك البركة، فأصبحت تنفق أموال كثيرة ولا تستفيد منها، وما تشكادة تندي روحها قريب يعني تدخلنا في روحك يعني. فهذا يجب أن يكون واضح للتجار في هذا. أيضا مسألة البضاعة المنتهية صلاحيتها فيها ضرر لصحة الناس، من أهم مقاصد الشريعة المحافظة عليه النفس والمحافظة على العقل. لذلك حرم الله جل كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان ولا جزء منه، وعن الكليات الخمسة الشريعة بحفظ الكليات الخمسة، يحفظ النفس والدين والنسل والعقل والمال. والقاعدة الشرعية تقول: لا ضرر ولا ضرار. ففيه أضرار على الناس تترتب من جراء البضاعة المنتهية صلاحيتها، لهذا منعت وفقا للقانون. فأكل المال بالباطل، نتأكل في مال بغير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لكلها أحاديث تبين حرمة أكل المال بالباطل. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالإنسان اللي بيع بضاعة يعني منتهية الصلاحية ولا أي شيء، يعني ولا يقدم مستندات ولا حاجات مزورة ولا مصطنعة ولا علامات كاذبة ولا يطمس البطاقات ولا يغير في بعض الأشياء والعلامات المدونة يغير فيها الصلاحية يغيرها هيك هي بتاريخ معين، هذا كله من أكل المال بالباطل. وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فأي فعل من هذه الأفعال يغير فيها البضاعة المنتهية صلاحيتها ولا يغيرها ولا ما يخبرها، هذا كله من المحرمات. لهذا بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيها والمساعدة عليها وبما فيها، أخونا الكريم اللي يتصل اللي سأل يقولك لا يجوز المشاركة فيها ولا المساعدة بأي أمر من الأمور، يلتزم بالشرع ما فيش باس في العمل معه. إذا أراد أن يخالف الشرع ويكتم هذا العيب ومبينش للناس فهذا حرام أن يبيع هذا، وحرام العمل معه والمشاركة والمساعدة بأي صورة من الصور. والله يغنيك عنهم. لأن الأخ الكريم قال ما عندش إلا هذا الأمر، أن نقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فترك هذا أمر لله والله جل وعلا سيعوضك خيرا من هذا بإذن الله تبارك وتعالى. الإنسان اللي يفعل هذا الأمر هذا مخالف للشرع، ارتكب الغش وكتمان العيوب وأكل المال بالباطل وألحق الضرر والغرر بالناس في اقتصادهم في معيشهم، ويجب أن يبلغ عن هذا الشخص، ويجب على الجهات الرسمية في الدولة أن تعاقب هؤلاء الأشخاص بالعقوبات القانونية اللي هي تردحهم عن التسبب في الضرر للناس، عن التسبب في الضرر للناس. وهذا أمر ينبغي للناس ألا يتساهلوا فيه. عندنا الأخ أم حمزة سألت سؤالين، سؤالها الأول عن مسألة المرابحة، يجوز أخذ مرابحة من المصارف إذا تثبتي وكان التعامل مع المدقق الشرعي للمصرف بشرط كان تبي فلوس سيولة كاش، ما تبيعيش للمعرض اللي اشتري من المصرف بري خد السيارة ولا الأتات ولا المواد البناء اللي هي التقديم، وبيعيهم في مكان آخر ليس المعرض الذي اشترى منه المصرف. طيب عندها سؤال آخر، قالت عندها ابنين، واحد يعني تمام الأول وتجوز وسعداته وخذتها قطلع، والثاني يعني عنده شوية أمر دهني شوية دخل دهني بسيط، لكن أنا عنده مرتب ضماني وما أخذت لاش القطعة وما عندهاش أرض وربما ما تحصلش الآن، فيعني يعني يمكن التواصل معهم اثنين بحيث أنه يعطوا يعني القطعة إما تكون بيناتهم مناصفة أو يبني دور تاني فوق أخوه مثلا أو يسمح له بالبناء فوقه، حاولوا تواصلوا بينهم وهكذا تكون أعدل. يعني العدل، الإنسان مطالب بالعدل، مش بس الإنسان إنه مثلا كان نيته بيخدمهم بالزوز فالأول يعني خدمه والتاني ما متمكنش، ما نقولوش مثلا هذا فيه ظلم ونحو ذلك، لكن الأخ هذا يعني ربما ما تتحلاش الفرص اللي تتاح للآخر الأول، ربما يقدر يخدم ويمشي أموره بعدين ونحو ذلك، ربما لكن الثاني مع ظروف الحياة ما يقدرش يسلك نفسه ويسلك أموره. فالأولى كان قدرت يعني بما أن القطعة كان بيدك الأمر هذا ونحو ذلك وتقدر يعني تكون باسمهم التنين أو تقسم بينهم أو يكون يبني الأول والثاني تساعدي في بناء الدور الثاني حتى ملحق بسيط وغير ذلك وتسهيل أموره، هذا يكون أفضل وأولى. يعني لكن معليش حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ أبو همام، تفضل.
2: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لا يا شيخ مستفسر منك، ما عنديش راجل بدي نسمي معليش أنا في السبت وحاليا صايم بالعشورة، لكن ناخذ الخضره كل ثاني برج نصرف بالله عاد بفتح حتى تصلي
0: ثلاثه. كمل صيامك وصيامك صحيح ان شاء الله، ما دام ناسي كمل صيامك وصيامك صحيح وما لك شيء ان شاء الله.
2: نكمل ان شاء الله.
0: كمل صيامك وما لك شيء ان شاء الله.
2: بارك الله فيك. نعم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. كانت هذا صيام النفل، وصيام النفل بصفه عامه نص علم المكيانه من أكل أو شرب ناسي يتم صومه ولا قضاء عليه في مسألة النفل حتى عند المذهب، وعند الجمهور أيضا ما فيش إشكال حتى في الفرض ولا في النفل أصلا. عندنا سائل في تطبيق سأل قال الناس نسمع بالطلاق البائن وما عرفت شنو هو الطلاق البائن وشنو هو الصور شنو هو الطلاق البائن اللي يتكلموا عنه. الطلاق البائن الطلاق اللي هو ما فيش رجع للزوج على زوجته، ما يقدرش يرجعها هو إلا بعقد جديد. في صورة من صور الطلاق البائن ما يقدرش يرجعها إلا بعد أن تتزوج غيره، اللي هو الطلاق الثلاث، طلقها ثلاثة اللي هو البائن بينونة كبرى، هذه الصورة الوحيدة اللي هي بينونة كبرى. هذه لا يستطيع الزوج إعادة المطلقة إلى عصمته حتى تتزوج غيره، هذا الطلاق ثلاث. لكن البائن بينونة الصغرى هذا يستطيع الزوج إعادة المطلقة بعقد جديد بدون حتى ما يعني أن تتزوج غيره. وهذه لي صور، الصورة الأولى اللي وهذه أربع صور هم. الصورة الأولى اللي هو الطلاق قبل البناء، إذا يعني عقد عليه عقدا وقبل الدخول أطلق، هذا يقع الطلاق بائن يقدر يرجعها لكن بعقد جديد. الطلاق بالخلع، لما الخلع يعني اللي هو الطلاق بعوض، المرأة أعطت عوض وطلبت الطلاق وطلقت عليه عوض، والطلاق بالخلع هذا يعد طلاقا بائنا عند المالكية. الطلاق اللي انتهت العدة يعني طلقها طلاق رجعي عادي يعني وانتهت عدة المرأة، خلاص هذه بانت منه بينونة صغرى، وله أن يراجعها يعني بعقد جديد، يخطب من جديد وإذا قبلت به يدير عقد الجديد. والأمر الأخير اللي هو أي طلاق أوقع القاضي، أي طلاق أوقعه القاضي، كل طلاق أوقعه القاضي هو طلاق باين، إلا طلاق المستثنى منها المولي والمعتبر النفقة، والباقي كله أي طلاق أوقع القاضي هذا طلاق باين. هذا هو المقصود بالطلاق الباين. الطلاق الرجعي طبعا فيه فرق بينه وبين الطلاق الباين. الرجعي يقدر يراجع الزوجة ما دامت هي في العدة بدون عقد وبدون ولي وبدون صداقه، الشهادة هذا مستحب فقط، واجب النفقة على الزوج ما دامت الزوجة في عدتها، واجب النفقة على الزوج. وإذا مات حتى واحد من الزوجين أثناء العدة يعني ترثه وكذلك يرثها المتزوج فترة العدة. طبعا الزوج يعني ما يقدرش يتزوج بمرأة يحرم الجمع معها، زي مثلا يتزوج أختها ولا خالتها ولا عمتها، لأن هي قاعدة زوجة، قاعدة زوجة. فهذا هو الطلاق الرجعي والطلاق البائن، الفرق ما بينهم وصور الطلاق البائن زي ما ذكر الأخ الكريم. هذا عندنا سائل آخر قال أنا قلت يعني أنا ربي يلعني كان إن كذبت في كلامي. طبعا هذا اللفظ ما يجوزش، لا يجوز اللفظ، لا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولا يلعن غيره، لأن اللعن شنو معناه؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، يعني من أعظم المخاطر يعني يلعن الإنسان نفسه، وقد يستجاب دعاء وتقع عليه اللعنة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل لعن جملا، رجلا لعن جملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يعني يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالواجب على المسلم أن يتوب من لعن نفسه، هذا اللي قال أنا كان ملعون، كان صلي كذا كذا، ولا كان قلت كذا وكذا، ولا كان كذبت في كذا، ما يجوزش هذا الأمر. حتى هو كان صادق، وعارفين صادق بعض الناس من جرد الحماس متاعه يقول في ألفاظ يعني ما تليقش، فبالتالي هذا اللعن ما يجوزش هذا الأمر. وهو الأخ الكريم هذا عنده سؤال آخر قال لفظ مثلا ينعن وانعل، هل هذا الفاظ اللعن لما نقول مثلا ينعن كذا؟ طبعا هذا هو لعن، نعم هذا لعن، هذا اللي يقول مثلا انعل كذا ولا ينعن كذا، هذا يا عن الفاظ اللي يقول بعض الناس، هذا اللفظ لعن، هو كان قال يلعن كذا، فهذه هي لعنة، وهذه لغة البلاد يعني تدل عليها السياق، ودل عليها السياق تدل لأن هو لعن غير يعني صار إبدال في الحروف، وهذا موجود حتى في لغة العرب يعني، حتى يعني حتى وإن كانت السامع ما فهمش منه يعني مثلا أنه يقصد اللعن ولا نحو ذلك، وإذا نطق بغير لفظه الفصيح والله إبدال اللام والنون هذا موجود منتشر في لغة الناس، حتى عند العرب الفصحاء قديما يعني اللام يبدل فيها نون والنون لام، فهذا المقصود به اللعن، واللعن هذا أمر محرم، لا يجوز للمسلم أن يلعن غيره، ومن لعن شيء لا يستحق اللعن هذا عاد اللعن عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم يعني تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، إلى الذي لعن، فإن كان ذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. لذلك اللعنة يرجع له بيولي لصاحبه. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ويحذر من سب أو من السب ومن اللعن، وهذا كله محرم، والألفاظ اللي يقول فيها الناس هذه إن عنك لعنك هذا كله يقصد به اللعن. وإذا يعني كان معها لفظ الدين فهذا سب لدين الله جل وعلا وسب لله تبارك وتعالى، وهذا كفر، والتوبة واجبة من هذا الألفاظ كلها، هذا من الألفاظ الفاحشة البذيئة. المسلم يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فيجب على المسلم يترك هذه الألفاظ والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا السائل الساخر قال أني سألت سؤال، وأنه عمي متوفى في حرب الشاد، وراتبه من يعني ما زال ينزل، وكل فترة المبلغ يتقسم بين الإخوة، وأنا والدي متوفي، هل إخوتي وأخواتي المتزوجين لهم حصة في الفلوس؟ أجبتموني أن وزارة الشهداء هي اللي تحدد، فسامحني يا شيخ أنا نبي، المفروض أنتم تفتوا في حاجة زي هذه وأنتم الأولى بذلك. هو أخي كريم، مش نزال فتالة ما تقول لك شوف وزارة الشهداء ولا الضمان في مسألة المرتب هذا، مش لأن احنا من أبوش نجاوبه، لأن المرتب هذا ليس ميراثا. المرتب تو كان ميراث، أي واحد عنده ترك ميراث يبعث لدار الإفتاء في التطبيق ولا في الهاتف ولا الاتصال، ونجيبه ونقسم له المال كما شرع الله تبارك وتعالى، ويكتب القيمة ونقسمه له، ما فيش إشكال، بكره ما ياخذش اليوم حتى ساعات، يراسل على التطبيق ما يفوتش 24 ساعة يكون الجواب عنده مقسم المبلغ كامل. لكن المرتب هذا الذي يعطى للناس بعض بالتقاعد والله للشهداء، الدولة هذه أعطتها، الدولة أعطت لي مات في مكان مولان في الفلانية وفي المعركة الفلانية وفي بعد الحرب الفلانية، دارت لهم مرتبات، هذا ما هوش ميراث، هذا ما هوش ميراث، هذا من اللي أعطاه؟ أعطتها الدولة، تقسم الدولة. أنا ما جيتني ويجيني واحد يقول لي مثلا تعطي ما في فلوس يجين كذا اللي من نعطيهن، الدولة قالت للأب والأم يمشي للأب والأم، قالت للأبناء يمشي للأبناء، قالت للأبناء لعمر كذا والبنات لعمر كذا يمشي كذا. وهي الدولة أصلا عندها فرق بين مرتب الضمان وبين مرتب الشهداء، مرتب الضمان يمشي للابن ال 18 ويحولوه، والبنت اللي تتجوز وبعدين يحولها، والمرأة كان ما عندهاش مرتب إلى أن تموت، وهذا درته في الضمان، وتجيل للشهداء درت أمر آخر، تعطي حتى مات للأخ والخوت ويستمر مدى الحياة وبضوابط معينة وضوابط، لأن هي من أعطت المال وهي التي توزعه. أنا من عرم ما عندناش طريقة لتوزيعه لأنه هو اللي عاطية، لما نجيش له حتى في الحنية العادية واحد عاطيه فلوس نقدر نقول أنا شرع قال كذا، ما فيش دليل شرعي يحدد ذلك، فهي أعطية من الدولة، هي التي أعطتها وهي التي تحدد الجهات المستحقة لها. فدرفتها ما تقدرش تتكلم عن هذا، وإنما لما يجينا السؤال لمرتب الشهداء نقول شوف وزارة الشهداء والمفقودين هي الجهة المخولة بالتوزيع، وعندهم قانون هم يحدد في ذلك أمتى يعطاها، أمتى يأخذ الأب والأم، وأمتى يقسموه الأب والأم، وأمتى كان ما فيش أب وأم يأخذوا الإخوة ولا ما يأخذوش، في قانون يحدد هذا الأمر بدقة وينهي خلاف، وهي الجهة المانحة وهي الجهة اللي تقسم هذا المبلغ. عندنا اتصال، الأخ عبد السلام تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله. يا أخو عبد السلام كيف حالك؟
3: الله فيكم فيك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك تفضل.
3: أخذنا سألك صح العام
0: تفضل تفضل، ما نسمعش مش صوت مش واضح كويس.
3: التأمين الصحي.
0: التأمين الصحي، تبي التأمين الصحي هذا بتاع المتقاعدين.
3: هذا هو متقاعدين وغير متقاعدين.
0: أما هو متقاعدين بس زيرين ولا هم ولا تمام. نوضح لك، نوضح لك التأمين بأنواع إن شاء الله بإذن الله. حاضر. نعم، هذه سألت على يعني يعني الأرضاع للطفل اللي تركته قال تركته أرضاع طفلي الحليب الطبيعي وأرضعته الحليب الصناعي رغم مقدرتي على ذلك، هل أنا آثمة أم لا؟ طبعا الرضاعة هي حق ثابت للرضيع بحكم الشرع، الله جل وعلا يقول يعني والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني الأم واجب لها ترضع ابنها الرضاعة الطبيعية إن كانت في عصمة الزوجة، إلا إذا تراضوا على هي والوالد، هي والوالد الطفل بأنه يرضع شخص آخر، هذا ما فيش إباس، والعرب كان موجود عندهم هذا الأمر، يعني كان العرب السابق يعني موجود عندهم اللي هو أن العمل قديما عند العرب قبل الإسلام أنه يرضعوا الأطفال عند المرضعات، الأم ما تقومش به في الغالب، واستمر العمل هذا حتى في إصدار الإسلام، والإسلام لم ينهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك ودل على ذلك على الجواز. إذن مسألة الإرضاع الطفل الحليب الصناعي وبيكتفوا به بتحوله من الإرضاع بالحليب الطبيعي وترد على الحليب الصناعي جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يوافق الزوج، الشرط الثاني عدم تضرر الطفل بهذا الأمر. بهذين الأمرين ما فيش بأس في يعني ترضع الأولاد الحليب الصناعي بسبب بحيث أنهم يتضروش، لكن ننصحها بكل ما استطاعت أن ترضعهم الحليب الطبيعي أفضل، وهذا يعني كما ينص الأطباء ونحو ذلك أن يعني فيه بدأت الأشهر الأولى فيه يعني فيه يعني فائدة كبيرة للأطفال، وبالتالي كلما أكمل الرضاعة الطبيعية بدأت الأشهر الأولى هذا أولى، لكن رضاعة حليب صناعي ما فيش بأس، لكن بشرطين، توافق الزوج يوافق الزوج على ذلك ولا يتضرر الطفل بهذا الأمر. عند اتصال الأخت عفاف، تفضلي.
4: هلو.
0: أيوة نعم تفضلي أختي.
4: مرحبا يا أخوي. مرحبا يا شيخ.
0: أيوة أهلا وسهلا تفضلي.
4: أشكرك على برنامجك
0: الطيب العظيم. الله يبارك فيك أختي تفضلي.
4: والله وخيم صاير هاي الموقف هيك أرقني شوية.
0: إيه تفضلي إن شاء الله خير يا ربي.
4: والله شوف نقول خشب عليه من نسأة.
0: نعم.
4: حية كبيرة.
0: إيه.
4: ما قدرناش نجت لها حق حدثت حق النار.
0: نعم.
4: عشان أنا فقط مطفية يعني أرقني الموضوع كذا بقى تعبانة منه جدا.
0: تمام مطهورك أختي إن شاء الله.
4: إن شاء الله خير يا أخي.
0: تمام. الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله، الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا رقم سلام سأل عن التأمين الصحي للمتقاعدي، التأمين الصحي بصفة عامة، تأمين على نوعين، كانت الدولة هي اللي تقوم به. وما فيش يعني شركات وسيطة ونحو ذلك هي تأخذ الدواء وتشتريه وتعطي فيه للناس، هذا الأمر ما فيش إشكال، يعني الدولة هي تكفلت بذلك، وكان في شركات لابد يكون تأمين تكافلي ما هوش تأمين تجاري. عندنا يعني سألت لقى عفاف قد في أفعى أتتهم وقاموا بقتلها، وما ما قلتش طريقة لقتلها إلا بالنار، فهل في ذلك إثم ولا لا؟ طبعا الأصل هو يعني في مسألة النار لا يعذب بالنار إلا رب النار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه الأمر هذا ليه استثناءات، إذا ما فيش وسيلة أخرى للتخلص من خطرها الشديد والمباشر إلا بالحراق أنا ما فيهاش بس، إذا التحريم هذا اللي هو يعني منع حرق أي كائن حي بالنار، هذا على سبيل يعني إذا كان ما عندكش وسيلة أخرى، فالأصل هو أحد الإحسان في القتل بالضرب ولا نقطع رأسها بالموت سريع وبأقل ألم، لكن إذا هاجمت الأفعى الإنسان ولا شكلت خطر عليه وعجز عن قتله بالآلات الحادة ولا الضرب وما فيش وسيلة لدفع شرها إلا بإلقائها في النار ولا حرقها، هذا من باب دفع الضرر ومن باب الضرورة، وما فيش بأس في قتلها بأي طريقة يمكن في ذلك الوقت، ولا حرج عليك أختي الكريمة في ذلك، وما يعني ما تفكريش في هذا الأمر كثيرا. ناتي مازالت عندنا مسألة، مازالت بعض الأسئلة الأخرى على التطبيق. هذه سألت الأم، قالت دعيت أولادي في الغضب وندمت على ذلك، فيعني هل يستجيب الله لي ذلك أم لا؟ ورد في عدة أحاديث أن من الأدعية المستجابة دعاء الأم يعني على ولدها، لكن لابد من قيد هذا الأمر، بنقيده أو نعطوا نقطتين يكونوا واضحات للناس في هذا الأمر. الأمر الأول من فضل الله جل وعلا أن الدعاء اللي يصدر في لحظة يعني بغير قصد ويصدر حال الغضب أن هذا الدعاء لا يستجاب. الله جل وعلا يقول في القرآن في سورة يونس: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهذا للأسف نشوف فيه في كثير من الأمهات، ما فيه الصبر في لحظة الغضب، الصغار لم يتعارك وتبدأ تدعي عليهم بالمرض وجاك وجاك وذاك وكذا وكذا وكذا، هذا الدعاء ما يجوزش. لكن من رح والله ولو استجيب كل نسوينا بيندمن وكل أمهات بيندمن، لكن شنو الله جل وعلا يعني من حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على أموالهم في حال الغضب وفي حال الضجر، لأن الله يعلم منهم أنهم هم قاصدين هذا الأمر، لذلك لا يستجيب الله لهم. هذا كله يعني لطفا ورحمة بنا، فالله جل وعلا لطيف رحيم. الأمر الثاني، استجابة دعاء الأم على الولد أمتى تكون؟ تكون عند ظلم الولد لها ولا عند عقوق الولد لها؟ مش أي الأحوال. أحيانا في بعض الأمهات تدعو على الابن وهي الظالمة. إذا كانت الأم ظالمة ما تتخذش المسألة هذه ذريعة زي ما يفعل بعض الأمهات، يعني بعض الأمهات تمنع في البنات من أخذ حقها في الميراث، تقول كان طالب بحقه كان يدعي عليكم أن نسامنيش مسامحاتك، هذا ما يجوزش. وعدم سماحها ما يضرش، سامحت ولا ما سمحتش، لماذا؟ لأن هي الظالمة، هي المتعدية. والعلماء ذكروا في دعوة الوالد على ولده أمتى، قالوا إذا ظلمه ولو حتى بالعقوق، لكن أمتى تكون دعوة مستجابة؟ إذا ظلم الابن الوالدة، يعني مش في في في كل الأحوال، مش في كل الأحوال، هذا محل أمتى لم يكن فيه عقوق وفي نحو ذلك، والتحريم والخطأ كان من الابن مش من الأم. لكن الأم تريد أن تستعمل هذا الأمر زي السيف وتستعمله في في في يعني في في في الحرام، لا يستجاب الدعاء لها، ما يستجاب لهاش لما تكون هي ظالمة تريد أن تفرض أمرها ودورها وظلمها وتسلطها على الأبناء، وتريد أن تتسلط بدعوة مسألة الدعاء والدعاء والسماح ومنش عاطتكم، لا، هذه الأمهات ما يجوز لهم هذا، ويجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وعلى الابن أن يفعل الحق ويقول صح، والدتك برها وتودد لها وسيرها حتى لو كان منها خطأ، لكن مش يعني أنك يعني سيتنازل عن حقوقها والله يفعل المحرمات خوفا من هذا الأمر، لا، الله لا يستجيب لها إذا كانت ظالمة، فأنت أقوم بالحق والعدل، ومع ذلك داري أمك وساهم وحاول تبرها بالتي أحسن. لكن على الأمهات أنهم يتخذوش هذا الأمر زي السيف يحاربوا به الأبناء ويمنعهم من أخذ حقوقهم ومن مطالب حقوقهم، ولا يحاولوا يمنعهم هذا الخطأ. بعض يعني البنات وبعض الأبناء يشهد بالباطل ويشهد بالزور مع أمه ولا مع أبوه، وخايف لا لأبوي ما نقيت ليش حل، لا لا لا لا، إياك أن تشهد بالباطل ولا تشهد بالزور، ولا تعرف أن والدك ولا والدتك عندهم الكذب، ولا أن في هذا الموقف هم مخطئين كاذبين وتشهد معهم بالباطل، فليحذر المسلم من ذلك، ما يفيداش هذا الأمر، ما هوش بر، هذا عقوق لهم أكثر يعني من برهم، ما تقفش معهم على الباطل. إن اتصال الأخت فاطمة، تفضلي. الأخت فاطمة معنا.
5: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: هيك تحك شيخ.
0: الحمد لله.
5: أنا معلش أنا عندي سؤال لو سمحت.
0: إيه تفضلي تفضلي.
5: زيدي فضلك شيخ. معلش أنا طبعا كنت متزوجة مرتين، تمام؟
0: نعم.
5: أيوه، وفي هذا رجل الثاني طبعا الطريق الثاني يعني حملت منه،
0: نعم.
5: وأنا قلت لي دار لفتاء هالشي هذا، في هذا هم أعطوني التفسير.
0: أعطوك ماذا؟
5: هم في أهلي قلت له هو ولدي وهو في بطني، أنه هو ولد حلال، لكن هم عارفين أنه ولد حرام قبل ما قتله، فلهذا قتله. تمام.
0: كيف أجبروك على الجهاد ولا كيف يعني؟
5: في شهر الرابع هو في بطن قتله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: المهم كلمت أنا دار الإفتاء وأعطوني التفسير، قالوا لي كان هجاك راجل بري، وأنا طبعا جاني الراجل وقالوا لنا ما فيش نصب، يعني شو الحل عندك؟ وأنا الحق ما دري يعني أنا أطلع من الحوش.
0: هم منعوك يعني من الآن من الزواج يعني بحجة شنو؟
5: نعم.
0: منعوك من الزواج بشنو الحجة؟
5: ايه والله يعني خاطر انه قالوا لي انه لما كنت مع طريق خنتي والولدة اللي كنت في حامل بيها انه ولد حرام،
0: وهذا غير صحيح. هو يعني
5: هذا يعني شيخ بد التفسير، يعني الزواج ما همش متزوجين، وفي نفس الوقت انا مريضة وعندي برد وهمش مهتمين بي، يعني شو الحل يعني عندك؟
0: الحال تمشي القضاء إذا منعك الولي إذا منع يعني مريته من الزواج، القاضي هو اللي زوجها.
5: مش بوي منعني، أخوتي هم اللي منعني.
0: إيه ما هو وليك تو الإنسان، الولاية في النكاح ترى توبية، الولاية للابن كان عندك شيء من الولاية للأب، الولاية للأب بعدين تمشي الإخوة، تو أخوك هو وليك في النكاح، ما تقدرش تزوجي بدون ولي بدون أخ يعني، فمنعوك تمشي للقاضي هو اللي يزوجك القاضي يعني، خلاص تسقط الولاية إذا كان عضل. إذا منعوك من الزواج من غير عذر شرعي هذا عضل اسمه، وتمشي للقاضي والقاضي هو يزوجك يعني.
5: صحيح، بارك الله فيك شيخ.
0: آمين. طبعا هو بعض الامور هذه الحقيقه تحتاج الى ديما سماع من الطرفين، ما نقدرش نحكموا ديما بقول واحد. فاذا كان في ظلم من الاخوه لاخته عليهم ان يتقوا الله تبارك وتعالى، ما يستهلوش في هذا الامر ولا يتهمها بالزنا ظلما وبهتانا، وما نقدرش نتكلم على هذا الامر يعني على سبيل التقييد على سبيل اليقين مع الوقوف مع طرف معين. فاذا اخطات الام اذا اخطات الاخت يلزمها باتباع الشرع ويسالوا، ومش يعني انه لو اخطات معناه تمنع من الزواج مطلقا ونحو ذلك، يمكن الوقوف معها ونصحها وإلزامها باتباع الشرع، وهذا كله يكون واضح. أنا ما بديش نتكلم عليه أمر من طرف واحد دائما. نعم. بعد ذلك عندنا بعض الأسئلة الأخرى. عندنا هذه سائلة تسأل لحكم الدم الخارج بعد المنظار، قمت بمنظار بصورة ملون الرحم وكذلك منظار رحمي، ونزل الدم بعد ذلك يومين ثم وقف، هل هو دورة ويجب الغسل أو دم لا يجب منه غسل؟ طبعا نزول الدم مع الصورة الملونة هذا دم بسبب الصورة ما هوش بسبب الحيض، يعني كان ما هوش في وقت الحيض وفي وقت الطهر، هذا ليس حيضا، وإنما هذا دم بصفة عامة، دم العمليات اللي يجي بعد العملية الجراحية وذلك، ولا دم الصورة الملونة وهذا المنظار الرحمي وهذا المنظار اللي في البطن، بعض المناظير تسبب في نزول يعني دم يوم الاثنين أو بعض البقايا من المواد الصبغات وكذا، هذا كله ليس حيضا. وتصلي المرأة ومش واجب عليها الغسل، وتصلي وتصوم ويجوز للزوج أن يجامعها. عندنا الأخ أبو أحمد. أخ أبو أحمد تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا شيخ ما فائدة الحجامة؟ يا شيخ ما فائدة الحجامة؟
0: تمام إن شاء الله نوضح لك بين علمه إن شاء الله.
6: بارك الله فيك يا شيخ.
0: ماشي ماشي. هذا السائل يسأل فعل تطبيق، قال ما حكم من قال كان فعلت كذا، إن فعلت كذا فأنا كافر، ثم قرر التوبة لأنه يريد فعل هذا الشيء، ما حكم التوبة إذا كان دافع دني وذلك؟ فمسألة القول هذا، طبعا هذا اللفظ ما يجوزش، هذا اللفظ لا يجوز، ولا الإنسان أن يتوب من هذا الأمر، لكن ما يكفرش الإنسان بذلك، يعني كان هو يعني لا يكون كافرا حتى يكون مضمرا للكفر، وكان يقصد الكفر هذا يكفر بذلك. لكن لما سئل الإمام مالك عن الرجل يعني يقول أنا كافر بالله إن فعلت كذا هل هذا يمين ولا غير ذلك، قال ليس هذا بيمين، وما يكونش الرجل كافر حتى يكون القلب مضمرا على الكفر وبئس ما صنع، وهكذا قال الإمام مالك رحمه الله. فالإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذه الألفاظ، وهذا اللفظ ما يجوزش أن يقوله للمسلم، يبدأ يقول يحرم لي ديني كذا، والله أني كافر كنصار كذا، ولا اعتبرني كذا، هذا ما يجوزش هذا الأمر. وكل الألفاظ يعني كان قال أني يهودي كان صارت كذا أني يهودي، ولا صارت كذا أني نصراني، والله أني عابد وثن، ولا نحو كل هذه الألفاظ والله هذه إن يعني ما يجوزش، وما فيهاش كفارة إلا التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى، وهي ما هيش يمين يعني لا تنعقد بها أيمان، وما يلزمها الشيء إلا الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. لا يكفر به المسلم مدام هو يعني لم يعتقد بذلك، مدام لم يعتقد الكفر هو لا ما فيهاش كفر وما فيهاش كفارة وما هوش يمين، والواجب هو التوبة والاستغفار من هذا الذنب الذي فعله. ويجب على المسلم أن يحسن من ألفاظه وأن يعرف كل الألفاظ اللي ينطقها، يعني بمعنى لا يخرج من لسانه إلا الكلام الطيب الكلام الحسن، أما في لحظات الغضب والحظات التورة يبدأ الإنسان يقول في كلام في هو في غنى عنه، وهذا أمر من الألفاظ المحرمة التي يجب على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا يتفوه بيده الألفاظ. قالت في سؤال آخر، قالت هناك امرأة لديها سحر قديم وبسبب هذا السحر لم تستطع الإنجاب، وذهبت إلى مشايخ عدة ليبطل السحر ولم يستطيع أحد، وقال جيبي بكشاش أو كما يقال بالعميل نستطيع إبطال السحر، هل هذا يبطل السحر وجائز الإبطال السحر به ما هو من أمور الشعوذة؟ طبعا هذا الأمر من العادات والخرافات وربما من الدجل جايبي يعني لعل بعض السحر والمجاهدين هم اللي يجيبوا هذه الأمور. السحر يعني يعالج بالرقية الشرعية، عالج نفسك بالرقية الشرعية، كان في سحر كان في سحر في علاج، عالج نفسك بالرقية، أقري الرقية على ماء واشربيه وعلى زيت ودهني به، وأقري صوت البقرة وآية الرقية، حافظي على الصلاة، وكذلك الدعاء في كل وقت وحين، الدعاء الدعاء الدعاء أهم أسلحة المسلم هي الدعاء في الوقت السجود في الصلوات الخمسة في الثلث الأخير من الليل قيام الليل، أكثر من الدعاء والله جل وعلا سيستجيب لك بعون الله جل وعلا. لكن لا تذهبي إلى هؤلاء المشعوذين، هؤلاء القصص اللي يقولوا فيها يعني كثير من الناس. هذا يسأل صلاة عندما يضيق الوقت، عندما يضيق وقت الفجر وما زال الوقت قليل على الشروق، هل أصلي الفجر ثم الصبح أم ماذا أفعل؟ طبعا الإنسان إذا ضاق به الوقت يعني وما كانش ما صلاش مثلا الفجر ونحو ذلك، يبدأ بالفرض أولا، إذا ضاق الوقت بحيث أما ما نقدرش نصليهم اثنين يبدأ بالفرض أولا، بعدين نصلي سنة الفجر اللي هي رغبة الفجر وسنة الفجر بعد الفريضة يعني بعد طلوع الشمس، صلىها بعد طلوع الشمس هذا إذا ضاق الوقت، كان الوقت كافي باش نصلي الرغيبة ونصلي الفريضة الصبح هم وصليهما معا، لكن كان الوقت ضاق يعني حتى الوقت حتى فيه مش بصلي الوتر ونحو ذلك يبدأ يصلي حتى الوتر ولا سنة الفجر، وإنما يصلي يبدأ بالفرض إذا ضاق الوقت يعني إذا ضاق الوقت. نعم. بعد أيضا من فيها الأسئلة الواردة هذه تسأل للتوبة من ذنوب، إذا فعل الإنسان ذنوبا في الخلوات كيف يتوب منها، لأني أفعل بعض الذنوب وأنا في خلوتي ثم أريد التوبة منها. طبعا الذنوب الخلوات يجب على المسلم أن يتوب منها، سواء كان ذنوب فعله بينه يعني في خلوته أو في العلن، لكن ننصحك بعض النصائح يعني تعينك عن ذلك. أولا الإنسان ننصحه ما يجلسش ديما بنفسه، يعني الإنسان يقلل من الجلوس خاليا ديما وحده ما يستطيع ذلك، علاش؟ حتى يسد مداخل الشيطان ان الانسان بدل ما في الخلوه وفي نفسه وفي داره وفي غيره تكثر لديه الوساوس، لكن ما يقعدش بروحه، يحاول ديما ما يقعدش بروحه حتى ما يفعلش هذه الذنوب والمعاصي بنفسه، ويلتجئ الى الله جل وعلا بالدعاء، ويتضرع الى الله جل وعلا، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه الذنوب والمعاصي. حتى كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فإذا وقع الإنسان في الدم فيلزم يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأدعية كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هذه من الأدعية اللي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فالمسلم يستحب له أن يكثر من هذا الدعاء. أيضا يجاهد الإنسان نفسه، يدفع الوساوس ويكثر من طاعة الله جل وعلا الدعاء والذكر والاستغفار، ويستشعر تعظيم الله تبارك وتعالى ومراقبة الله، أن الله رقيب وأن الله يطلع عليه في كل حال.

لأن فيه رصيد من الخير في نفسك، فأنت ابني على هذا الرصيد بفعل الطاعات، والزم مجالسة الصالحين، دي من بر الجامع، وشوف الناس اللي تصلي ومحافظة على المسجد، هذا هم اللي صحابهم وغيرهم، هذا هم يعاونوك على الخير بإذن الله تبارك وتعالى، يعاونوك على طاعة الله جل وعلا. وعود نفسك ديما تبادر بالتوبة مباشرة، سر بالسر والعلن بالعلن، وراو اللي يترك ذنوب السر في الخلوات وبينه وبين نفسه وفي داره وفي غيره، هذا كله الله جل وعلا يعوضه خيرا منها إيمانا وصلاحا، يعوضه خيرا منها إيمانا وصلاحا. عندنا سائل قال يسأل عليه، قال في دعوة مجانية يوم الجمعة لحضور افتتاح لبعض المولات الكبيرة في طرابلس، وفي جايبين بعض الفنانين وبعض العروض وبعض الأنشطة الترفيهية، فما حكم الذهاب إلى هذا الأمر؟ طبعا سبحان الله، يعني بعض التجار، يعني ذكرنا قبل قليل نصيحة للتجار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يا معشر التجار، يعني وكما ذكرنا في قبل قليل، التجار يأتون يوم قيد فجارا إلا من بر وصدق. لماذا؟ لبعض من كثير منهم ما فيش جانب الصدق في مبيعاته أو البر والبيع المبرور، اللي ما فيش أي محرمات، أصبح نوع من الدعاية عند كثير من أصحاب المولات ولا أصحاب الأسواق الكبيرة بمسألة أن يجيبوا فأحد ناس مشهورين ويعني بشي يعتبر فيه هذا نوع من الدعاية، ويعطوا فيه مبالغ كبيرة ويتعاقدوا مع هؤلاء الفنانين ونوع من الترويج لهم، وهذا سبحان الله يعني فيه محق للبركة واللي رزقهم، وشوفوا أن لا، هذا نوع من الترويج ولا بد منه ونحو ذلك. أولا ما فيش لابد منه، كثير من الناس فتحوا محلاتهم داروا صح إعلان ونحو ذلك، لكن ما ليس فيه المسألة الدعوة الفاسقين والماجنين والأغاني والأشياء المحرمة هذه. فبالتالي راه الدعاية والترويج للمحلات بالأغاني وبالفنانين هؤلاء وغير هذا أمر محرم، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر، وهذا فيه إعانة على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبالتالي المسلم يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. الدعاية والإعلانات ما فيهاش بأس أنك تدير إعلان ولا تنشر ولا تدير بعض المهرجانات ولا الأشياء، لكن يجب أن يعني تلتزم بالشرع في ذلك. لكن الترويج لمحرمات ولا الدعوة الماجنين والفاسقين والاختلاط ونحو ذلك، كلما تحاول تشهر هذا الأمر أراه هذا لن يفيدك شيئا، بل سيمحق البركة من مالك ومن بيعك وشرائك. ف التسويق يعني الأصل فيه الجواز، لكن لابد أن تكون الوسيلة مباحة في ذلك، الوسيلة مباحة في ذلك. ما تدعيش أهل الفسق ولا الأغاني ولا الاختلاط ونحو ذلك، يمكنك الدعاية بأمور أخرى، يعني في الحلال غني عن الحرام، في الحلال غني عن الحرام. بهذا نكون قد أجبنا معظم الأسئلة الواردة في حلقتنا اليوم. إن آخر سؤال الأخ أبو أحمد سأل لي سؤال على مسألة فضل الحجامة، والله فائدة الحجامة، قال ما هي فائدة الحجامة؟ طبعا هذه سؤال يعني أكثر منه يعني طبي، أكثر منه يعني شرعي. فالحجامة يذكر الأطباء أن لها فضائل كثيرة، وهي نوع من الـ من الـ من العلاج اللي يعني طبعا هذا ممكن زي ما قلت أمر طبي أكثر منه. نعم نعم، وفيه يعني يذكر الأطباء أشياء كثيرة في فوائد الحجامة، يعني مسألة تنظيف الجسم ولا السموم ولا نحو ذلك، وإلا هذا كله يعني ذكروا فيه كل جماعة اللي من تكلموا عن الحجامة. لكن المهم أن هي من الحجامة
اللي يستخرج فيها الدم من نواحي الجسد، وفيها أحاديث كثيرة منها، حتى يعني من أهم الأحاديث الواردة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي

0: بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره وذكر الشفاء في ثلاث منها شربة عسل وشربة ثم حجم وكي بالنار وجعل الكي هو العال الأخير يعني أن أمتي يعني الكي. في بعض الأمراض يعني شفاءها بالحجامة وهي من المعجزات النبوية وفضائل يعني فوائدها كثيرة. وهذا ممكن نرجع للأطباء زي ما قلنا سواء تنشيط الدورة الدموية ولا تحفيز الدماغ ونحو يعني ما والله لها بمسألة تحفيز بعض من المواد كذا يعني هذا كله ممكن تشوف يعني من ناحية الطبية أكثر هم يدلوك على ذلك. لكن فوائدها مشهورة يعني عند الأطباء ولها مراكز مختصة بذلك وهي نوع من وهو معجزة من الإعجاز النبوي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث النبوي هو وحي سماوي لا ينطق عن الهوى فأي شيء فيه واردت فيه أحاديث فلا شك أن فيه فوائد كثيرة لنا لمصلحتنا هذا لا شك فيه. وأكد ذلك الأطباء وراجع كلامهم هذا اللي يعرف الطب البديل ونحو ذلك من الأمور. أسأل الله لي ولكم التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال في مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
2: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة، عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا، معاش يسموا باسم العيلة إداريا. مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازي خشيت ويعني ما تعهدت به دخول هذه المهنة كافي. لكن من زيد الدين إنسان مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازي وأنه يشارك القتل، هذا إنسان يعني تيد رقابة ذلك الشخص اللي عندهش، لأن هذا رقابة داخل عنده في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي هذا. يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أقل من الشخص اللي ما عندهش. ولكن ربما بس يعني يقول لحن نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها الطب عندها مهنة وتجارة وفي أسعار على الناس وشخص ما داش فيك يقول له عادي جدا، وين الرب سبحان الله؟ وين جبش رب إنسان إذا ترك القاعدة الفقهية ترك فراه، يعني إما أنت تقدر تعالج وامتنع عن علاجه وإنت تعبر عروقاتا في الشارع كان هو بيت. قالوا ما يعني شخص من يحتاجه شخص قدامك مش على الهلاك شان وعندك مية ومعتها على الهلاك وانت قتل كانت بذبها شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم تقدر تعوم وتركته حتى يغرق او تضمن الديم وتعدت الى الرأس لكن تيخط به الجرح بتاعه وانت ما عطيتش الخير التامه تضمن لذلك الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر حاجة يقول لك انا الجأ حاجة او قال كل شيء راقب عز وجل وراقب مهنة اللي تخدم فيه وعالج ابتداءً بعدين طلب التن بعد ذلك كان أعطاك وكان أشياء يستبرها صدقة تبرها تصدق بالذي ما الله عز وجل إياه قال الزكاة في الوس بس كافي خير وهب الله عز وجل لك كان ربي وهب علم ينفع به هذه كاته يزيد الله عز وجل ويمفع به يبارك لك في ذريتك وفي بيك كان أنت طبيب قرت يسوم للناس اللي ما عندهش فلوس شم بنقص منه هذا أجر عظيم لك وهذا زكاة يعني المهنة اللي عك الله عز وجل إياها ومش لاحتك بديت ولا بفتك بديت طبيب ولا بفلاحة مهم كل إنسان مسلم يعلم الله عز وجل الذي وهبه هذا ودرى وهب هذا العلم فليترع به إن منه سيدي بعد صح عندك صو عندك وهذه مهنة وهسبك باب اللي تاخذ منه معليش تشوف شخص داش مدفع تقول معليش هذا أجع بيني وبين الله سبحانه وتعالى هذا نحطه بين ديرهم في ذات لي حتى الفار يديروها يديروا فجاني الله يعني من باب إنسانية باب الدين أن الإنسان عنده حرص على جانب إذن ويا الإخطباء راضي يلز حالة ولا ما عندش ما عنديش طبلة ما عندش سرير وكذا وابن هذا تبب بسبب طرد هذا تبب في فكره وهذا يعد تلا متلمة دية فقه راب فإنسان يحق أن يلقى الله عز وجل يعني إنسان أردوكم لأن زي ما قلت لكم أرون كل شيء دي مش كل شيء جمع مال لأن رأوا قد لحظه وصحيح موافى وما فيه فيعني يدو الله عز وجل له يمضي إلى الخيرة ولا يدو معه شيء مما الدنيا وكذا يعني الإنسان يقعد يخ على يعني السمعة الطيبة اللي هيكر لي في الدنيا وهي أجر له في الآخرة هذا شريار وكونا ندير يوم لاش فيذكره الناس بخير يدعو له ويقاله ذلك وقعد يقول كيف لا همه الله حتى بعده يقول هذا كان يعني اللي ماشي سافيه ودام يوم مجدي لنا قزي يذكرك الناس بخير ويدعو لك ما تعرف أي الذي يحجى لك من دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع الله عز وجل بسبب هذا من الباه به وعوك الله وجل به رجات أن وصي إخواني أن يرحموا الناس ومش مش كل شيء فلوس وقد يعني تكتب قليل ويبارك الله عز وجل لك وقد تكتسب كثيرا ما يمحبه الله عز وجل فارحموا في الأرض يرحمكم في السماء
4: أول للأخت على صوت البرنامج التي قد أن أبا ترى عمارة لا الطريق السائي وقالت

0: بعد وفاة الوالد أن الوالد في الحياة قد كبى هذا البناء أو العمارة الذكور وتمن الذكور وقالت ألف وجه حسب كما إلى أن وفي الوالد قالت فيش حتثبت مسلم هذا البناء للأبناء أو كا قال لكن بعد وفي الوالد خرج الأبناء ورقا فيها تنازل من الأب أبناء يذكر عنه عن هذا المبنى وهذه العمارة هل تمضي هذا التنازل فقل مستعين بالله تعالى إذا كان أب تنازل عنها مبنى أو العمارة للأبن الذكور سلم لهم العمارة على حياته وحال صحته يعني لم له هذا المبنى وأخرج شغيله منها يعني كانوا عنده مثلا من في العمارة الله عنده خاص حول وأشهد الناس شهد قال له شهدكنا هذه العمارة من الآن هي لأبن إذا حصل الأمر وما يسمى بالحزة خلاص هذه حالة للأبن الذكور حازوا هذا لنا حالة أبيهم وتم الحياة فعليا فهم يختصون بهذا ابن بعد وفاته به الأب أثم أو أثم هذا كموضوع آخر نحن لا ندري ما الذي منه على هذا الأمر الذي إن قول الحياة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى مكان خاص أما إذا كان تنازل آباء أو تزور الأب ما يحصل فيهم في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق يفرح موت وكذا يكتب لأبناء المنزل فلان والفلانية لفلان والعمار فلانية لان إلا في هذا وفيه تسلم إنما جرد إجراءات حصلت على الورق فها قيمة لها لأن التنازل من الأب يسمى هبة التنازل من الأب عم يسمى هبة وهبة شروط حصمت إمامها حصل حيازة ما فيش حيازة إذن معنى لهذه بالتالي أقول للأخ إذا إخوتي قد تناولوا هذه العمارة وتسموها حال حياتهم واستلموها وتطرفوا في صرف الملك بحت لهم ما إذا فوجئتم بهذا الورق وإن توفي الأب والمارة حوزه تصرفه فلعنى لهذه الهبة وإذا لبينك نازع في إمكان أن تلا دار لا أو في أي فرع من فروعها فيعني اطبوا فيها سهل لأن الأمة متوقف هل حصل حيازة أو لم تقل
1: الأخ محمد مشرات شراء الذهب بطاقة مصرفية شراء الذهب بطاقة المصرفية جس لأن الإنسان عنده يصطرف مع الماكينة يأخذ الذهب فيه البطاقة لما يوجد البطاقة الماكينة يتحول من حسابه إلى حساب ذلك حتى لو لا يدخل في حسابه مباشرة ويحجز باسمه يبقى محجوز باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه المهم هو خرج حسابك ولا يستطيع أن يجعل فيه حال وهذا هو القول الحكمي المعد الذي جعله الفقهاء ثابت قبض الحسابة كأنهم في يد لما تمرر البطاقة نخص لك معاش تردهم فخلاص علاش قلنا هذا قبض حكمي قوم مقام القبض الحسي حتى لو تأخ قليلا من أجل الإجراءات بعدين ننزل في حساب البائع لكن دي أريد أنبهه الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استعوضين مش تطل به بالهاتف أو تبدع ليس وتقول قداش مشي منك العقد الدهذا كم قيته وخلاص تفق مبارك وبعدين تمشي بطاقة كي تعتبر عقد الصرف على الهاتف وعلى صفحة الفيس بعدين خرت سلام العوين إلى مجلس آخر هذا حرام من الربا أو صرفه مؤخر لكن خلي العقد وصف في مجلس واحد عجبك حاجة من ذهب محل وتفاته وياه هنا في المحل واعطيه البطاقة ومرة لأجل البطاقة تصلك أنت الرسالة انخم رأسك تسلم الذهب متاعك
2: السؤال يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعت على شخص بدأ في حال ساعة استجابة وساعة غضب اللي دعت عليه قالك صار يعني دعوتي يعني صار على المدعو فكيف هل علي ذنبي وكيف أكفر إذا كان أكفر على ذنبي في حال الحال يعني
3: نعم هو يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم أهو المسلم لحق أخوه المسلم من حقوق ألا يهجره فهو ثلاث ألا يهجره فثلاث أيام يلتقي هذا وهذا اعتريضا هذا مصحش خلاص بعد ثلاث أيام تصلوا ترجع الأمر مصاري بعدين تو عيد عليه بشيء والشيء هذا تجيب وأنا أشعر عنده ما كأن ما أصبه هو استجابة لدعوة ما أدرك هذا وما يعني الأمر هذا أنت لست ليس فيه حتى ولو صار يعني فأنت ما على شيء لكن قولوا لك لا ترى حتى الذهب بالله الأمهات أمهات يعني يتقين الله بنائهن دعاء نسمعوا ما يدعو به على صحبه وبعتقلوا كيف يعني يتفننون في شد الدعاء نسمعوا بدعية يعني غريبة جدا إن شاء الله تموت إن شاء الله تحرق إن شاء الله تضرب سيارة

0: لام يعني لطيف، لام يعني حقيقة لا يجوز لك أن يعني قال هذا نمط الآباء والأمهات. لأن ورد النهي عن ذلك، وكان ربما صادف موضع استجابة يستجاب الدعاء، وهذا يعني شخص أنت ما صفرته وما عليك ما عادش تعاود ما عادش تدعي الناس إلا بخير. إذا واحد من المشايخ لما تدير العملة تقول له إن شاء الله ربي يديك، إن شاء الله تولم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب وصار إمام عظيم، كهكي يكون الدعاء.
1: شيخنا هذا يسأل قال يقول أخته كانت تدرس أمريكا تزوج رجعت بأربع أبناء، للأسف يعني قررت يعني مع أبناء بثقافة بيا تبرج غير الثقافة معروفة غير مقر الشريعة الإسلامية، التصرف شرعي معه يعني شلهم.
0: الحمد لله كثير من الناس كثير الأضير يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد غرب ويرى أن العيشة هناك يعني عين رغيد وعشون فيه وعشون فيه يعني رحى والعيش فيه يستمتع به الإنسان وغادي الحرية وغادي حقوق وغادي رهن، ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا ناس وقلموا ما عادت هذه البلاد بيا تحت المشكبرة التي عليها البعجلات من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث أنه لا يستطيع أن يحكم لا في بيته ولا في هذه. والسؤال له نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا من غير دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ شريعة، لأن بلادهم بلاد كفر وبلاد علمانية، لا يعني حتى تعاليم مسيح عندهم ما يمنوش لا بالك بتاع الإسلام، وهذه الصبات ولا الأولاد عندهم أصحاب وصحبات وجيران وديرة وغير وسيتأثرون بهم، ثم إنهم عما يشعرون بشيء من التقدي من ناحية سواء عندنا الدين يقدر طبعا وكذلك الأعراف وكذا، فلا لا يرون بهذا أيضا بهذا يعني سواء من ناحية شرعية ولا من ناحية العرقية البلاد، تقول لا لا يصحوا البسي تقولها ما تعود بلاد الغرب تلبس في لباس سباحة معهم وتعوم معهم في الحوض وتخطط وما فيش مشكلة وفي البحر كذلك لما هدي هنا تقول عشمي ما في شك بديري شيء هنا بطلها الشيء تعودته، هذا التبية على التزام ومبادئ شريعة وأوامر شريعة والأعراض الحياة غير هذا بتجاه بعيد لما تربى تنشأ في بلاد أسي. نعم تقولك الآن ننحو حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في ابنها وما تبيش هدها، خلوهم عليهم وخلوهم على راحتهم وما فيش لا راحت هذه البنت صاحبها في الحوش حتى يسكر على بعضهم انت ما دخش انت ما دي علاقة، هذه أمور عظيمة. يقول باين في ندير أنا كلمتهم وحدهم لا انت هذا واجبك انت انصاحهم وتهمهم، ولكن نقول لك هو الضرر لا له بالضرر، ادعو الى سبيل ربي بالتي هو الموعظة الحسنة. بعد يقول لنا والله كيف من ناحية الشرعية هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا نقول لا انت اديت عليك عفوا احمرات بنكا يعني معروف رأى منكم مؤمن فليغير بيده فان لم يستطع فبه فلم يستطع فبإنسان لم يستطع فبقلبي وذا ضعف الإيمان، لكن درء فاسد قدم على جلب المرح نجي شهيم من أجل بنحقق أو من مثلا نرتكف هذا أكثر منها تقول لي مثلا ربهم والمرات تضرب تتفس موضوع لا ربما هم في من الأول في قلوب أو بجول ريق فأنت تستعمل هذه طريقة ممكن تجفلها واحدة ويرفض فكرة من أساس، لكن الموضوع صح في صعوبة ولكن قلن قليل لا تنتظر نتيجة من أول مرة ومن أول نصح النصح يكون شوية بيها ومن خلال ماتك كبنات ولا قراتك وبصب بشوية وقليل قليل وإن شاء الله بيصلح لهم فعلا.
1: الله فيك شنا
2: أنتم مستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي،
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة عادة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أبعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياك الله تعالى في حلقة جديدة من
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء. حان الآن موعد أن صلاة عشاء حتى توقيت محلي دينة طابول صواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر،
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. الله رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمة، أتمد النسيلة والفضلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته، إن لا تف المعاد.
1: مع دار أقول في مستلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أن أفتح المجال لأسئلة الأسئلة وأجعل عنها حول الله سبحانه وتعالى. إني أود أتكلم في مقدمة سريعا حول مسألة أراها مهمة في الوقت، وقبلها هنئ الناس جميعا في هذا اليوم المبارك ويوم عاشوراء، وأسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأمال وأقوال، وأن يكتب أجر الصائمين والعاملين في هذا اليوم إن شاء الله. هذه المسألة التي أدرك الكلام عنها في قدمة ريعة هي مسألة حكم الصائم في السروال القصير، ويسمونه الآن في المجتمع يقولوا الشورت، هذه الكلمة الإنجليزية الشورت، واللباس أو الصلاة في فانيليا خيلية أو ما يهميه الناس حتى هو الفانيليا الكنترة. فيسأل الناس حكم صلاة الرجل في السروال القصير وفي صلاة في الفانيليا الدخية هذه والصلاة في كانت معهم، هذه أحكام شيئة بد أن نري عليها، ويعني نحن مرونا أن نبين الأحكام الشرعية في يعني ظاهر الأمور وفي باطنها وفي كبير وفي دقيق. فأقول من شروط حاتصاتي ستر الله يجب تستر فلا، والعورة بالنسبة للرجل كلام عمراني صات الذكر وليس النساء. عندنا عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة التي إذا ظهرت في صلاة بطلت صلاة مصلي، وهي من أمام عضو والذكر مع الخيطين ومن خلف هو فم الدبر، هذه ظهرت في صلاة فإن الصلاة باطلة ويجب على المصلي إعادتها أبدا. بعد ذلك العورة المخففة وهي بين سرة الركبة، فيجب على الذكر إذا صلى أن يستر بين سرته وعورته. فإذا الله وهو مكشوف هذه العورة، العورة المخففة العورة مغلظة، إنه يطالب بإعادة صلاة في الوقت الاختياري في الوقت الضروري كذلك. نعم، بعد عرفنا عن كام العورة قلنا

ستر العبد المغلق واجب شرط صلاة يأم صاحبه إن على ترك عبدا وابطلت صلاته ويجب على إعادتها في كل وقت وعفناء المخففة التي يجب أيضا سرها في صلاة ولا يزول الإنسان أن شف في صلاة الذكر أن يكفى فخي مثل ولو صلى عليها تعالى فإنه طالب الصلاة لا أذن بل بأتها في الوقت. بناء هذا نقول الله في سروال قصير اللي هو ناس الآن لولا الشهرة والله ممكن حد في مصطلحات أخرى نطلق هذا لكم. فكان هذا السر يصل إلى الركبة فالصلاة به صحة لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه يكون ستر من الركبة إلى الرأس وهذا هو المطلوب في الصلاة. وذلك فني الداخلية هي فنية النصية صلاتها صحيحة لا إشكال فيها. وصفي كان ترى اللي نقوله كان لبسها مع سروال قصير فما بين صلاة الركبة ستور بثار أو بآتر واسع فراض ولا يرى شيء تحته فالصلاة صحيح. لكن تبقى عنا أن صلاة في كناتير هذه ما سمعها يوم الكثيرة هذه مكروه كراهة تنزية وليست كراهة تحرية. ماذا؟ لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلي أحدكم في ثوب لسعى عاتقه منه شيء. عاتق الله يعني ما بين كتف وإن وتالي كناتير موجودة عندنا ليست عندها ليسها ساتر الكتف لا مجرد هذا سير الصغير جدا وبالتالي فطاف الكرانة قد طلامكها لكنها صحيحة ولا يطلب صحيبها بالإعادة. عندها أجبت شخصا بهذا الجواب قال لي إذن جمعة جاية نمشي ونصلح نافي نتير في السل هذه اللي للركبة. فأنت له جواب أنا أقول الصلاة في الشورة الذي للركبة مع فنيل الداخلية أو الكنات صلاة صحيحة يعني ذلك أن صلاة كاملة لهذا الشخص ارتكب مكروها بلبس بصلاته في الكتيرة. أما ذهابه إلى بهذا السؤال القصير جدا إلى الركبة إلى المسجد هذا ظن هذا منهي عنه مش كون صلاة صحيحة معنى له أذهب إلى المسجد. هذا لا يقول أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ عفوا لله تعالى في كتابه يا بني آدم خزينتكم عند المسجد. فسأل ابن عباس بلب الثياب قال بلب حسن إذن. وبالتالي أقول الإنسان مطلوب في صلاته وهو يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى يحسن هيئته في الصلاة فصلاته في كنترة وإن قلنا هي صحيحة لكنها مكروهة لأن لم يض شيئا على عاتقه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذاك. والحديث أنه في الحديث لا يصلي لنا أحد على أو بثوب ليس على عاتقه من وي فالمذال الثفاء غير الحنابل كروه تنتهية فقط. فالأولى والأضن والسن والمن للإنسان أن يصلى في ثوب طويل ركبة وأن يصلي في نحو الكثرة. لكن لو ذهب إنسان إلى المسجد بهذا اللباس للصلاة صحيحة لكننا نخشنا أن تسقط مروءته. وهنا يعني أريد أن أنبيه لأمر آخر أنا لما أقول هذا الإنسان ستر عورته نعم صلاة صحيحة لكن لباس هذا يرع فيه لا أعرف الناس. ولهذا عندنا مثل في بلدنا يقول كلمة بي والبسماء يبو ناس هذا المثل في معظمه صحيح بمعنى الإنسان لبس لباسا يخالف عرف الناس فإنها تسقط عدلته حتى ولو لم يرتكب محرما شرعا. مثلا إن لبس زي ما قلنا كثيرا مثلا لبس هذا السروال القصير إلى الركبة حي شرعنا أقوذ مستعورة المغلظة والمخففة لأن الخفف من السرة لا ركبة. لكن هل عارف ناس أن يلبس مثل اللبس المسجد ولبعض الناس اليوم يدعو به للمستشفيات للمصحات إلى مؤسسات الحكومة التي يوفيها الرجال والنساء هل هذا من اللائق؟ أقول ليس من اللائق هذا من تسقط في عداء الإنسان. لأن العلماء تكلموا في مسألة العدل الذي تقبل شهادته قال هو ذروة المروءة قالوا هي كمال في النفس يحمي صاحبها على تجنب ما لا يليق. وبالتالي الذي لا يليق في عرف الناس وفي أخلاقهم وفي عوائدهم فها

على إنسان حتى وأنا من المباح، لكنه تصق به مرأته وعاداته أنه فعل لا يلق في عرف الناس. ولهذا مثلا الفقهاء تكلموا عن الإنسان الذي يلعب الحمام، لعب الحمام الوجه جائز الذي ليس فيه قيمة وليس فيه تعذيب، هذا جائز شرعا، لا صاحبه الفاعل. إذا أدم لهذا المرء تسقط عدالته. وبالتالي أنا أود أن أركز في هذه المقدمة على أن في الصلاة ينبغي له أن يلبس أحسن ثياب، وأن هذا الزينة الله بها في قول يا بن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن فيما يتعلق بصح الصلاة من عددها، إذا ستر ما بين السرة إلى الركبة فهذا ستر عورة المغلظة عورة المفففة. أما الناس الذين يسون السراويل القضى جدا للأسف فوق الركبة أشبه تكون ملابس الرياضة في المباريات، فهذا إذا ظهر شيء من فخي هذا محرم على مذهبها ويجب عليه ستره. لكن من العادات السيئة التي انترت للأسف في المؤسسات وفي المستويات أن تجد بعض الشاب يد المستفى وهو لابس السروال قصير، في أحسن أهله يكون إلى الركبة وفي أسوأ أحمده يكون نصف الفخذ نحو ذا. إذا كان إلى الركبة نم هو مستور العون المخففة، لكنه لبس ما يليق، وإذا كان فوق الركبة فهذا لبس ما يليق وارتكب محرما بكشفه بعض العون المخفف. وأتيت الأيام الماضية بعض المؤسسات يعني وضعت مناشير تمنع دخول الشباب مثل هذا اللباس هو الكناتيه والشورت القصير، وسننفعلت فهذا لباس لائقا، هذا يلبسه الإنسان في بيته، يلبسه مع خط أصدقائه لأنه تور العورة المغضة والمففة، يلبسه على شاطئ البحر في مثلها يلبس. أما أن يلبس إنسان أماك يخط فيها الرجال والنساء فهذا مما يليق تسقط فيه عدالة الإنسان. وهي مسألة الشيء الذي يليق هذا يخف باختلاف البلدان وابتلاف الأشخاص أنفسهم. ربما نرى تابا مثلا في الشارع بس هذا الناس يعني أقذى ما مستور عورة المخففة فأنا أطعم. لو رأيت إنسان مثلا عالما معيان الغم من وهائم لو لبسه آمعة الناس لسقط من أعيني الناس. وبالتالي الخلاصة أن عندما أقول الصلاة في الكنتيرة مكروهة وهي صحيحة يعني هذا الإنسان هو أن يبسها في صلاته هائما أو أن ذهب إلى المسجد فهو مكروه، هذا مما لا يليق. وقيل المسجد في المسجد يمنعوه من الدخول. ولما نقول السروال الصلاة في السروال القصير بشرط أن يكون وقتاً إلى الرباء صحيح نعم، لكنه ليس من الكمالات مطلوبة في الصلاة أن يعد الإنسان ثوبا ففاضا طيلا في الصلاة. فتبه لي هذا الأمر. وكما سلفت من حقي الجهات العامة في الدولة والأماكن التي توقع كل الرجال والنساء لها، يعني يختلي عام الناس من حيث أن يمنعوا الإنسان من دخول مثل الدخول بمثل ذا اللباس حتى لو احجع عليهم قال أنا مستور العورة المغلظة والمخفى، لكن أقول أنت لبست لباسا لا يليق في مثل هذا المكان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم. أرقام هواتف البرنامج تظهر أمامكم وهي 094-66-55-2-094-466-51. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراتنا عبر فايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعة على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة الإفتاء الليبية للتردد 1137 عام على نايل. نبدو على بركة الله استقبال والاتصال الأخ الله من صلاته. نعم يا عبد الله تفضل. تفضل عبد الله. عبد الله اسمها من سمعت في عبد الله. الله يبارك. نعم عبد الله انقطع الاتصال. اذا نبع لي بعض الأسئلة التي ورد على الصفحة ومنها أسف أسوي لجدا يعني كان أحرى في منظومة التالي هي 13 ليكون الوقت تسع الرد عليه. كل حالة أخ يقول أنا أمي قال توفت رحم الله وعنده أخ من الأب وإخوة من الأم. الأخ من الأب هذا قال كانت

0: عند أرض كب تقريبا 47 هكتار. قال خلي هذا للأخة البناء، هذه الأرض كتب اسمي وأنا سأعطيكم كارا مني متر لشخص. فقال أم رضيت الألف متر وقعت على الأوراق ورضي ذلك واخدت ألف متر. خلينا نستقبل هذا السؤال ورجع بعد ذلك. نعم سامة من دابية. نعم سامة تفضلي. نعم يا سامة. نعم
1: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله. سعيد من الهواء.
1: السلام عليكم.
0: على السلام ورحمة الله.
1: ألو
0: نسمعك يا مساء. عليكم السلام. نعم يا أم سامة. أعطينا سؤالك يا أم. تفضلي سؤالك.
1: عندي سؤال.
0: نعم
1: السؤال الأول. السؤال الأول إن مثلاً في بتناقي وفي ممكن مرض ظهر صلت نشط من صيام طوي، هل
0: صيام التطوع تبتي بالفجر ناسية هكذا؟ هذا السؤال. معينا هاتف أسامة لطيف.
1: ناسية.
0: طيب سؤالني نعم الثاني.
1: السؤال الثاني مثلا الانسان بشكل مثلا بقدر 20 لاعب مثلا وخليه هو جهان خاض بعد هيك من البول من جزء الدوه هو بالفلوس استمروا عندي مكافاه.
0: تمام تعين الجواب. ما شاء الله فيك. نعم مع متصل. نعم مو مس طويل. قال امي ارضت 1000 متر أنا خاها دعا أن أهو زل له من الأرض. قال بعد ذلك حط خصوم من بعض بلاتي ورفي عمر إلى القبر. قال الآن هين أن خالي هذه غير مسجل اسمه وإنما هو فتع عليه الدين. قال أماتت. قال الآن وقع بخلاف، هل الذي أضطه يمضي ولا يجوز لنا المطالب باقي حقنا لنا ذلك؟ الظهر أنهم ذلك لأن أمه عندما مضيت بالف متر هي ظن منها في ذلك الوقت أن أخاه يعني وهب له أبوه اللي هو أبوها وهب له كلها وبالتالي هي أخت الألف متر على كرنين من أخي. أما وقد تبين أن الأخ كاذب حق ورثة الأخت هذه هم يأخذ الآن حكمهم في الميراث كاملا مكملا لأنه تبين أن يعني كلام قالهم غير صحيح أن جدنا وهب له هذه أرض. وثم قالوا أمي وفت قبل جدي الآن تريد سدس فأنا أقول من حقك أن تأخذوا ميراث أمي كامل حتى ولو كانت الأم تنازلت ذكرت حال الحياة أن تناولها كان على أمر وهو أبا وهب تلك أرض لأخيها وقد تبين كذب هذه الدواء يدعو إلى ما كان عليه وهو القسمة في الميراث على شرع الله سبحانه وتعالى للذكر لحظ الثيين. محمد غاطل يا محمد. يا محمد تفضل يا من غا. نعم نعم يا محمد. المازال محمد مات. طيب اذا اجبنا على هذا السؤال الاول. نعم جاوب على السؤال الاخت مسامة من جدابي. قال اني شريت ناسيا في صيام التطوع الفجر انا اقول لا عليها هذا صيام التطوع فيه للطوع وبالتالي ما أنها نيت وعندها تذكت لم تشرب شيئا ولم تأكل شيئا فهذه تكل صيامها ولاش عليها إن شاء الله لأن النفل يجب قضاء إذا كان إنسان أفطر في أمدا حرام لكن هذه شربت نية فتكل صومها من التطوع ولا شيء عكوم الفضاء فإنه يعني في رمضان يكمله حرمة شهر ويضيه وفي غير رمضان هو خيار بين له طوعا يفطر وعلى القضاء الآخر.

أما في التطوع فلا شيء وصيام صحيح إن شاء الله تعالى. طيب عندنا السؤال الثاني، قال هذا يحد كثيرا يشري الإنسان الدلاه ولا البيخة ولا كذا، قالت بعدين لها مش طيبة ولا كل هذا عيبا، هذا يطالب لا يطالب بائع بالرد، لا يطالب لأنه اشترى زحته هذه الدلاعة أو أخذها من أرضه أو كم وباعها لك، فهذا يعد عيبا، هذا ليس عيبا نقولها عيب يجب رد، كونها مش طيبة ولا كذا وهذه مصيبة نزلت بالمشتري، وبالتالي ليس الرد يقول للبيع الله يندع طلعت مش طيب ولا كذا، فأنت تشتري دلاعة هكذا أو بطيخة أمام الآن راها يعني، فبيع أمر الذي ظاهر واضح لك هذا بطير واضح، بالتالي لا يلزم البائي إذا وجد البطيخة غير يعني مسوية غير زي ما نقول. طيب ناتي بعض الأسئلة التي وردت عليه في حتى النامج، هذا شخص يسأل قال حلف بالطلاق وحنث، ما هي الفتوى زيما لدفع الكفارة؟ أو وجد كفارة في مسألة حلف بالطلاق، من قال لك إن الحلف بالطلاق فيه كفارة بالطلاق كفارة؟ من قال ذلك؟ الكفارة هي يكون فين سبحانه وتعالى التي النبي صلى الله عليه وسلم محلف يمين، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اليمين بالله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرع الحلف طلاق لا كان يفو به حاشاه صلى الله عليه وسلم، وترع للناس ذاك بل قلما كحالفا فلحلف بالقول يصمت، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني الله لا أحلف على يمين فأريرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتي الذي هو خير، ففرها تكون في يمين شرعية وهل يمين بالله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة أو باسم من أسمائه أو بصف من صفته، اليمين اللي هو في بلادنا هو الطلاق هذا لا كرت فيه، إذا حث الحلف طلاق كأن يقول عليه طلاق يفعل كذا ثم لم يفعل، أو عليه طلاق لا تفعل ثم فعل الحلف له، فهنا هو الطلاق هل قع واحدة أو ثلاث هذا يعتمد على لفظه في الطلاق، هل لفظته تقتضي طلقا واحد تقتضي اثنتين أو تقتضي ثلاث، وبالتالي للأسف الفتوى التي يسوء لها بعض المنتهين للعلم ويقولون للناس إن الحلف طلاق ذا فيه كف يمين، هذه فتوى كاذة في مذهبنا، وهذه فتوى خرج المذاهب أربعة خارج مذاهب أو خرج مشهور المذاهب الأربعة، الحلف الطلاق ليس فيه كفارة في حين عدم إثم لم يحث شيء عليه يترتب شيء، حلف بطلاق إما حرام على ظاهر حديث كان حالفا في الله بالله أو ليصد إما كروه، أما الكفارة فإنها تكون في الحلف أي سبحانه وتعالى هذه هي التي فيها الكفارة، فليحذر الناس مثل هذه الفتاوى التي هي أقوال الجمهور وخارج المذاهب الأربعة يوق لها بعض الناس للأسف ويدون وجهات إلى عصمته بفتاوى شاذة وفتاوى خارج المذاهب الأربعة بأن يمثل يحخص لي بالطلاق بعدين يمشيخ يقول لك كفارة مين لا يعقل معه، هذا لا يعقل لأن كفارة يمين يعني هذه تكون في الحلف له سبحانه وتعالى تكون في مثل هذا، وبالتالي لا يجوز إنسان أن يرد زوجته بمثل هذه يعني الفتوى المنفقة فتاوته في حقيقة الأمر خارج عن المذاهب الأربعة. نعم هذا سؤال آخر يقول صاحبه فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو المشرع بطاقة أغراض شخصية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسألة أغراض شخصية سلني يكرر كل يوم كل يوم برنامج الحياة في برنامج مع دفتة وفي برنامج وفي ظومة التاء وغيرها وسؤال تكرر أقول يعني لا زال أمره على المنع فالإفتراس الكازي ومصرف الكازي عليها والي أسعين وذكرها تصيل العمل وبعد ذلك دار الإفتاء على المركبي وذكرت له الملحوظ وقال له إنكم قلتم إن الذين فتوا مئة الرب الشرعية مصرف المركز جواز معامل فطلب الإفتاء لا على هذه الفتوى لني عليها في هذه المسألة وطلبت أيضا أن تطلع العقد مبرم ما بين شركة صرافة وما بين الفليبي المركزي لينظر يعني لهذا على أساس أو لا، فمصرف المركزي رد عليه بكلام يعني عام ليس فيه الذي طلبت دار الإفتاء، وبالتالي دار الإفتاء رد عليه مرة أخرى الآن.

0: يقولوا خاصة فيما يتعلق بالكاش، يقولوا احنا ما عرفناش وجه المنع وأحدنا يذهب إلى المصرف ويخصم من حسابه في لحظته وفي نفس الوقت يتسلم الدولار. نعم أقول ظاهر هذه المعاملة فيهاش إشكالية، لكن ربما غاب عن بعض الناس التنبه إلى أمر مهم تم قبل هذه العملية، وهو ماذا؟ وهو أنك لابد أن تدخل إلى منصة الأغراض الشخصية التي وضع مصرف ليبيا المركزي، ولابد أن تختار شركة صرافة. نعم لابد أن تختار شركة صرافة. الخلل هنا، ما طبيعة عمل شركات الصرافة؟ ما دورها؟ ما هو المال الذي يشترط عليها المصرف المركزي أن تودعه ويبقى مجمدا دون أن يأخذه المركزي ودون أن يرد إلى شركات الصرافة حتى تنتهي المعاملة؟ وما هو أو ما هي الأجرة التي تأخذها شركة الصرافة وهي 0.5%؟ مقابل هذا ما يعني ما المقابل لهذا كله؟ بسبب هذا الأمر أفتت دار الإفتاء بالمنع من هذا. نعم، وما لم يتضح الأمر فهذا دين، يجب على الناس أن يتوقفوا عند الحكم الشرعي. نعم، ويعني من يترك الشيء لله سبحانه وتعالى، هو لا أحد يتابعه، لا أحد يمنعه من الحجز على الدولار إلا مخافة الله، فمن تركه لله عوضه الله خيرا منه. وعسى أن يهدي الله سبحانه وتعالى القائمين في المصرف المركزي ويعدل هذه الملحوظات حتى تكون المعاملة شرعية، وحتى ينعم الناس جميعا بهذا الحق وهو الحجز في الدولار. نعم، هل معنا اتصال؟ إيمان من طرابلس. نعم يا أختي إيمان، تفضلي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك شيخ؟ كيف صحتك؟
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: كل سنة وأنتم طيبين، بيوم مبارك، يوم العاشوراء.
0: ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. نعم.
1: إن شاء الله يا ربي. شيخنا بالله نبي نسألك، عندي أخوي، عندي ولدي كان محبوس، كلفت أخوي معنا.
0: نعم.
1: وجاي الفخدة مني الفلوس، ما فهمش المحامية، وضرب، وبعد ما خدمني فلوس ولا عليا وضربني فلاشية. باش انا معاش نكلم على الفلوس، بيلغي العلاقة بيني وبينه. يعني
0: هو انت اعطيت الفلوس لاخوك باش يرفعها للمحامي اللي بيترفع لابنك هذا، واخوك خدي الفلوس وانكرها ولا شن قال باي؟
1: ما انكرش، لكن اعتلي زي ما تقول بعد ساعة ولا ساعتين، ولا لي مد علي في حوشي مد علي ايده وضربني.
0: طيب مش هذا كله، مش عشان كان الفلوس يعني.
1: لا لا، لحد الان ولدي طلع متحبس، ولحد الان ما ردتش الفلوس.
0: ماشي، تسمعين يعني الحكم. نعم
1: ايوه
0: تسمعين الحكم ان شاء الله.
1: شكرا.
0: عفوا، ان شاء الله. طيب خلينا نجيب على سؤال الأخت إيمان هذه. إذا صار الأخت إيمان يعني حسب دعوة قالتني ابني حبس في أمر ما، وقالت كلمت أخي أعطيته مبلغا من المال ليعطيه لمحامي يترافع لابنها هذا، فقالت ابني الحمد لله خرج من الحبس، وأخي قالت أنكر هذا المال يعني أو رفض يرد لي الفلوس، قالت بل ضربني. فأقول يعني إن صح هذا الخبر كما تقول الأخت هذه، فأخوها هذا يعني اجتمعت فيه سوءات كثيرة، للأسف أمور محرمة كثيرة. هذا الرجل يعني في بدل ما يوقف مع أخته في هذه المحنة، هو كان ابتداء يعني كان ينبغي يعني يفزع له زي ما نقول إحنا، ويدفع حتى من عنده وبعدين يأخذهم منها ولا كذا، لكن أن يأخذ منها الفلوس وينكرها، هذا أولا فيه إنكار للأمانة، خيانة للأمانة. هي أعطت إليه هذا المال ليسلمه للمحامي، فهو خانها في هذه الأمانة، وهذه رقم واحد. رقم اثنين، اكتسب مالا دون وجه حق، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة. ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأكل أموال الناس بالباطل، هذا المال الذي أخذه هو سحت وحرام. ثم زاد أمرين محرمين آخرين، بأن ضرب أخته في أمر لا يستوجب الضرب، ليس هذا الأمر يستوجب الضرب ولا يجوز له مثل هذا الأمر.

الأمر وهذا من إيذاء المسلمين. ثم فعل أمرا أعظم من الثلاثة الأولى وهو قطيعة الرحم، قاطع أخته الآن. فإن صح هذا الأمر، هذا الرجل اجتمع فيه قطيعة الرحم وضرب أخته دون وجه حق وأكل مالها بالباطل وخيانة الأمانة، وهذه أمور يعني كبيرة جدا. يجب على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرد المال وأن يستسمح أخته وأن يصلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يصلح حاله. ولكن نصيحتي للأخت إيمان، رغم ما فعله أخوها بها على حسب كلامها طبعا، فنقول يعني لا ينبغي لها أن تكافئ أخاها بالقطيعة أيضا. إذا كان هو بادر وقاطعها للأسف قاطع الرحم، فهي لا تكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل من قطعك، وأخوك هذا قطعك، من حقك أنك لا تسامحيه في هذا المال، من حقك أنك أنت تطالبيه بهذا المال. ولكن لو حصل له شيء، مريض، حصلت له مناسبة، حصل عيد، كلميه. وإحنا عندنا أمران يظن الناس أنهما لا يجتمعان. يقول لك أنا كيف نكلم قريبي وفي نفس الوقت نطالب؟ ولكن لو حصل له شيء، مريض، حصلت له مناسبة، حصل عيد، كلميه. وإحنا عندنا أمران يظن الناس أنهما لا يجتمعان. يقول لك أنا كيف نكلم قريبي وفي نفس الوقت نطالبه مثلا، أو من سامحش في الميراث، كيف نكلم قريبي ونطالبه بفلوسي؟ يظنون أن إما نكلمه ونسامح وإما نطالب ونقاطع، وهذا غير صحيح. فأنا أقول مرأة مثلا أكل حقها في الميراث، مرأة أخذ أخوها مالها مثل هذه المرأة، فلها أن تطالب بهذا الحق ولها أن لا تسامح، هذا حقها شرعا، ما حد يجبرها على المسامحة. لكن نقول لا تسامحي وصلي أخاك، كونه هو طردك من بيته، قال لك تجيني نضربك ولا نفعل كذا، خلاص أنت الآن مغلوب على أمرك، لكن لا تقاطعي. فإحنا نعانوا منها في مجتمعنا اليوم، أن اللي بيطالب الميراث يطالب ويقاطع، واللي طالبوه بالميراث حتى هو يقاطع. فيا جماعة، المطالبة بالحقوق سواء كانت ميراثا أو غير ميراث هذا أمر مشروع في الإسلام، لكن لا يجوز أن يصاحبها قطيعة الرحم. فطالب ولا تقاطع، احفظ هذه العبارة، طالب ولا تقاطع. طالب أخوك والله قريبك اللي كلي حقك، صديقك زي هذه أخوها، طالب بحقك لكن ما تقاطعش. يقولك فلان صارت له وفاة، فلان مرض، حدث له كذا، نمشي له، نمشي له، يعني حتى لا أقع أنا في مثل ما وقع فيه هو أو أسوأ، وهو مسألة قطيعة الرحم. فللأسف رأي الجهة منفكة ما بين المطالبة بالحقوق وما بين صلة الأرحام. لكن هناك خلل زي ما ذكرت، خلل كبير جدا في المجتمع. يعني الآن تقدر تقول من النادر في مجتمعاتنا الإسلامية أن إنسان يطالب غيره بالميراث وتبقى العلاقة الاجتماعية بينهما، نادر. ليش؟ مجرد ما يطالب تجي أخته تبعت له يا أخوي يعطيني حق في الميراث، أول حاجة يدير يقطعها، رقم واحد، هذه رقم واحد يقطعها، ورقم اثنين هي لما يقطعها هو حتى هي تقاطع. فللأسف استويا في قطيعة الرحم، وزاد هو عليها بماذا؟ بمنع الحقوق والظلم. فأنا أقول من له حق عند الغير، كان ميراثا، كان وديعة، أي حق من الحقوق، لك أن تطالب ولك أن لا تسامح ولك أن لا ترضى بالصلح ما دام الحق ثابتا لك، ولكن لا يجوز لك القطيعة. ما لو وين صل من قطعك؟ إحنا الناس اليوم تعرفوا شنف، يعني بعض الناس كيف فاهمين كلمة صل من قطعك؟ اللي يجيك مشي له، هذا خطأ، هذا ليس هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم فسره أكثر في الحديث الآخر، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. شو معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ معناها الإنسان اللي مدايرها تجيني نمشي لك، تواسيني نواسيك، تعطيني نعطيك، هذه اسمها مكافأة، هذه اسمها ماذا؟ هذه اسمها مكافأة مش صلة. شو معنى مكافأة؟ زي ما جيتني في عرس ولدي نمشي لك في عرس ولدك، زي ما جيتني في المرض نمشي لك في المرض، زي ما هديتني نهدي لك، هذه ليست صلة. إذن الصلة ماذا؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم زادها إيضاحا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أمتى نعرفك أنت وصالا للرحم؟
لما خوض

مقاطعك وانت تمشي لها، اختك مقاطعاتك تمشي لها، عمك، جارك، صديقك، ابن عمك مقاطعك، قريبك هذا وانت تمشي له. يا جماعة المشي مش تعني رهي، لا تعني الذل والهوان، لا تعني أنني أقول له سامحني، لا، أنا لازلت علي حقي. أنا مثلا لنفترض عندي قريب مثلا أكل حقي كمثال، نعم، وحدثت له مناسبة، أذهب له وأواسيه وأقف معه ويعني أذهب إليه، ولكن إذا قال لي ماذا حصل في الحق أقول أنا علي حقي قاعد، مانيش متنازل. يقول الوا جايني مالا، نقول له جايك علي خاطر الرحيم، أنا أتيتك من أجل الرحم التي بيني وبينك. فيا جماعة يجب أن نفكوا هذا الارتباط ما بين مسألة مواصلة الأرحام وما بين مطالبة الحقوق. خلل كبير في المجتمع، إن شاء الله رب يصلح أحوالنا في هذا الباب. إذن للأسف عندنا الباين إشكالية في استقبال الأسئلة. نعم، طيب، بهذا نكون إن شاء الله قد أجبنا على الأسئلة التي وردت إلينا. وعليه لعل هذا سؤال أخير، حتى هو أيضا يعني يقول السائل فيه، قال أختي أنا نبي نشري دولار من المصرف، كلمت أختي قلت لها بناخذ دولار على حسابك، قلت لي ما عنديش رصيد، قلت لها أنا نعطيك الفلوس وحطيه في رصيدك باش تشري دولار وبعدين أنا نمشي نسحب الدولار. أقول هو مسألة الدولار يا أخ المتصل هي إلى الآن الحكم فيها عدم الجواز ما دام وضع شركات الصرافة على هذا النحو حتى يقوم مصرفي بالمركز بالتعديل. الأمر الثاني أن بطاقة الأغراض الشخصية هي خاصة بصاحبها، خاصة به هو فقط. هذا أنت لما تقول لني نبي نشري دولار، مش أعطاتك الدولة حتى أنت 2000 دولار؟ خلاص، هذه لا يجوز فيها التنازل ولا يجوز فيها الشركة، هذا أمر نظر فيه إلى صاحبه، يسموه فيه الفقهاء حق انتفاع. كل مواطن وصل ال 18 عند الحق في 2000 دولار، وبالتالي ما ينفعش أنا ما عنديش رغبة في أخذها لو كانت جائزة طبعا، أني نجي لصديق ولا نغيره نقول له خذ أنت في إمكاني. هذا حتى في القانون يسمونه تزويرا، لأن تمت الإجراءات باسمي وفي حقيقة الأمر هي لغيري، فمثل هذه المعاملة لا تجوز والله أعلم. إذا نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبل الله صيام الصائمين في هذا اليوم المبارك، تقبل الله عمل المخلصين، حتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
3: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مشان أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
2: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا؟
3: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، رأى لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف إنه هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخد من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
2: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
3: من المصارف
2: خلاص
3: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
2: نعم،
3: والمصارف المصرف المركزي 8/5
2: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
3: الآن اللي أخذها المليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذه مانيته ونغير هله،
2: محصله واحد مرتشي بيدخله له
3: بالضبط بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببروطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني 1,000,000 ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف ان المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
2: ممكن شيخ للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
3: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش إن اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
2: الأخ سأل شيخنا شين
3: يتوقف
2: يعني ولا
3: لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال انك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الاثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المسألة تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي اذاعه حاليا لمده سنه ولا اثنين الا بالعشرات مثلا، او الاذاعه المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. اما يخلوا هيك المساله قاعده عايمه بالشكل هذا، حقيقه مساله خطيره جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1,000 جنيه ولا 2,000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه 50 جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات،
2: يعني على الفساد. يعني
3: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة، مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
2: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
3: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى، إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات ما ترى يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلولاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
4: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات، للدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
5: الإسلامية. نعم، جيد.
4: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
5: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم،
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم، ذكر الخمر وذكر
4: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة.
5: نعم،
4: امرأة عامة
5: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
4: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
5: بداياته
4: صحيح.
5: طيب،
6: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك ولا مع قريبتك ولا مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 16 من الباب الثاني. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما حسن عشرته وأدبه،
0: وأما حسن عشرته وأدبه، وأدبه، الواو حرف عطف معطوف، وأدبه معطوف على عشرته، ويجوز أن يعطف على الحسن فيكون مرفوعاً: وأما حسن عشرته وأدبه، فيجوز العطف للعشرة على المضاف فيكون مرفوعاً، وعلى المضاف إليه فيكون مجروراً. والعشرة المراد بها المخالطة. نعم.
1: وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق،
0: وبسط خلقه كذلك مثل عشرته، يجوز فيه الجر والرفع. فبسط خلقه معطوف على الحسن، وبسط خلقه معطوف على المضاف إليه وهو الخلق.
1: فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة،
0: فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة، الفاء واقع في جواب أما، وتقدير الكلام: وأما حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وبسطه فهو معلوم لكل أحد، بحيث نعم.
1: قال علي رضي الله عنه في وصفه عليه الصلاة والسلام: كان أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة.
0: أوسع الناس صدرا، يقول بعض شراح الشفاء بأنه وجدها في نسخة بخط المؤلف: أجود الناس. والمشهور في كل النسخ أو في أكثرها هو أوسع الناس، والوسع هو الذي يناسب شرح الصدر المنصوص عليه في قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. وعند بعض أهل العلم المراد بوسع الصدر هو القلب، نظافة القلب وطهارته. وأصدق الناس لهجة، اللهجة هي اللسان، وأصدق الناس لساناً لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقاً في كل ما يخبر به، والصدق هو موافقة الخبر للواقع كما هو معلوم، فكيف يتأتى التفضيل فيه فيقال أصدق؟ قال العلماء: التفضيل في الصدق، مع أنه هو مستوي ودرجة واحدة بحسب المواقف، فالإنسان الصادق في موقف معين قد يكون غيره أصدق منه في موقف آخر، ومن هنا يتأتى التفضيل. ولكن بعض الشراح أيضاً تكلموا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه بأنه أصدق من ذي لهجة، فقالوا: كيف يكون أبو ذر أصدق من ذي لهجة والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس جميعاً؟ قالوا: في حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر إنما هو يرجع بحسب نظرائه، ونظراؤهم الصحابة، لا ليس مقارنة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: وألينهم عريكة.
0: وألينهم عريكة، العريكة هي الطبيعة، واللين هو السهولة، والمراد هو مطاوعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عدم التعنيف عليهم وعدم التضييق في معاملتهم.
1: وأكرمهم عشرة. حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماطي.
0: الأنماطي من شيوخ القاضي عياض لكنه مصري، كأنه قابله في رحلته إلى المشرق وأجازه كما ذكر في هذا الحديث بأنه يرويه عنه إجازة لا سماعا. نعم.
1: ما أجازنيه وقرأته على غيره.
0: والأنماطي توفي عام 19 بعد 500.
1: قال حدثنا أبو إسحاق الحبال.
0: أبو إسحاق الحبال من حفاظ الإسكندرية بمصر، وهو متوفى عام 482 للهجرة.
1: حدثنا أبو محمد بن النحاس.
0: ابن النحاس هو المتوفى عام 416، وهو من حفاظ مصر أيضا، وكان يشتغل بإخراج الدهون من البزور، فيوصف بأنه كان بزارا. نعم.
1: حدثنا ابن الأعرابي.
0: ابن الأعرابي هو راوي سنن أبي داود، وابن الأعرابي هذا المتوفى عام 430 يكنى بأبي سعيد، هو غير ابن الأعرابي اللغوي المشهور المتوفى قبله.
1: حدثنا أبو داود.
0: أبو داود هو صاحب السنن سليمان بن الأشعث رحمه الله، المتوفى عام 75 بعد 200، وهو يلتبس على بعض طلبة العلم بسليمان بن نجاح، وسليمان بن نجاح هذا أبو داود أيضا كنيته أبو داود، هو تلميذ أبي عمرو الداني، فهو من علماء القراءات والرسم والضبط كما هو معلوم، يقال رسم الداني ورسم أبي داود، فأبو داود سليمان بن نجاح المتوفى عام 496 غير أبي داود الحافظ صاحب السنن المتوفى عام 275.
1: حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى.
0: هشام بن مروان هو المتوفى عام 249، ومحمد بن المثنى هو المتوفى عام 252.
1: قال حدثنا الوليد بن مسلم.
0: الوليد بن مسلم هو الحافظ الكبير صاحب السنن والمغازي وغيرها من عشرات المصنفات، حتى قالوا إن مصنفاته تبلغ 70 مؤلفة، وهو المتوفى عام 195.
1: حدثنا الأوزاعي.
0: الأوزاعي هو عالم فقيه الشام، عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي المتوفى عام 157، والأوزاعي ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وانتقل إلى بيروت فعاش فيها وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فأباه، وكان رجلا فقيها وعالما مفوها يأخذ العلماء والمقدمون في أهل الفضل بركابه عليه رحمة الله، عرضت عليه من مسائل الأحكام 70,000 مسألة، فوفق في الإجابة عنها.
1: قال سمعت يحيى ابن أبي كثير.
0: يحيى ابن أبي كثير هو المتوفى عام 129. نعم.
1: يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة.
0: هو المتوفى عام 127.
1: عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة في آخرها، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، فانصرفت، وفي رواية أخرى اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها.
0: قيس بن سعد هو الصحابي المتوفى سنة 60 للهجرة، وأبوه صحابي أيضا سعد بن عبادة، بل أبوه سعد بن عبادة من أهل العقبة، وقيس بن سعد هذا صحابي أيضا كان ذكيا وكان في غاية الفطنة، بل يقال عنه إنه كان داهية في استجلاء الأمور وإبداء الأفكار المناسبة لمعالجة المواقف، بل قيل عنه إنه كان بمنزلة الشرطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيس بن سعد هذا يروي عن أبيه، يروي هذه القصة التي أو الواقعة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأبوه طرفا فيها. وخلاصة القصة التي اختصرها المؤلف ولم يذكرها بالتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن سعد بن عبادة والد قيس ضربه أحد بسيف، ولكنه لم يؤثر فيه ولم يؤذه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره. وهذا من أسلوب تألف قلوب المسلمين من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ليزور سعد بن عبادة، وإذا به يجد في طريقه جماعة من المسلمين جالسين، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فلما دنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مردفا وراءه أسامة بن زيد، تار شيء من الغبار في المجلس، فقام عبد الله بن أبي بن سلول يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة فيها تحد وفيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام المسلمون للتشاتم، ولا شك أن فيهم بعض المنافقين، فقاموا للتشاتم وربما التواتب على بعضهم، حتى صرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوقوع في هذه الفتنة، ومضى في طريقه إلى بيت سعد بن عبادة يزوره. وفي زيارته له وحديثه إليه أخبره بما كان منه في الطريق، بما كان من عبد الله بن أبي في الطريق، فاعتذر سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له بأن الرجل حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا المدينة كان الرجل على أهبة الاستعداد لأن يتوج ملكا فيها، فهذا مما يحقد به على الإسلام وأهله وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأخذ بعذره وأراد الانصراف. فدعا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أسامة بن زيد إلى أن ينصرف بدابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأ حماراً له يهديه إليه ليركبه، ووطأ له على ظهر الحمار هذا كساءً وهو ما يسمى بالقطيفة، وهي عادةً ما تكون بها شيء من الوبر وشيء من الأهداب، ليجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الحيوان. وأمر ابنه قيساً أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، ولكن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يظل راكباً وقيس يمشي إلى جواره، فأمره أن يركب فأبى، فقال له انصرف، يعني أبى أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى جواره على رجليه وهو راكب على الدابة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يجلس أمامه وقال له صاحب الدابة أولى بمقدمها، يعني يجلس هو الأول لا يردف وراء الراكب. وهذا أيضاً تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب وراء قيس. وقيس هذا وأبوه سعد بن عبادة ممن شهد فتح مكة، وكان سعد يحمل راية قومه، ولكنه حينما دنا مع الجيوش لفتح مكة ومع الكتائب الداخلة إلى مكة صاح اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال له اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، وأخذ منه الراية وأعطاها لابنه قيس. وكان قيس رجلاً ذا منزلة عظيمة وذا شخصية محبوبة وله صورة مؤثرة في نفوس رائيه من حسن الخلقة والجمال، حتى قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قيس يوسف هذه الأمة، لما يبدو عليه من مظاهر الحسن والجمال رضي الله عنهم جميعاً.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الناس ويحسن مخالطتهم ويحسن التعامل معهم، ولكنه أيضا من ناحية أخرى كان يحذر، والحذر مما هو مطلوب في المعاملة. وقد مر بنا في أحد فصول هذا الكتاب أنه يقول في المحبة وفي البغض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالقلوب بيدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما ينبغي للمسلم أن يحب بإفراط إلى درجة عدم الاحتفاظ بأسراره لنفسه، أو البغض إلى حد الكراهية ومودة القتل وزهق الأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوب الناس عليه، ولكنه كان يتعامل مع غيره بحذر حتى لا يقع في سوء المعاملة. نعم.
0: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه.
1: من غير أن يطوي النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاملات لأصحابه بشره، والبشر هو البشاشة، بشاشة الوجه.
0: يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جلسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسته لأصحابه يعني يقبل على جليسه حتى يظن جليسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف غيره أو لا يحسن مقابلة غيره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالسة وهذا الحديث، لالتفاته إليه وانتباهه واستماعه إلى ما يقول ومتابعته في كلامه ومناقشته إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشعر جليسه بأنه يكاد يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا سلوك لا يحسنه كل إنسان. فما أكثر من نجد من الناس يسلم عليك وهو داخل ولا يلتفت إلى غيرك، حتى إنك لتعجب يعني، وبعض الناس ربما يستوقفه، يقبض على يده ولا يتركه ينصرف، ويقول له: لما تسلم علي ولا تلتفت إلي؟ لم يكن هذا من طبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقبل على جليسه بكل مشاعره وكل إحساسه. أعيد العبارة من فضلك.
0: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
1: من جالسه أو قاربه، قاربه من القرب، صار قريبا منه، يعني التفت إليه بالكلية وانتبه إليه بكل إحساسه وطوعه ولم يمنعه من مواصلة حديثه. وفي عند بعض أهل العلم قاربه إنما هو الفعل قاومه من القيام، والمراد بالقيام أن يقوم له ويقف معه ليستمع إليه، مثل ما يقال جالسه يقال أيضا قاومه، ولكن النسخة المشهورة هي قاربه من القرب.
0: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس يسألون الحاجات، فإن كان عنده أعطى، كما تقدم معنا في الحديث عن كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده، وإن لم يكن صرفه بلطيف القول ووعده بأن يمنحه ما حاجته إذا تأتى له ذلك واجتمعت لديه. نعم.
0: وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا.
1: وسع الناس بسطه وخلقه. البسط قد يراد به الانتشار، انتشار الخلق، يعني سماحة خلقه تشمل الناس جميعا، فكلهم يناله من حسن أخلاقه الجم الكثير. والبسط أيضا تعني السرور، وتعني أن يشعر صاحبه بأنه مرتاح إليه وأنه في غاية الود في مجالسته.
0: وصار عنده في الحق سواء، بهذا وصفه ابن أبي هالة قال
1: وكان. ابن أبي هالة هو هند ابن السيدة خديجة رضي الله عنها، وأبوه أبو هالة زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهند تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، جاهد مع الإمام علي ومات في غزوة الجمل، في موقعة الجمل، وهو كان في غاية الدقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوصف بالوصاف.
0: قال وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب.
1: ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب
0: ولا فحاش
1: ولا فحاش
0: ولا عياب
1: ولا عياب
0: ولا مداح
1: ولا مداح. هذه الأوصاف التي وصف بها هند رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم على وزن فعال، عياب، فحاش، سخاب ومداح. سخاب أو صخاب بالصاد بمعنى ذو صوت عال في الأسواق، كما تقدم في أحد الفصول. والعياب من العيب، والمداح من المدح والثناء، والفحاش من الفحش. لكن هذه الصفات التي جاءت على وزن فعال لا يراد بها المبالغة، فهذه الصفات هي بمنزلة وما ربك بظلام للعبيد، يعني أريد بها نفي نسبة الفحش والسخب والإعابة والمدح أو مدح الآخرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكن فحاشاً ولم يكن عياباً في القول للآخرين، ولم يكن سخاباً عالي الصوت يزعج الناس، ولم يكن مداحاً لا لنفسه ولا لغيره. وقالوا هذه الصفات إن حملت على المبالغة فقد يظن أنه ليس بمبالغ في المدح ولا في السخب ولا في الإعابة ولا في الفحش، ولكن قد يكون دون ذلك. قال العلماء لا، هي بمنزلة قول الله تبارك وتعالى في ذات العلية وما ربك بظلام للعبيد، يعني ينتفي نسبة الظلم إلى الله، هو وإنما هي من باب النسبة إلى الظلم أصلا، كما تقول فلان حداد نسبة إلى الصناعة التي يصنعها وهي الحدادة، وفلان نجار، وفلان تمار يبيع التمور، وهل مجرا من الأوصاف الكثيرة لأرباب المهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالفحش ولا ينتسب إلى القول من الفحش، ولا ينتسب إلى شيء من هذه الأوصاف التي ذكرت، فهي نفي للانتساب إلى هذه الأوصاف وليست لنفي المبالغة، لأن نفي المبالغة قد يعني أن الموصوف متصفاً بالقليل منها، لكن المراد هو نفي الفعل أصلاً. نعم.
0: يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤسي ولا يؤيس منه.
1: ولا يؤيس منه، يعني لا يجعل الإنسان آيساً من نيل حاجته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: هذه آية سورة آل عمران، امتدح بها الباري سبحانه وتعالى نبيه من فوق سبع سماوات، فقال جل من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الباء للمصاحبة، يعني أنت مصاحب لرحمة من الله سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم، أو لينك مصاحب لرحمة من الله أو دعها فيك، والما زائدة فبما رحمة من الله لنت لهم. وتقديم الجار والمجرور هنا قالوا للحصر، بحيث ينحصر المعنى كله في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليناً مع الرحمة في معاملته للناس. فبما رحمة من الله لنت لهم، واللين هنا للمسلمين، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذا فظاظة، ولم يكن ذا خشونة في المعاملة ولا قاسي القلب، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا.
0: وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن.
1: ادفع بالتي هي أحسن، اقتصر المؤلف على هذا الجزء من الآية، أو على هذه الكلمات من الآية،

0: أنه ولي حميم، وشراح الشفاء يرون أن المعنى في حق خلق النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى آية سورة فصلت.
1: وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه، وهذا من أدب الإسلام، إجابة دعوة الداعي. إذا دعي الإنسان عليه أن يجيب. وعند بعض أهل العلم الدعوة للوليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الغني والفقير والكبير والصغير، كل من يدعوه لا يتكبر عليه. فإجابة الدعوة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. وقد دعيت قبل سنوات إلى وليمة مناسبة، وكنت صائماً الشهر كله، فأجبت دعوة الداعي وذهبت وهنأت واعتذرت عن الطعام لأني صائم. فلقيت إجابة الدعوة هذه عند صاحب الدعوة، وهو من علمائنا ومشايخنا، استحساناً كبيراً، لأنها هي كذلك في التعامل بين المسلمين اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يقبل الهدية، بل كان يقبل حتى ولو كانت كراعا، والكراع هو ما بين الركبة وآخر الرجل والقدم أو الخف أو الظلف بالنسبة للحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك ولا يرده على صاحبه، فليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم طلب الهدية الفاخرة أو طلب ما لا يقدر عليه صاحب الهدية. فكما يقول الشاعر: إن الهدية على مقدار مهديها.

0: قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته.
1: أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، وفيه لغات كثيرة وأفصحها ما جاء في القرآن الكريم وهو هذا اللفظ: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، في حق التأدب مع الوالدين. وقط ظرف زمان مبني على الضم، والحديث في رواية البخاري رحمه الله: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وفي رواية مسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. قال شراح الشفاء: المراد هو الجمع بين الصيغتين وبين الحديثين، ممكن، لأن الخلاف في كسور الشهور، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وبعض الشهور، فهذه الشهور من جمع من جبرها جعل

0: لها سنة فهي 10 سنين، ومن تركها اختصر على 9 سنين. فهذا التوفيق بين روايتي الإمام البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الفصل كما بين في أوله بأنها أحاديث صحاح، ومنها ما رواه البخاري، ومنها ما رواه البخاري ومسلم، ومنها ما رواه الإمام أحمد، ومنها ما رواه أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فهي في درجة الصحيح والحسن. نعم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك.
0: لبيك يعني إجابة لك أيها الداعي. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا السيدة عائشة إذا دعت إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يجيب نداءها ويأتيها ويعرف حاجتها ويلبي ما يقدر عليه. ولفظ لبيك هذا هو الذي أدبه به ربه، فهو لفظ التلبية الذي يلبي به الحاج ربه، ويصدق على النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره بلبيك قوله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم.
1: وقال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم.
0: جرير بن عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل اليمن مقدماً في قومه، جاء في السنة 10 للنبي صلى الله عليه وسلم، وقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن مقابلته، وكان كلما لقيه تبسم له، وكان يعامله في بغاية اللطف، يعلي قدره لما له من مكانة بين أهله في اليمن. فعبر عن هذا الواقع الذي عاشه في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فهو تعبير عن حسن معاملة هو طرف فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتبسم هو إظهار أسنان الإنسان، فإذا ما زاد في التبسم تحول إلى ضحك، فإذا ما صدر الصوت مع الضحك تحول إلى قهقهة. فالتبسم هو إبداء بعض الأسنان كالثنايا والرباعيات، ثم يزداد التبسم حتى يتحول إلى ضحك، ثم يصدر معه الصوت يصاحبه الصوت فيكون عندئذ قهقهة. نعم.
1: وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره.
0: هذا من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأولادهم، يمازحهم ولا يقول إلا حقا كما هو معلوم، ويضاحكهم ويحادثهم ويحادثون. وربما استوقف بعض أولادهم وحادثهم، أو ربما أخذ الصغير منهم ووضعه في حجره تلطفاً له وإعلاءً لمنزلة أبويه، وإشعاراً لهم بأنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم بمكان. ومما يروى عن أنس رضي الله عنه وارضاه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم صغيراً، أنه كان يرسله ولكنه كان يغفل عما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، فيلقى الأطفال فيلعب معهم، فحينما يتأخر عنه يخرج له فيجد يلعب مع الأطفال، فيمسك به من مؤخرته، من عنقه ومن رقبته، وهو يقول: يا أنيس يا أنيس، يعني يداعبه بهذا التصغير ولا يسخط عليه ولا يكلمه بكلام فيه إساءة لمشاعره. فلو تعلمنا أداب التربية الإسلامية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلناها تطبيقاً عملياً في حياتنا لأولادنا ما كنا بحاجة إلى أن نرميهم في ثقافات غيرنا من الأمم يخلطون الحابل بالنابل ويتربون على عادات وأخلاق ليست من الإسلام في شيء.
1: ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر. قال أنس: ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأتي من الناس من يريد أن يحادثه سراً مخافة، أو كما يقولون اليوم وشوشة، فلا يمتنع من ذلك، يدني الرجل رأسه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يدني فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيظل مصغياً له يحادثه ويعلم مراده وحاجته. وعبر أنس رضي الله عنه بالتقام أذن النبي صلى الله عليه وسلم، والالتقام هو الأكل والبلع، وليس المراد المعنى الحقيقي وإنما هو المعنى المجازي، فهو من باب الاستعارة. التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدنى رأسه وأدنى فمه منها بحيث كأنه يجعلها في فيه، فهذا من باب الاستعارة، التعبير بالالتقام ليس المراد به الحقيقة وضع الأذن في الفم، وإنما هو من باب المجاز والاستعارة التصريحية، لأنه صرح بالمشبه به وهو الالتقام، والمراد هو إدناء فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ.
0: ويصافحه أحد الناس فلا يرخي يده ولا يقبضها من يد المصافح له حتى يترك الآخر المصافحة، وهذا فيه إشعار بأهمية اللقاء والمقابلة لهذا المصافح. وسميت المصافحة مصافحة بوضع صفحة اليد وكفها في صفحة اليد الأخرى، هذا معنى المعنى المصافحة مأخوذ من هذا العمل، وهو إلقاء صفحة اليد أو الكف في صفحة اليد الأخرى.
1: ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له.
0: إدناء الركبتين لم يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الوصف له، ومن باب أولى يعني أنه لم يكن يمد رجليه، وسيأتي القول في أنه ما كان يمد رجليه صلى الله عليه وسلم ليضيق المجلس على الحاضرين، وكأن هذا من باب التأدب بما أمر به في القرآن الكريم في سورة المجادلة في أدب المجلس، في سورة المجادلة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. يعني الإفساح في المجلس مطلوب بحيث يشمل كل من يأتي ويحضر فيما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيق المجلس بمد ركبتي رجليه أو بتني ركبتيه. نعم.
1: وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة، لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد، يكرم من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى.
0: النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه زائرا يكرمه، ويكرمه بأن يطرح له رداءه أو ثوبه ليجلس عليها، لأن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا يجلسون على البسط التي نراها اليوم في مجالسنا، وإنما كانوا يجلسون على الحصر وربما على الأرض مباشرة أحياناً. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إكباراً لزائره وضيفه يطرح له عباءته ليجلسه عليها، وأحياناً يلقي له الوسادة وهي المخدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والناس يجلسون على الوسائد، هذه الفرش المستعملة اليوم بشكل واسع، تجد البيت الفسيح أو الحجرة الواسعة كلها يعني من جميع أطرافها تفترش فيها الفرش. لم يكن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من الحال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له وسادة يلقيها إلى ضيفه أو زائره ليجلسه عليها إكراماً له. وقد ورد في بعض كتب اللغة، ولعله الصاحب في فقه اللغة، في لغة حمير وهي وثب بمعنى جلس لا بمعنى قفز، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه زائر فوثبه وسادة، ومعنى وثبه وسادة أي جعله يجلس عليها بلغة حمير، لأن جلس عند حمير وثب عند حمير بمعنى جلس، ووثب عند الحجازيين بمعنى قفز. والقصة المشهورة للرجل الذي قيل له ثب وهو على أعلى الجبل، اعتقاداً منهم أنه يفهم ما يقولون، وقد طلبوا منه الجلوس فقفز من أعلى الجبل ظناً منه أنه أمر بالوثوب، فوثب عند الحجازيين بمعنى قفز، وعند اليمنيين بمعنى جلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوثب الزائر وسادة يعني يجلسه عليها. نعم.
1: ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم.
0: يكني أصحابه يناديهم بكناهم، فكن علي رضي الله عنه وأرضاه بقوله أبا تراب، وكن عبد الرحمن بن صخر بقوله أبا هريرة، ويكني أم سلمة بكنيتها أم سلمة وهلم جرا، وربما يناديهم بأسمائهم إن كانت محببة لديهم، لكن لا يستعملوا الألقاب السيئة التي تدل على معنى لا يستحسنه صاحبه. وهذا تأدبا بأدب القرآن الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه في استعمال الاسم السيء: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم.
1: ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
0: إذا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لمحدثه يظل مستمعاً له مستغرقاً في الاستماع، قال المؤلف: إلا إذا تجوز، يعني تعدى إلى موضوع آخر أو خرج عن أدب الحديث، فعندئذ أو دعت الحاجة إلى القيام فيقطع عليه حديثه، وإلا فهو يستمع إليه ويكلمه ويرد عليه. نعم.
1: ويروى بانتهاء أو قيام،
0: يعني بنهي وقيام، أو بانتهاء وقيام. نعم.
1: روي أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته. وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب.
0: ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية البشر وفي غاية حسن الخلق والانشراح مع أصحابه، لكن إذا نزل عليه القرآن فعندئذ لا شك أنه ينشغل بسماع الوحي ويظل يتصبب عرقا، ولتقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام ولمتابعة الوحي حتى يفرغ منه، ثم بعد ذلك يتلو على أصحابه ما نزل عليه من القرآن ويأمرهم ويحفظهم إياه ويأمرهم بكتابته في المواضع التي تكون منها هذه الآيات، يقول لهم اكتبوها في موضعها بعد الآية كذا من سورة كذا. وإلا إذا قام يعظ الناس فإن مقام الوعظ لا شك يتطلب التحمس لموضوع الواعظ وعدم الانشغال عنه بالكلام الذي لا معنى له، فهو يشدد في وعظه وكأنه يعني يرى جيشا مقبلا على الأمة. وكذلك إذا قام يخطب قالوا في وصف عليه الصلاة والسلام تحمر عيناه وتقوى لهجته وينادي الحاضرين ويسمعهم صوته بحيث يكون له تأثير في نفوسهم، وهذا هو شأن كل خطيب حينما يقف واعظا وخطيبا يعلم الناس ويعظهم ويخبرهم ويوجههم وينصحهم ويهديهم. لا شك أنه ينبغي أن يظهر التحمس لموضوعه والقناعة به حتى يؤدي رسالته كأحسن ما يكون الأداء. نعم.
1: وقال عبد الله بن الحارث،
0: عبد الله بن الحارث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 85 أو 87. نعم.
1: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس كان خدم المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة يريدون به التبرك. انتهى الفصل.
0: الآنية جمع إناء، وجمع الجمع الأواني، والإناء هو الوعاء الذي يكون فيه الماء. وأهل المدينة في الغداة الباردة بعد الصلاة صلاة الفجر ينصرفون للإتيان بالمياه من الآبار، فيمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليغمس يده فيها، وهذا طلبا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند بعض أهل العلم أن هذا أيضا يرجى من طرف أهل العلم والصلاح وذوي التقوى، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم